0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: باب حسن الخلق إذا فقه مر معنا قبل بابين. باب حسن الخلق دون قول إذا فقه، وهذا الباب باب حسن الخلق إذا فقه. وكأن البخاري رحمه الله يشير بهذا الباب إلى أن الخلق يحسن كلما ازداد الإنسان فقها في الدين، فكلما كان الإنسان أفقه في دينه كانت أخلاقه أحسن. أولا لأنه كلما ازداد فقها ازداد معرفة للأخلاق الحسنة فعمل بها، وهكذا كلما ازداد فقها كلما ازداد حسن معاملة وأخلاق. فالبخاري رحمه الله يحث بهذا الباب على التفقه في الدين، وأن الفقه في الدين سبب لحسن الأخلاق. وقوله إذا فقه تضبط على وجه فقه بضم القاف وفقه بكسرها، ولكن بالضم أبلغ، فإن معنى فقه أي صاروا فقهاء، أي صار هذا حالا لهم، وصلوا إلى مرتبة الفقه. وأما فقه بالكسر معنى فهموا، قد يكونون فهموا مسألة أو فهموا بابا أو موضوعا، يقال فقه فلان الدرس، فقه أي فهم. وأما فقه فيقال فقه فلان ولا يتعدى، أي صار فقيها. والظاهر أن المراد بالحديث أي صاروا فقهاء بالضم، لا فقه أي فهموا شيئا بعينه، لأن فقه قد يفقهون أي يفهمون شيئا معينا. إلا إن كان المراد إذا فقهوا أي فقهوا حسن الخلق، فقهوا هذا الباب. وعلى كل فقول فقهوا بالضم أبلغ، أي إذا صاروا فقهاء، فإنهم إذا صاروا فقهاء حسنت أخلاقهم. ولذا تجد أخلاق العالم الفقيه أفضل من أخلاق غيره، ومر معنا قريبا في الأسبوع الماضي في رسالة ابن عساكر ذم لا يعمل بعلمه أن الحسن سأله بعض أصحابه عن مسألة، فقال الحسن فيها بقوله، فقال له هذا السائل يا أبا سعيد إن الفقهاء يقولون بغير ما تقول، فقال الحسن وأعجبا لك، وهل رأيت فقيها قط؟ إن الفقيه الذي خاف الله وخشيه وعمل بعلمه، وذكر من صفة الفقيه شيئا كثيرا من محاسن الأخلاق. فالفقه في الدين سبيل حسن الخلق، ولا أحسن أخلاقا من العلماء الفقهاء. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله المشهور بابن المديني، قال حدثنا الفضيل ابن سليمان النميري عن صالح بن خوات ابن صالح بن خوات ابن جبير عن محمد بن يحيى ابن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. هذا الإسناد فيه ضعف، فضيل بن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه، وصالح ابن صالح أو صالح بن خوات ابن صالح بن خوات لا بأس به، روى عنه 5 من الرواة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه الذهبي في تاريخ الإسلام قال: ما علمت به بأسا. وهذا مما فات يعني صاحب التقريب والتحرير، ومع ذلك فالحديث له طرق أخرى، له طريق ثانية إسنادها حسن لذاته عند الحاكم والطبراني في الأوسط، من طريق إبراهيم ابن المستمر العروقي، إبراهيم بن المستمر العروقي قال: حدثنا حبان ابن هلال قال: أخبرنا حماد ابن سلمة عن بديل ابن ميسرة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد حسن رجاله ثقات سوى إبراهيم ابن المستمر وهو صدوق. له طريق ثالث أيضا عند الطبراني في الأوسط، بإسناد فيه عمر ابن عبيد الذي يقال له صاحب الخمر أو بائع الخمر، كان ضعيفا، وبقية رجاله ما بين الثقة والصدوق. إضافة إلى ذلك أن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، هذا اللفظ الذي عندنا درجة القائم بالليل، وبعض ألفاظ حديث أبي هريرة كما عند الحاكم درجة الصائم القائم. له شواهد أيضا عن عائشة وعبد الله بن عمر وعن نحو 5 من الصحابة، فالحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد، والباب طويل لا نستطيع أن نقرأ الأحاديث كلها، لكن نقرأ حديثا أو حديثين ثم نأخذ معناها. هذا الحديث مما يدل على فضيلة حسن الخلق وأنه رفعة في الدرجات: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل، جاء في الطريق الأخرى درجة الصائم القائم، بل يكون صاحب حسن الخلق أفضل من الصائم القائم الذي ليس بحسن الخلق. جاء في حديث أبي هريرة في مسند أحمد وغيره، حديث السند الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم امرأة تكثر الصلاة والصيام وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. وذكروا له امرأة وذكروا من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها إنما تتصدق بالأثوار من الأقط، أثوار أي قطع الأقط الحليب المجفف، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، أي حسنة الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. فصاحب حسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائم. قد يقول قائل ما سبب ذلك؟ والجواب أن الصائم القائم يجاهد نفسه فقط، يجاهد نفسه على الصيام والقيام ويعامل نفسه فقط. أما صاحب حسن الخلق الذي يصبر على الناس على اختلاف طبائعهم وأخلاقهم ومعاملتهم، منهم من يأتي له بالشدة، منهم من يأتي له بالقسوة، منهم من يأتي له بأخلاق ليست جيدة، وهو يعاملهم جميعا بخلق حسن، فمعنى أن هذا ما اقتصر جهاده على مصابرة نفسه، بل صابر نفسه وغيره، عامل غيره بالحسنى. فلهذا السبب بلغ صاحب حسن الخلق درجة الصائم القائم، بل ربما فاق الصائم القائم الذي لا يكون على خلق حسن. وأما لو كان الصائم القائم على أخلاق حسنة فهذا فضل عظيم ورفعة كبيرة بأخلاقه وبعبادته، والأخلاق من العبادة. فلذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث على فضيلة حسن الخلق، وأنه يبلغ بصاحبه درجات عالية. وقال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا، خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن حبان من عدة طرق عن حماد بن سلمة، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وهذا الحديث أيضا يبين أن خيرية الإنسان المسلم هي في خلقه. خيركم إسلاما أي خيركم في الإسلام، خيركم في إسلامه من كان حسن الخلق إذا فقه. ومعنى أنه إذا فقه أي إذا صاروا فقهاء حسنت أخلاقهم أعظم، فيكون خيرا على خير. فخير الناس في إسلامه خير المسلمين هو حسن الخلق إذا صار فقيها. حسن الخلق إذا صار ذا فقه وعلم، فاجتمع له العلم والفقه وحسن الأخلاق والإسلام، فهذا يبلغه الله تعالى من الكمال ورفعة الدرجات ما شاء، وذكر أحاديث في الباب تأتي إن شاء الله. أخوني يقول: هل الصدق من حسن الأخلاق والابتسامة ومنع المزاح، هل هو من حسن الأخلاق؟ بماذا عرف ابن المبارك حسن الخلق كما سبق معنا في الدرس الماضي؟ ها، بسط الوجه وكف الأذى وبذل المعروف، وهذه حقا كلمة جامعة في تعريف حسن الخلق. وسنده صحيح في سنن الترمذي. سئل عن حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه، انبساط الوجه، وكف الأذى لا يؤذي غيره، وبذل المعروف، وهذا شامل لكل معروف حسي ومعنوي، فكل ذلك من الأخلاق. أخ يقول: هل من جلس في مؤخرة المسجد يحصل على أجر حلق العلم؟ الأولى أن يأوي إليها ويتقدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء الثلاثة: أحدهم جلس في الحلقة، والثاني جلس وراءها، والثالث ذهب. قال أحدهم: أوى إلى الله فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. فأوي إلى هذه الحلق يؤويك الله، فالإيواء إليها أفضل. أخوني يقول: وأيضا لو قلنا إن صاحب حسن الخلق وصل إلى هذه المرتبة، مرتبة الصائم، لأنه كف الأذى عن الناس، بخلاف الذي لا يكون صاحب خلق حسن، يكون يوم القيامة مفلسا، يعني تؤخذ حسناته. أيوة، هذا صاحب الخلق الحسن تحفظ عليه حسناته. وأيضا هذا تعليل وجيه، أن صاحب حسن الخلق حسناته محفوظة لم يهدرها، وسيء الخلق ربما يقتسمها الناس، الظالم، الساب، الشاثم، المعتدي. أخ يقول: هل يجوز قراءة سورتي السجدة والإنسان ليلة الجمعة دون إكمالها بهدف التخفيف؟ أولا، ليلة الجمعة إن كان المقصود صلاة الفجر يوم الجمعة فهذا هو المشروع، أما ليلة الجمعة فلا يشرع ذلك، لكن صلاة الفجر يوم الجمعة يشرع فيها ذلك مع إكمالها، وأما إذا لم تكملها فاقرأ غيرها حتى لا تخالف السنة. فقد نبه شيخ الإسلام أن من خطأ بعض الناس أن يقسم السجدة في الركعتين، أو يقرأ بعضا من السجدة في الركعة الأولى وبعضا من السجدة في الركعة الثانية، وهذا خالف السنة، ما عمل بالسنة. إما أن تقرأ بهما جميعا، وإلا فقرأ بغيرهما. وأخ يقول: هل يشرع صلاة أربع ركعات قبل العصر؟ الحديث مر معنا في ذلك ضعيف، سواء الذي من قوله صلى الله عليه وسلم أو الذي من فعله. الذي من قوله: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فيه راو ضعيف بل شديد الضعف. وأما الذي من فعله أنه كان يصلي قبل العصر أربعا فهذا منكر، كما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، فلم يصح فيما نعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله الصلاة أربعا قبل العصر. فعلى هذا يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. أخ يقول: مر معنا أن الأرواح جنود مجندة، وأن المؤمن يميل إلى المؤمن والعاصي إلى العاصي. قال: وقد حاولت نظم هذه ببعض الأبيات ولست بشاعر. قال أرواحنا كلها جند مجندة مثل الطيور على أشكالها تقع لو أن زنديقا على قوم مجمعة وجاء آخر مثله لكع لجاء يهوي إليه الغمر مندفع لجاء يهوي إليه الغمر مندفعا حتى ولو كان ليس بينهم جمع ولو تقيا
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: وهذه الأسئلة حسب ما تيسر من ترتيبها، حسب ورودها إلينا وحسب أولويتها، ونعتذر إذا أخطأنا في اجتهادنا. فضيلة الشيخ، أنا أعمل في عمل أكثره من النصارى، والعمل الذي أعمل فيه يوجد فيه حوالي 300 رجل نصراني، وأنا على اتصال معهم وأريد أن أدعوهم إلى الإسلام، ولكن لا أعرف لغتهم. أرجو من سماحتكم إعطائي كتب باللغة الإنجليزية لتوزعها عليهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فطلب الكتب ليس هنا، طلب الكتب في محل، في دار الإفتاء، محل العمل، ولا بأس يعطى كتب لهؤلاء، لعل الله يهديهم بأسباب ذلك بلغتهم. ولكن من عمل معهم عليه يحذر أن يتخذهم أصدقاء وأصحابا ونحو ذلك، ولكن يدعوهم إلى الله ويرغبهم في الخير، هذا أمر مطلوب، لعل الله يهديهم به أو يهدي بعضهم. وقد سمعتم ما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فمن بلي بهؤلاء في أي عمل، نصارى أو غير نصارى أو بوذيين أو غيرهم، فليحرص على دعوته من الله، وأن يكون في إسلامه مثال الخير، كن مسلما يمثل الخير في إسلامه، من محافظة على الصلوات، ومن صدقه في الحديث، ومن أدائه الأمانة، ومن نصحه للمسلمين، وبعدها الغش والخيانة، إلى غير هذا من أخلاق المسلمين الطيبة، حتى يكون قدوة صالحة إذا رآه أعداء الله ورأوا أخلاقه العظيمة وصفاته الحميدة، كان هذا من أسباب دعوتهم إلى الله بفعل. نعم.
2: وهذه مبالغ أخرى للمجاهدين الأفغان.
3: لا بأس، وفق الله الجميع.
2: ويسألونكم الدعوات.
3: وفق الله الجميع، وفق الله
2: إن شاء الله.
3: تقبل من الجميع.
2: وهذا السؤال أكثر من سؤال. صليت اليوم بالجماعة المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب بسبب المطر، فما حكم ذلك؟ علما أن الطرق ليست بذاتي مشقة، بل معبدة مع وجود مشي أو شيء خلي من الماء، وآخر مثله أن صليت في مسجد العليا.

0: فمطر يصب عليهم ووقت الجمع فلا بأس به، أو هناك دحض يعني زلق في الطرقات وطين في الطرقات فلا بأس. نعم.
1: والصلاة التي صلوها
0: على حسب ما سمعت، كان لهم عذر صلاتهم صحيحة وكان ما لهم عذر فعليه يعيدها. نعم.
2: المعروف من كلام ابن تيمية رحمه الله في اقتفاء الصراط المستقيم عدم جواز تهنئة اليهود والنصارى في أعياده الدينية، لأن في هذا إقرار لهم على باطلهم، وذلك طالما أن الأعياد دينية. وأقول إن هذا هو المعروف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كاتب الملوك وأرسل إلى هرقل وكان عندهم الأعياد الدينية ولم يهنئهم، وكان عند الفرس عيد المهرجان والنيروز ولم يعرف عن تهنئة ذلك، فلزم توضيح المقام من سماحتكم.
0: مثل ما تقدم هذا يعود إلى ولي الأمر جهة النظر في المصالح والمفاسد، إذا رأى، وهذه ليست العامة إنما هي لولاة الأمور في مراعاة المصالح والمفاسد، فإذا رأى من المصلحة تهنئة بشيء أو التعزية أو غير ذلك من الأمور التي يدخلها التأويل يدخلها المقاصد التي تنفع المسلمين فله النظر في ذلك، وإذا رأى من المصلحة عدم ذلك ترك ذلك. هذا هو القول الثالث. نعم.
2: لقد درست
3: كلام بالنسبة للأعياد الدينية خاصة، الأعياد الدينية خاصة ما زيارة المريض وغيرها،
0: هذا ذكر وطنية العيد الوطني وأشباه وأعيادهم التي يقيمونها كل سنة مثلا، هذا محل البحث. نعم.
2: لقد درست اللغة الإنجليزية في أمريكا، ومنذ عودتي من هناك لم أختلط مع متحدثيها، وبدأت معرفتي بهذه اللغة تتناقص. لقد درست اللغة الإنجليزية في أمريكا، ومنذ عودتي من هناك لم أختلط مع متحدثيها، وبدأت معرفتي بهذه اللغة تتناقص، وقد نصحني بعضهم أن أصادق أحد الإنجليز أو الأمريكان وأتحدث معهم بكثرة وأزورهم مع الحرص على أمور ديني والمحافظة عليه، فهل يجوز لذلك؟
0: لذلك لا، لكن في إمكانك أن تقوي اللغة بطرق أخرى غير مصادقة الكفار، تقويها بطرق أخرى بأن تتحدث مع أخوانك الآخرين من المسلمين يعني هنا اللغة الإنجليزية، أو تراجع قواعدها ومن يعلمها حتى تزداد علما بها عند الحاجة إلى ذلك، عند حاجة إلى ذلك. أما إذا كنت ما تحتاج إليها فلا وجه لهذا الكلام، لكن عند الحاجة إلى ذلك في إمكانك أن تتفق مع بعض إخوانك المسلمين الذين يجيدونها حتى تستفيد من ذلك، ولست في حاجة إلى مصادقة أحد من الكفار لأجل تتعلم منهم.
2: أيوه.
0: نعم.
2: وآخر يقول: أنا شاب أعمل في بترومين، قد رأيت مع بعض السواقين سواق التريلات يحملون معهم صورا خليعة ويحملون غير ذلك من مسكرات وحبوب وغيرها، فإني أقول في سؤالي هذا بأن تفتش السيارات التريلات الكبيرة والصغيرة، لأنهم يحملون معهم صور خليعة ويروجون للشباب الخمور وغيره، فأنا أطلب منكم أن تنظروا في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا.
0: هذا طيب، بارك الله فيه، يبلغ المسؤولون إن شاء الله، بارك الله
2: فيه. أب قام بتكاليف زواج ابنه الأكبر، وقام الابن الأصغر بتكاليف زواج نفسه ولم يساعده الأب، ولهذا كتب الأب أب قام بتكاليف زواج ابنه الأكبر، ولكن الابن الأصغر قام بتكاليف زواج نفسه ولم يساعده الأب، ولهذا كتب الأب بعض أرضه لابنه الأصغر مقابل قيامه بتكاليف زواج الأكبر، فما حكم ذلك؟
0: التزويج من جنس النفقة، فإذا كان الأكبر حين زوجه عاجزا فزوجه أبوه لعجزه مثل ما أنه ينفق عليه الطعام والشراب واللباس، وإذا كان الأصغر قد أعطاه الله سعة حتى استطاع أن يجهز نفسه فليس على أبي شيء له، والوصية لا تنفذ إلا برضا الورثة، رضوا نفذوها وإلا هي تركة. أما إذا كان الأصغر نفذ الزواج بالدين وهو محتاج، ولكن الأب تساهل ولم يعطه حقه، هذا غلط، لا بد من التعديل، عليه يوصي له ويعطيه ما يقابل ما أعطاه الأول للتعديل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالأب عليه أن يجهز العاجز، أما من أعطاه الله مالا من أولاده هو يجهز له ولا يلزمه التعديل معه، لكن إذا كانوا كلهم عاجزين فالواجب التعديل بينهم ويساعدهم جميعا إذا قدر. نعم.
1: كان البعض بخيت ورقة رضوا بذلك يا شيخ.

0: وانتهى الموضوع حتى لو كان ليس بعاجز. إذا رضي الورثة فلا حد. نعم كانوا مكلفين مرشدين ورضوا فلا كلام. نعم.
1: أنا طالب في المرحلة المتوسطة وليس لي مصدر رزق ولا راتب أو غيره، ولكن أبي هو الذي يصرف علي، وهذا شيء طبيعي، ويوجد مع أبي بعض الأخوة يعملون في تجارته إلا أنا، فيقول أبي إن أخوك فلان الذي يعمل ويشتغل بالرغم أنه قليل الصلاة أو نادر الصلاة هو مأجور وأنت مأزور، فما رأي سماحتكم في قول والدي هذا؟ أبي أنا طالب في المرحلة المتوسطة وليس لي مصادر مادية ولا راتب ولا غيره، وأبي هو الذي يصرف علي، ويوجد بعض إخوتي يعملون مع أبي في تجارته إلا أنا، فيقول أبي إن أخوك فلان الذي يعمل ويشتغل بالرغم إنه قليل الصلاة هو مأجور وأنت مأزور.
0: على كل حال هذا غلط من أبيك، تدعو الله لها بالهداية، تدعو الله لأبيك بالهداية، ولا مانع من ينفق عليك وأنت تطلب العلم، ونسأل الله ينفعه بك وينفعك بالعلم ويهدي والدك حتى يقول الخير ويقول الحق. نعم.
1: هل حديث مضايقة الكفار إلى أضيق الطريق صحيح؟ وإذا كان صحيحا فكيف يوفق بينه وبين قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين إلى آخر الآية؟
0: الحديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، إذا لقيتوهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق، خرجه مسلم في صحيحه وجماعة من أهل العلم. فالمعنى أنهم لا يبدأون بالسلام، لكن إذا سلموا رد عليهم، ولا يترك لهم وسط الطريق بل يترك لهم حافات الطريق إذا استطاع المسلمون ذلك، وليس فيه بينهم منافات وبين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا الدين ولا يخرجكم من الدين أن تبروهم وتوسطوا إليهم. هذا ممكن وهذا ممكن، يبرهم ويقسط إليهم إذا رأى ذلك لفقرهم وحاجتهم، ولكن مع ذلك يعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في اضطرارهم إلى أضيق الطريق، وألا يكون لهم وسط الطريق بل تكون لهم حافات الطريق والمسلمون في وسطه. هذا ممكن وهذا ممكن، ولا منافاة بين هذا وهذا، أن يقسط إليه ويحسن إذا كان محتاجا أو فقيرا أو قريبا، ومع ذلك لا يبدأه بالسلام ولا يجعل له وسط الطريق إذا استطاع ذلك. وهذا كل معناه مضايقتهم حتى يدخلوا في الإسلام، لكن بين المسلمين إذا عرفوا مضايقة من المسلمين وأنهم لا يبدأون لهم بالسلام وأنهم يضطرونهم إلى أضيق الطريق، صار هذا من أعظم الأسباب في دخولهم في الإسلام وتركهم الباطل الذي هو سبب إذلال المسلمين لهم وعدم بدئهم بالسلام إلى آخره.
1: وفي حالة جمع في المطر، إذا كان المطر كثير ويضيق بعض الناس ولكن بعض الآخر يتحايل على الوصول إلى المسجد، هل يختلف الحكم؟
0: ما دام به أداء وشقة لا يتفات الآخرين، لهم الجمع ولا
1: بالنسبة للجميع يعني إذا كانت يعني الضرر يعني
0: إذا كان في الجملة ضرر ضررا ومشقة فإنهم يجمعون ولا بأس، ولو كان بعض الناس ما وده لأن عند الصبر وعند التجلد.
1: أعمل في أحد القطاعات الحكومية،
0: النظر إلى الضعف
1: العبرة بالضعفاء
0: والأكثر. نعم.
1: أعمل في أحد القطاعات الحكومية ومعي عدد كبير من الزملاء والمرؤوسين النصارى، ولا يخلو التعامل معهم من تبادل المجاملات في المناسبات، هذا فضلا عن أنني أراعي الدقة عند كتابة التقارير السرية عنهم وأعطي كل منهم ما يستحق، هل هذا ولاء لهم؟ أفتونا بارك الله لكم.
0: طيب.
1: أعمل في إحدى القطاعات الحكومية ومعي عدد كبير من الزملاء والمرؤوسين النصارى، ولا يخلو التعامل معهم من تبادل المجاملات في المناسبات، هذا فضلا عن أنني أراعي الدقة عند كتابة التقارير السرية عنهم وأعطي كل منهم ما يستحق، هل هذا ولا لهم؟
0: عليك أن تتقي الله حسب طاقتك في هذا الأمر، ولا تتخذهم أصحابا ولا أصدقاء. وأما المجاملات التي معناها رد السلام إذا سلموا أو سؤالهم عن حاجة أو إخبارهم بحاجة تتعلق بالعمل، ما يسمى هذا موالاة، هناك تعتني بالدقة في تقريرات عنهم حتى تنصف وحتى تبرئ ذمتك، هذا واجب، ولا يسمى مثل هذا الذي يقع من بعض المجاملات في رد السلام عليهم إذا سلموا أو سؤالهم أو إجابتهم عن سؤالهم أو نحو ذلك من الأشياء، أو كيف حال أولادك أو كيف حالك، ليس هذا من الموالاة. نعم.
1: كثيرا ما أصادف في حياتي الاجتماعية مثلا العمل في السوق وخاصة في العمل يوجد أشخاص لا يصلون معنا صلاة الظهر، وكلمناهم أكثر من مرة ولكن لا فائدة، فهل أبدأهم بالسلام؟ وإذا سلموا هل أرد عليهم بقولي وعليكم فقط كالرد على اليهود والنصارى؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
0: المسلمون إذا قصروا وأظهروا معصية يستحقون الهجر، هم مثل الكفار يستحقون الهجر حتى ولو سلموا، لأن المقصود التأديب، هذا من باب التأديب لهم، من باب إنكار عليهم إن كان منكر. فإذا كانوا لا يصلون فهم يستحقون أن يهجروا، وأن لا يرد عليهم السلام، وأن لا يبدأوا، وأن لا تجاب دعوتهم إلى دعوة إلى وليمة، وأن لا تدعوهم أنت أيضا إلى وليمة حتى يتأدبوا. وإذا أمكن أن ترفع أمرهم إلى مسؤول يقوم عليهم ويلزمهم بما وجب الله عليهم، وجب عليك أن تفعل، سواء كان المسؤول أميرا أو هيئة أو محكمة أو غير ذلك مما يرجى منها يقوم باللازم في شأنهم.
1: عندنا مكتب لجلب العمال، فمنهم المسلم ومنهم الكافر، وعند إخباري لصاحب هذا المكتب بأن جلب الكفار لا يجوز قال إن السفارة تخبرنا بأن نصفهم مسلمون ونصف كفار، تخبرنا بأن نصفهم مسلمون والنصف كفار، هل يجوز له جلبهم؟
0: ليس لك أن تجلب الكفار، وإنما تسعى جهدك في أن يكون المجلوبون مسلمين. وعلى السفارة كذلك، على السفارة أن تتقي الله ألا تسهل طريق الكفار إلى هذه الجزيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته أمر بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، وقال أيضا لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة حتى لا أدع إلا مسلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوعد بذلك وأوصى بذلك. والواجب على الدولة وعلى السفارات أن يبذلوا الوسط في عدم جلب أولئك الكفرة، وأن يستغنى عنهم بغيرهم من المسلمين حسب الطاقة والإمكان، إلا عند الضرورة القصوى في الأشياء التي تمس الضرورة إلى وجودهم طبيب خاص أو نحو ذلك من الأمور الضرورية. وإلا فعامة العمال يمكن أن يجلب غيرهم من المسلمين ويستغنى عنهم، فلا حاجة إلى مجيئهم.
1: يقول الله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخره، ما معنى قول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاد؟
0: مثل قوله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا اتقى منهم تقاد لأنه مكره، لأنه لا يستطيع دفعهم، فلا مانع من إظهار بعض الشيء الذي يكفيه شرهم من مجاملة، من مكالمة، من كشرة في وجوههم، يعني تبسم، من غير هذا مما يقيه شره. إلا أن تتقوا من تقاه بسلام يرده عليهم، ببدئهم بالسلام، بمكالمتهم في شيء، بغير هذا من الوجوه التي يجاملهم فيها دفعا لشرهم من قتل أو ضرب أو نحو ذلك. فهي مثل قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أبدى لهم شيء من المجاملة مع الطمأنينة، مع ثبات قلبه على الإيمان، مع استقامة على الإيمان وتوحيد الله والإخلاص له وبغض الكفرة، هذا الذي أكره عليه واضطر إليه لا يكون محرما عليه عند الضرورة. نعم.
1: يحدث أحيانا أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام، إما للزيارة أو لمناسبة ما، ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة صليب أو عليها صور صليب كتكريم منهم لهذا المسلم، ويتقبلها هذا المسلم مجاملة لهم ويعتبره من حسن المعاملة، فهل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين؟ وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر؟
0: لا، هذه أمور عادية مثل ما تقدم، هذه أمور عادية ينظر فيها ولي الأمر بما تقتضيه المصلحة. فإذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزا من باب دفع الشر وجلب الخير، كما يقبل هداياهم التي يهدون إليه إذا رأى مصلحة في ذلك، وإذا رأى مصلحة في ردها. هكذا ما يتوج السلاطين والملوك من القلائد يسمعها الكفار أو يقدمها المسلم لهم، إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية وكف لشرهم وجلب لخيرهم فلا مشاح في ذلك، وليس هذا من أمواله.
2: نعم. يا صليب يا شيخ.
0: ولو يا صليب، ولو يا صليب.
1: مش هيتقلده باستمرار ده، وهيتحمله
0: ياخذه ياخذه ثم يلقيه.
1: أيوه.
0: نعم.
1: لا. يلبس
3: يا شيخ.
1: لا.
3: يلبس اللباس
0: على رقبته. بعدين يزيله.
1: أنا عندي عامل من الهندوك، وأنا أجعله يبيع لي، وأنا أغذيه وأعشيه، بل وأضحك معه لأنه عامل نشيط، فهل هذا داخل في موالاة الكفار؟ أنا عندي عامل من الهندوك، وأنا أجعله يبيع لي وأغذيه وأعشيه، بل وأضحك معه لأنه عامل نشيط، فهل هذا داخل في موالاة الكفرة؟
0: الواجب عليك إبعادهم وعدم قلبهم، وأن تستبدلهم بمسلمين، ولست في حاجة ولا ضرورة إلى وجود العامل الهندوكي أو الشيوعي أو البوذي أو ذلك أو النصراني. الحمد لله قد غناك الله بوجود المسلمين، فالواجب عليك إبعادهم. أما يكون هذا من الموالاة فهذا في التفصيل، ليس استخدامه من الموالاة، لكنه لا يجب من أجل النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. أما اتخاذه صديقا وحبيبا تعامله معاملة الصديق، هذا نوع من الموالاة، والموالاة غير التولي، الموالاة معصية والتولي كفر وهو مساعدة مع المسلمين نعوذ بالله. فالموالاة الأقل أدنى من التولي، فالموالاة محبتهم أو إهداء شيء إليهم أو بشاشة في وجوههم أو بدءهم بالسلام، هذا نوع من الموالاة المحرمة. لكن التولي نصرهم على المسلمين وإعانتهم على المسلمين، هذا ردة نقل النواقض الإسلام نعوذ بالله. نعم.
1: عملنا في شركة وكان المهندس صاحبها مسيحي، وذات يوم طلب منا مبلغ نتبرع به في بناء كنيسة. عملنا في شركة وكان المهندس حقا مسيحي، وذات يوم طلب منا مبلغ نتبرع به لبناء كنيسة وفعلنا، فما رأي سماحتكم بذلك؟
0: هذا منكر عظيم، لا يجوز، عليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم يرى هذا كفرا وردا نعوذ بالله، لأنها مساعدة على إقامة الكفر. فالواجب على من فعل هذا التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، والندم والإقلاع وعدم العودة إلى مثل هذا. نسأل الله العافية.
4: أحسن الله عليك يا شيخ. يجوز أن نقول عن النصارى المسيحيين؟
0: قد يقابل النظر إلى أن عيسى يسمى المسيح وهم ينتسبون إليه. بعض أهل العلم يتورع من هذا، يقول النصارى بدل المسيحيين من باب التورع، ولو هم معنى المسيحيين أنهم على دين المسيح، لا. ثم لو كانوا على دين المسيح بطل الآن، بعدما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يجوز له بعدها اتباع المسيح من عيسى ولا غيره، وجب عليه اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. نصارى أسلم أحسن.
1: أختي ووالدتي وزوجة أخي ذهبوا لأداء عمرة، وهم لم يغتسلوا لغسل العمرة، وذهبوا على الطائرة وتعدوا الميقات، ولم يحرموا إلا في جدة، إلا زوجة أخي كانت محرمة ولم تتلفظ بقولها لبيك عمرة، وهم أحرموا من جدة، فما الحكم في فعلهم هذا؟ هل عليهم دم؟ وزوجة أخي هل عليها شيء؟ مع التفصيل نرجو ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء.
0: الغسل ليس بلازم، إنه مستحب. غسل الإحرام ليس بلازم، إنه مستحب. فإذا أحرموا من دون غسل فلا بأس، وإذا كان إحرامهم من جدة فعليهم دم، لأن الإحرام يجب من الميقات وهم في الجو، إذا قروا منه أحرموا، فإذا تعدوا ولم يحرموا إلا من جدة فعليهم دم جبرا لعمرتهم، يذبح في مكة هو رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة
1: كل واحد
0: للفقراء على كل واحد. وأما التي أحرمت من الميقات بالنية، لما وهذا الميقات حرم النية، يعني نوت الدخول في العمرة بنيتها، فليس عليها شيء وإن لم تلبي، لأن التلبية سنة. نعم.
1: أم زوجتي تزوجت رجلا آخر، فهل ابنتي تكشف عليه؟ يعني بنت الزوجة
0: إذا دخل، إذا كان دخل عليها في ربيبة، في ربيبة
1: ربيبة،
0: إذا كان دخل عليها الجامعة اتصل بها،
1: دخل على الأم هذه. نعم. أم الزوجة
0: في ربيبة.
1: ربيبة
0: وبنت الربيبة.
1: بنت الربيبة.
0: نعم. الربيبة وبنتها وبنت بنتها بنت الربيب كله
1: كله داخل حكم واحد.
0: نعم.
1: يبقى لا تكشف عليه،
0: تكشف إذا كان دخل بأمها،
1: تكشف
0: إذا كان دخل بأمها.
1: إذا كان دخل بأمها.
0: نعم.
1: تكشف، وإذا لم يدخل لا تكشف.
0: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نحاول إقناع أهل الكتاب باعتناق الإسلام ونقول لهم بأن الكتب السماوية التي لديهم محرفة، يردون علينا ويقولون والقرآن الذي لدينا محرف أيضا، فكيف نثبت لهم بأنه ليس محرف؟ وما هي العناصر والطرق التي نبديها بإقناعهم؟
0: تقول لهم إن القرآن غير محرف، تلقاه الأمة كلها بالقبول والإيمان والتصديق، وتناقلوه الكتاب من عهد الصحابة إلى يومنا هذا بلفظه ومعناه، لم يغير منه شيء بحمد الله، بل محفوظ حفظه الله، وأجمع المسلمون على أنه محفوظ وليس فيه بحمد الله نقص. أما التوراة والإنجيل فنص الله وبين أنهم غيروا وبدلوا وكتبوا كتبا بأيديهم، قالوا إنها من عند الله، وأخبر أنهم حرفوا، فالله أصدق القائلين، وبين في كتابه أنهم حرفوا وغيروا وبدلوا. وأما كتابنا فقد حفظه الله وتوارثه المسلمون جيلا عن جيل وقرنا عن قرن، لم يغيره شيء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. نعم.
1: وآخر يقول أنا رجل أعمل في البنيان، فشاء القدر أن أعمل في مطعم، فذهبت إلى البلدية لتمنحني شهادة صحة، فكان أول شرط أن أحلق لحيتي، فهل علي اسم أم ماذا؟
0: أولا لا يقال شاء القدر، يقال شاء الله سبحانه، شاء الله سبحانه كذا وكذا. ثانيا ليس لك أن تحلق لحيتك من أجل المطعم، بل واجب عليك أن تعفيها وتوقيها، وإن حصل المطعم إلا دور عمل آخر والحمد لله. أما حلق لحيتك من أجل المطعم فلا يجوز. وهكذا لو طلبوا حلق لحيتك لأجل وظيفة أخرى حتى توظف في كذا أو في كذا لا تجيبهم إلى ذلك، والوظيفة بدلها وظيفة أخرى. وأما طاعة الله ورسوله ليس لها بديل، يجب التزام طاعة الله ورسوله.
2: لعله يكفي.
1: طيب تفضل. طيب أيوه. لا والله بس سؤال قرأته، بس واحد بيسأل يعني عن حكم بسيط، يعني رجل يقود سيارته الخاصة ومعه بعض معارفه، وانقلبت السيارة بهم وتوفي معهم اثنان، هل يصوم شهرين متتابعين أم أربعة؟
0: إذا كان انقلابها بأسبابه فعليه صوم أربعة أشهر.
1: أيوه.
0: أو عتق رقبتين، من أن تيسر له رقبتان أعتق رقبتين يعني عبدين. أيوه. وهذا واجب. فإن عجل صام شهرين متتابعين كل واحد.
1: أيوة.
0: إذا كان له تسبب. أيوة. ومنعاء
1: سبب غيره. بارك الله فيك.
0: الله جل وعلا.
2: شيل هذا. اللجان اللي أنا عندي كيف أكتب من عندي؟ من بلد الإنجليزي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة حول كتاب الله عز وجل وبيان أنه المنهج العظيم في هذه الحياة وحصول السعادة فيها، ولحصول السعادة أيضا في الدار الأخرى. القرآن الكريم كما سمعتم هو أصل كل خير، وهو أصل الحياة الطيبة وأصل السعادة فيها، وهو الأصل أيضا في السعادة الأبدية يوم القيامة. قد أوضح صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله عبد الله الزائد في هذه المحاضرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر
0: عليه الصلاة والسلام، ونقله إلى خاتم الرسل وأفضلهم وإمامهم خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. الروح الأمين هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام على قلبك وعلى قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فهو قرآن كريم، وهو كتاب الله، وهو كلام الله عز وجل، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، فهو كلام ربنا منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان، ينزع من الصحف والصدور في آخر الزمان، فلا يبقى في الصدور منه شيء ولا في الصحف منه شيء عندما يعطل العمل به. فيه الهدى والنور، فيه الدلالة

0: أنه كلام الرب عز وجل لفظا ومعنى، ولأن له أحكام أخرى من جهة أن لا يمسه إلا أهل الطهارة وأن لا يقرأه الجنوب إلى غير هذا من أحكام تخصه، فلهذا أوضحوا أن له الأصل الأول ثم الأصل الثاني السنة لبيان أحكامها وما يتعلق بها في كيفية الأخذ بها وبيان طرق إثباتها والاعتماد عليها وبيان ما يصح وما لا يصح إلى غير ذلك مما يتعلق بالسنة. فالقرآن قد تلقته الأمة جميعا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو حق ثابت وهو كلام الله عز وجل، ليس فيه مرية ولا شك، بل تلقته الأمة كلها جيلا عن جيل وقرنا عن قرن. تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلقاه الرسول عن جبرائيل، وجبرائيل عن الله عز وجل، فأجمعت عليه الأمة وأنه كلام الله حرفا ومعنى، حروفه ومعانيه من دون زيادة ولا نقص، بل حفظ الله على هذه الأمة هذا الكتاب العظيم، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله على الأمة كتاب ربهم وتلقوه عن أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا جيلا عن جيل وقرنا عن قرن إلى أن وصل إلينا محفوظا حروفه ومعانيه، ولله الحمد والمنة وله أحكامه العظيمة. أما السنة فتلقها الصحابة أيضا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ثم تلقها بعدهم، لكن وقع فيها من كذب وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع القرون هذه الكثيرة الـ14 قرن، فتلقها العلماء وبينوا صحيحها من سقيمها وثابتها من غير ثابتها وعامها وخاصها إلى غير ذلك، حتى محصوا ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبينوا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وبينوا ما كذبه الكذابون وافتراه المفترون، وبينوا الصحيح من السقيم والضعيف إلى غير ذلك، حتى محضوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلصوها من كذب الكذابين وافتراء المهتدين وجهل الجاهلين، فصارت أصلا هانيا اعتمدوا عليه في إثبات الأحكام وبيان الحلال والحرام من ما جاء به عليه الصلاة والسلام من قول وفعل من أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. فهي أصل ثاني من هذه الحيثية، من حيث أنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت وحيا من الله من جهة المعنى، لكنها كلامه عليه الصلاة والسلام، ينقله إلينا الصحابة، ومن بعد الصحابة نقله إلى من بعدهم، وهكذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جاءهم عند الله عز وجل وحيا، كما قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو وحي من الله من جهة المعنى، وأما اللفظ فهو ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، ما عدا الأحاديث القدسية التي نقلها الرسول عن ربه، فهذه يقال عنها إنها من كلام الله، ولكن لها أحكام أخرى غير أحكام القرآن. فهي كلام الله لفظا ومعنى، لكن ليست مثل القرآن في الإعجاز وأن لا يمسها إلا طاهر إلى غير ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ظالم إلا من هدي فاستهدوني أهدكم. الحديث وما أشبه هذا الحديث، هذه يقال لها الأحاديث القدسية التي نقلها الرسول عن ربه عز وجل، فهي قول الله عز وجل لفظا ومعنى، لكن نقلها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله غير نقل القرآن وغير كلام الرب الذي هو القرآن. فالقرآن له أحكامه، والسنة والأحاديث القدسية لا أحكامها عند أهل العلم. والنوع الثالث أحاديثه صلى الله عليه وسلم وكلامه صلى الله عليه وسلم الذي لم يصفه عن الله ولم يقل إنه كلام الله، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم، ولكنه في المعنى وحي من الله، الله الذي قاله يقول هذا ويعلم الناس هذا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، قل صلى الله عليه وسلم بيعان بالخيار حتى يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا وحقت بركة بيعهما، وهكذا بقية الأحاديث. هي كلامه صلى الله عليه وسلم، ولكنه وحي من الله في معنى، لأنه جل وعلا أمر نبيه يبلغ الناس ذلك ويرشدهم إلى هذه الأحكام التي أمره بها سبحانه وتعالى. فالقرآن هو كلام الله المنزل غير المخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة ألفاظها، وإن كانت وحيا من الله عز وجل من جهة المعنى. والأحاديث القدسية هي من كلام الله عز وجل، نقلها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فلها أحكام خاصة غير أحكام القرآن وغير أحكام السنة التي هي من كلامه عليه الصلاة والسلام. وهو مع السنة كأصل واحد كما سمعتم من المحاضرة. فالسنة مع القرآن شيء واحد من حيث وجوب الحجة، من حيث أن الواجب تلقي الأحكام عنهما، فهما أصل واحد في المعنى من جهة وجوب الأحكام التي في القرآن والسنة، ومن جهة أن السنة تبين القرآن وتخصص العام وتوضح المجمل وتشرح ما قد يخفى من كلام الله عز وجل وتقيد المطلق إلى غير ذلك، فهي بهذا المعنى مع القرآن شيء واحد، لأن الأحكام تتلقى عنهما، عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالقرآن إذا أطلق شيئا وجاءت السنة بالقيد وعمل بما في السنة، مثل قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا جاء القرآن في الميراث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلم، وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حكم الله عز وجل ومن وحي الله عز وجل. وصارت هذه السنة مقيدة لقوله يوصيكم الله في أولادكم، يعني في أولادكم الذين هم على دينكم، فإذا كان ولده ليس على دينه فإنه لا يرث. إذا مات المسلم وله ولد ليس على دينه بل تنصر أو صار وثنيا أو شيوعيا لم يرثه، لأن السنة دلت على ذلك، لأن الرسول قال لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. وهكذا قوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية، هذا إذا اتفق الدين. فإذا كان الزوج مسلما والزوجة يهودية أو نصرانية، لأن الله باح نكاح الكتاب، نكاح محصنات أهل الكتاب، فإنها لا ترث من زوجها المسلم لأن دينها غير دين. هذا من باب تقييد الكتاب بالسنة، السنة قيدت الكتاب وبيّنت بعض الشروط التي لم تذكر في الكتاب ولكن جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه السلام قال إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله يقول جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالرسول يبين للناس ما نزل إليه عليه الصلاة والسلام بأمر الله ووحيه سبحانه وتعالى، يبين للناس أحكام الله، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، فهما بهذا المعنى كالأصل الواحد الذي يتلقى عنه المؤمنون أحكام الشريعة. ومقصود من هذا كل بيان حصول السعادة والراحة والطمأنينة في كتاب الله في الدنيا والآخرة. في الدنيا بامتثال أحكامه والإيمان بأنه كلام الله، فالنفوس مطمئنة فيما جاء عن الله وعن رسوله، النفوس مطمئنة لأنها على طريق قوي وعلى صراط مستقيم، فالنفوس مستريحة وسعيدة في امتثال أحكام الله والأخذ بما أمر به سبحانه وترك ما نهى عنه. فكل مؤمن سعيد بهذا، مطمئن مرتاح القلب والضمير في هذه الدار، ثم ينتقل من هذه الدار إلى راحة الآخرة، إلى راحة الجنة ونعيم الجنة والسعادة في الجنة، فينتقل من سعادة إلى سعادة ومن حياة طيبة إلى حياة طيبة. وإن جرى عليه في الدنيا ما جرى، وإن جرى عليه أمراض في الدنيا، وإن أصابه فقر في الدنيا، وإن أصابه أشياء مما يكره في الدنيا، لكنه يتلذذ بها لأنها نشأت وأصابته وهو في طاعة الله وفي طريق الله وفي سبيل الله وفي صراطه المستقيم، فإنها لا تضره ولا تهمه ولا تقدر عليه هذه السعادة التي هو يشعر بها ويعلم أنها فيها، أنه فيها على بينة وعلى هدى مستقيم. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمؤمن في حياة طيبة إذا عمل الصالحات عن إيمان وعن إخلاص لله وعن موافقة للشريعة فهو في حياة طيبة، وإن كان مريضا وإن كان فقيرا وإن كان معادا من الخصوم أعداء الله هو في حياة طيبة، لأنه يشعر أنه عبد لله وأنه مطيع لله وأنه في صراط الله المستقيم وأنه على الطريقة التي يرضاها مولاه سبحانه وتعالى، فهو مرتاح النفس مطمئن النفس سعيد بما هو فيه من عمل صالح وتقوى لله عز وجل وسير في طريق الهدى إلى دار الكرامة ودار النعيم. وهكذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بين سبحانه وتعالى أن ما يدعو إليه الله ورسوله هو الحياة، فالواجب الاستجابة لله ولرسوله، لأن الله ورسوله إنما يدعوان إلى الحياة الطيبة إلى السعادة. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم أيضا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني لا يستويان، الكافر الذي هو منزلة الميت وهو في ظلمة لا يستوي مع من أحياه الله بالإيمان والهدى وجعله في نور بين الناس بالظلمة. أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بالإسلام والدين والهدى، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ضد الظلمة التي فيها الكافر وضد الموت الذي فيه الكافر. ويقول جل وعلا: وكذلك أوحينا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فجعل وحيه سبحانه روحا للعباد تحصل به الحياة، يعني حياة السعيدة الطيبة، وجعله نورا يحصل به العلم والنور والهدى والبصيرة. هكذا دين الله، وهكذا كتاب الله، وهكذا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي في الحقيقة هما في الحقيقة طريق النور، طريق الحياة الطيبة، طريق السعادة العاجلة والآجلة لمن وفق لهما واهتدى بهداهما. والقرآن أمر بالسنة، القرآن الكريم أمر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا صار مع السنة المنهج العظيم الذي يجب اتباعه، فهما شيء واحد في وجوب الاتباع والاستقامة عليهما والأخذ بأحكامهما، وهما أصلان بالنظر إلى أن كل واحد له أحكام تخصه بينها أهل العلم وجاءت بها الأدلة الشرعية. ولهذا قال عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأمر بهذا وهذا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا بد من هذا وهذا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفوا عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني عامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فدل على أن الذي يخالف ما قاله الله أو رسوله فقد تعرض لشدة العقاب. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على أن الواجب على المكلفين أن يطيعوا الله ورسوله في كل شيء، فالرسول هو المبلغ عن الله، فما في القرآن فهو كلام الله على العباد طاعته، وما جاء به الرسول وثبت عنه من الطرق الصحيحة فهو أيضا عن الله وموحى من الله ويبلغه رسول الله، فعلى المبلغين أن يقبلوا ما بلغهم به رسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يحصل لكل مؤمن السعادة العاجلة في هذه الدار قبل يوم القيامة. فالمؤمنون الذين عرفوا الحق بأدلته وكانوا على بصيرة في دينهم هم في نعيم عاجل وفي جنة عاجلة وفي سعادة عاجلة في هذه الدار قبل يوم القيامة. هم في هذه الدار في نعيم في لذة، لأنهم مطمئنون أنهم على هدى وعلى طريق مستقيم، وأنهم ينتقلون من هذه الدار إلى روضة من رياض الجنة في البرزخ ثم إلى جنة والسعادة والقيامة. فهم في راحة وطمأنينة وسعادة عاجلة قبل سعادة في الجنة قبل سعادة يوم القيامة، بخلاف الكافرين المعرضين فهم في عذاب وقلق في هذه الدار، وإن تنعموا بالدنيا وشهواتها فإن في قلوبهم القلق والضيق والحسرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا كثير منهم ينتحرون لما يجدون من الشر في قلوبهم والقلق والضيق الذي يحسون به، لأنهم لا يعرفون مصيرهم وليس هناك عندهم ما يطمئنون إليه ولا يستريحون إليه ولا يسعدون به سوى سعادة البهائم، سعادة البهائم بالأكل والشرب والنكاح ونحو ذلك، فهم في ظلمة وفي شقاء وفي قلق وفي تعب وفي ضيق وفي عذاب معجل، كما قال عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فأهل الإيمان وأهل الصدق وأهل البصائر هم في سعادة وفي نعيم مقدم ومعجل في هذه الدار وفي القبر ويوم القيامة، والكافر المعرض عن الله المكذب بدين الله المبتلى هم في عذاب معجل في هذه الدار وفي البرزخ وفي يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. صدقنا الله وإياكم البصيرة والهدى، ووفقنا جميعا للتمسك بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والفقه فيهما والعمل بهما والدعوة إليهما والثبات عليهما، وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وجزى أخانا صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله جزاء حسنا على محاضرته، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ورزقنا جميعا حسن العاقبة وحسن الختام، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قال

الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك اسمك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله
الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة،

لا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح. الصباح
0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده.

وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرات.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صلاة المغرب بسورة الأعراف. نعم، في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت، قاله زيد بن ثابت حين أنكر على مروان بن الحكم حين كان يقرأ بقصار الصور، قال: ما لي أراك تقرأ بقصار السور في صلاة المغرب وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بطول الطوليين، مراد الطوليين الأنعام والأعراف، وأطولهما الأعراف. ولذا بعض أهل العلم يقول المداومة على قصار السور في صلاة المغرب هذه سنة مروان بن الحكم أو طريقة مروان بن الحكم، وليست هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فكان ينوع في القراءة. صلاة الفجر المعروف أنه كان يطيل، صلاة العشاء المعروف أنه كان يختصر، لكن صلاة المغرب ثبتت أحاديث كثيرة أنه تارة يطيل وتارة يقصر، فصح أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، وقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وقرأ في صلاة المغرب بسورة الليل، وقرأ في صلاة المغرب بسورة المرسلات، وقرأ في صلاة المغرب بسورة البينة. كل هذه أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة المغرب. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيلها دائما ولا يقصرها دائما، تارة يطيلها وتارة يجعلها متوسطة وتارة يقصرها، فليس من السنة تقصيرها دائما ولا تطويلها دائما. أخ يقول: هل يصح أن تمهر المرأة بعد طلاقها وأن يكتب المهر المؤخر في ورقة العقد كمهر أمثالها عند الطلاق؟ أولا، الأصل في المهر أنه يكون حين الزواج، فإن دفعه كله فذاك، وإن أخر بعضه قال سأدفع قبل الزواج نصف المهر وبعد الزواج سأدفع نصفه، وكتبوا عليه المهر المؤخر على فلان كذا وكذا من المال باعتبار أنه عجز عن دفعه كله في أوله، فهذا واضح وليس فيه إشكال. بقي في كثير من الأحيان، بل اعتاد الناس عليه في هذه البلدان، أن الزوج في حين الزواج يقول سأدفع المهر كله لا أبقي منه شيئا، ويكتب عليه في ورقة العقد مهر مؤخر. تعارف الناس أن هذا المهر المؤخر إذا مات الزوج فيؤخذ من تركته قبل أن يقسم الميراث، وأن هذا حق لزوجته، وتعارف أنه إذا طلقها يدفع لها هذا المال. فهذا المال من حيث الفعل شرعا لا أعرف له دليلا أنه موجود في الشرع، لكن من حيث أنه قد صار عرفا للناس وعادة فصار أمرا متقررا عند الناس، فالذي يلتزم به يلزمه، والذي لا يلتزم به وهو يعرف عرف الناس وعادتهم وسكت أيضا يلزمه، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وأما إذا أبى التزامه ويعلم ذلك وقال أنا لا ألتزم به فهذا لا يلزمه. فإذن هذا الذي يكتب مؤخر إن التزمه قال ألتزم بكذا وكذا فهو واضح أنه يلزم، وإن لم يلتزم ولم يمتنع لكن يعرف أن هذا هو عرف الناس وعادتهم فأيضا يلزمه، فإنما كان عرفا فهو لازم. فإن امتنع منه قال أنا لا ألتزم بهذا فلا يلزمه، أي قبل الزواج. بقي الذي ننصح به إخواننا أن يجتنبوا هذا المهر المؤخر، فهذا المهر المؤخر في الحقيقة فيه فأل سيئ،

فيه فعل الطلاق، وترى إذا عقدت لأحد هؤلاء يقول له بقي المهر المؤخر إذا طلقت، هو الرجل في سياق العقد يريد يتزوج يكون بيتا وأسرة، وهم يشترطون على لو حصل طلاق ماذا عليه، ففيه فعل سيء، وينبغي التفاؤل بالخير وصلاح الحال حتى يديمه الله تعالى. بعض الناس قد يلجأ إليه بأن يكون بعض الأزواج من عادته الطلاق، فيجعل عليه مهرا مؤخرا يقول لأجل ألا يطلق، وربما بعضهم يجعل المهر المؤخر أكثر من المهر المدفوع حين الزواج، يقول حتى نمنعه من الطلاق. وفي الحقيقة أن هذا قد يكون ضرره على المرأة أكثر، ففي كثير من الأحوال يكون طلاق المرأة فرجا لها من الله تعالى، لكن أحيانا الزوج قد يمتنع عن الطلاق بسبب أن عليه مهرا ثقيلا، فيبقي المرأة معلقة ويضرها، وهو لا يريد الطلاق بسبب المهر المؤخر الذي قد حمله فلا يستطيع دفعه، فيكون فيه ضرر عظيم على المرأة. فأحيانا يكون عكس ما يقصده الناس، يريدون بمصلحة وفي مفسدة. أخني يقول هل من حفظ 10 أوجه من سورة الكهف ينجو من الدجال؟ الحديث في من حفظ 10 آيات ليس 10 أوجه، هي سورة الكهف كلها 11 وجها، فمن حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف حصم من الدجال. أول سورة الكهف في ذكر فتنة فتن بها أناس ونجاهم الله، وهم الفتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هؤلاء وقفوا في وجه الأمة كلها، كانوا يدعونهم إلى الشرك فهم ثبتوا على التوحيد وقاموا عليه وتمسكوا به ونجوا. فقراءة قصتهم أو حفظ هذه الآيات التي في قصتهم مما تدعو المسلم إلى الثبات وتحصنه من الفتن، ويأتسي بهؤلاء الفتية كيف نجوا من الفتن، فتنة ملوك في ذاك الزمان أرادوا فتنتهم فنجاهم الله. وأخ يقول أيضا هل هذا الحديث صحيح الجنة تحت أقدام الأمهات؟ بهذا اللفظ أعرف أنه لا أصل له، لكن جاء بمعناه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أمه، قال إلزمها فإن الجنة تحت قدمها، وفي بعض الألفاظ إلزم رجلها فإن الجنة ثم، أي في برها وطاعتها والقرب منها، هذا معناه فإن الجنة تحت قدمها، أي في القرب منها وفي برها وفي الإحسان إليها. وأخ يقول هل يجوز البول قائما؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما؟ فإنه أخبرني بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قاعدة، والدليل على أن أغلب أحواله أنه كان يبول قاعدة حديث عائشة أنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. وعائشة هي من أكثر الناس ملازمة له وقربا منه، فإخبارها عنه بهذا الخبر يدل على أن هذا وهو القعود هو الأغلب في شأنه. ثم البول قائما قد أثبته حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فالبول قائما جائز إذا أمن من رجوع البول على جسمه وثيابه
لم يكن مواجها للريح، وهكذا أمن الستر ولم يكن في ذلك تكشف، فيجوز ذلك. قال الشافعي بمعنى كلام الله، قال كان العرب يتداوون بذلك من وجع الصلب وهو أسفل الظهر. وكانت عادة العرب كثيرا ما يبولون قائمين، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبول قاعدا، فقالوا، وكانوا حين رأوا حديث عهد بإسلام أو كانوا في حال لم يسلموا، قالوا انظروا يبول كما تبول المرأة، لأنهم لا يعلمون ذلك إلا عن المرأة القعود، والمشهور عندهم القيام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان أغلب فعله البول قاعدة، فهو أفضل وأسلم من رجوع البول على الإنسان، ومن بال قائما فهو جائز. وأخ يقول هل يجوز التحاكم بالأحكام الوضعية؟ لا، لا يجوز التحاكم بالأحكام الوضعية، وقد نهى الله تعالى عنها كثيرا في القرآن، وأخبر أن من فعل ذلك كافر وظالم وفاسق، وحذر غاية التحذير في آيات كثيرة من الحكم بغير ما أنزله الله. وأخ يقول هل يجوز التيمم برمل الصحاري؟ ماذا قلنا في هذا؟ نعم، يجوز التيمم برمل الصحاري لما سبق من حديث غزوة تبوك، ولأنه يشملها أنها وجه الأرض. وأخ يقول حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم، إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، على ماذا يحمل؟ وهل يجوز الوقوف عند القبر بعد الدفن وقوفا طويلا استدلالا بهذا الحديث؟ أولا هذا ليس بحديث، قل استدلالا بهذا الأثر. والجواب أن هذا غير مشروع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره ثم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فيستغفر له وينصرف فقط. ويدل على ذلك حديث أنس في الصحيحين، إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا عنه، معنى أن السنة أنهم ينصرفون إذا دفنوه. وما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أهل العلم هو اجتهاد منه، لم يفعله أكثر الصحابة، أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك. والمعروف كما سبق وهو يدل عليه حديث أنس أنه بعد الدفن ينصرف الناس من عند القبر ولا يقفون عنده. أخ يقول هل يجوز أن أتزوج من بنت أخت زوجتي إذا كانت زوجتك لا تزال معك؟ فلا يجوز أن تتزوج بنت أختها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وأما إذا كنت قد فارقت زوجتك بطلاق أو وفاة توفيت، فيجوز الزواج من بنت أختها، إنما هذا تحريم مؤقت، تحريم الجمع بينهما، فليست من المحرمات الدائمة. أخ يقول هل يجوز أن أقول هذا الدعاء، اللهم اقتلني بالجهاد في سبيلك؟ ينبغي أن يسأل الله الشهادة، فليس كل من قتل في الجهاد يكون شهيدا، فقد يقتل في الجهاد ولا يكون شهيدا، يكون مرتكبا لبعض الذنوب التي تمنعه الشهادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام
لما شهدوا لذلك الرجل الذي أصاب غلولا من الغنيمة بالشهادة قال كلا ليس بشهيد. فسأل الله تعالى أن يرزقك الشهادة في سبيله، ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وأخ يقول هل يجوز في كفارة اليمين إطعام كل يوم مسكينا؟ نعم يجوز ذلك، لكن يشترط أن يكون غير المسكين الذي أطعمته في اليوم الأول. أخ يقول هل يصح قراءة أذكار الصباح والمساء بين الأذان والإقامة في من صلاة الفجر والعصر؟ أفضل ما تقرأ في أذكار الصباح والمساء أن تقرأ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، إذا صلى الفجر يقعد يذكر الله ويقرأ الأذكار، وأذكار المساء قبيل المغرب قبيل غروب الشمس. أما قراءتها في العصر بعد أذان العصر فهذا فيه نظر. نعم قراءة أذكار الصباح إذا قرأها بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر فلا بأس، لكن الأفضل أن يقرأها بعد الصلاة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغ من الصلاة قعد وذكر الله تعالى. وهكذا جاء في كثير من الأحاديث النص عليه. وأما أذكار المساء فتكون قراءتها قبيل المغرب قبيل غروب الشمس. أخن يقول هل يجوز للطبيب أن يبقى في دوامه ويترك صلاة الجماعة بحجة أنه ملزم بذلك ولا يستطيع الخروج، ويقول إن بعضهم أفتاه بذلك وأنها تسقط عليه صلاة الجماعة؟ هذا غير صحيح أنها تسقط عليه صلاة الجماعة بحجة أنه في دوام، بل يجب عليه أن يؤدي صلاة الجماعة، ولا تسقط صلاة الجماعة إلا من عذر شرعي. نعم إذا كان في حال عنده مريض إما أن يقوم عليه وإما أن يخرج لصلاة الجماعة فيهلك ذلك المريض، فهذا له عذر في التخلف عنها. كإنسان طبيب عنده عملية يجريها لمريض طارئ لا بد منه جاءت في وقت الصلاة، إن ترك هذا المريض تضرر، هنا يسقط عنه هذا الوجوب صلاة الجماعة، فقد جاء في الأدلة الترخيص في إنقاذ غريق وترك الصلاة لأجل ذلك ونحو ذلك، لأجل حفظ نفس يترك الصلاة لأجل حفظ نفس. وشرع لمن كان يصلي ورأى شيئا من الأشياء المؤذية أن يقتله ويتحرك وهو في صلاته لدفع الضرر. فإذا وجد مريض كذلك أدخل في وقت حرج إلى عملية ولا يستطيع الطبيب مفارقته وقد يتضرر، فهنا لا يلزم أن يخرج ويجتهد في أن يستعجل في ذلك العمل ويتقنه، فإذا انتهى منه وقت الصلاة باقين يصلي جماعة، يجب أن يصلي جماعة إذا وجد من يصلي معه جماعة، وإن لم يجد صلى على حاله. وأما مجرد دوام في مكان معين فليس هذا عذرا، بل الواجب على كل من في المستشفى هذا أن يخرج للصلاة، أن يغلق المستشفى ويخرج للصلاة في جماعة، ولا يجوز التساهل بصلاة الجماعة. ثم الصلاة كم تستغرق؟ صلاة المسلمين اليوم أكثر إنسان ربما يصلي ربع ساعة، الصلاة الواحدة ربع ساعة 15 دقيقة في أطول الصلوات، فلا يضر ذلك. أخ يقول هل يجوز للمرأة عدم غسل شعرها إذا كان الجو باردا وخافت على نفسها المرض علما أنه اتصال من جنابه؟ على ما سبق تفصيل إذا أمكن تسخين ماء وتدفئته
فيلزمها أن تغتسل، ولا سيما وهي تغسل جميع بدنها إلا الشعر، معنى أن الأمر ممكن، فيلزمها أن تسخن الماء وتغتسل، وإذا اغتسلت تنشف شعرها وجسدها من الماء. ولا يكون بإذن الله في ذلك ضرر. فإن كان هناك ضرر محقق ولا تستطيع حتى ولو سخنت الماء فيه مرض محقق، فهنا تتيمم، فإذا استطاعت أن تغتسل تغتسل، مع أن الغالب أنه ما دام تستطيع غسل جسدها ويوجد ما تسخن به الماء أن في هذا لا يكون هناك ضرر. قال: وإذا كان لا يجوز، هل عليها إعادة الصلاة التي صلتها بعد ذلك الغسل؟ وهل تقضيها بيوم واحد أو بكل يوم تقضي صلاة يوم كامل؟ أما إعادة الصلاة فهذا مختلف فيه بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن مثل هذا من كان هذا حاله يقضي صلاة يوم واحد، يوم وليلة، خمس صلوات وما عداه ليس له قضاءها. ومن أهل العلم من يرى أنه يقضي الصلاة التي لا يزال وقتها حاضرا، أو الصلاة التي قبلها إن كانت مما تجمع إليها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا كان هذا في وقت المغرب، في وقت العشاء تقضي المغرب والعشاء، أو في وقت العصر تقضي الظهر والعصر لأنهما تجمعان معا. وعلى كل إن قضت الصلاة يوم واحد في وقت واحد فلا بأس، والباقي ليس لها أن تقضيه، وإنما تستكثر من صلاة النافلة. فإن الإنسان إذا فاته شيء من الفرائض يجبر بصلاة النافلة. أي في يوم القيامة يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع في حق من نقص من صلاته شيئا، فيكمل به ما نقص من صلاته. وأخ يقول: هل يجوز للمسلم أن يرث أباه الكافر الذي مات على كفره؟ لا، لا يجوز له ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فالمسلم لا يرث الكافر، فإذا مات مورثه على الكفر وهو مسلم فلا يرث منه شيئا. وأخ يقول: هل يستحب في الوضوء أن يبدأ بغسل وجهه من أعلاه إلى أسفله؟ أما استحباب ذلك فيحتاج إلى دليل أنه لا بد أن يتحرى ذلك، أو أنه يشرع أن يتحرى ذلك، لكن غسله من أعلاه أسهل وأيضا أوعب، فإنه إذا بدأ بالغسل من أعلاه يسيل الماء على أسفله، بخلاف ما إذا بدأ من أسفله لا يصعد الماء إلى أعلاه، وأيضا إذا بدأ من أعلاه يتقاطر من لحيته. وقد جاء في الحديث أن الذنوب تخرج مع قطرات الماء من اللحية إذا غسل وجهه، فباعتباره أسهل وأتم أيضا في غسل الوجه، نعم هو كذلك. وأما أنه يستحب أو يتحرى ذلك فلا أعلم دليلا يثبته. وأخن يقول: هل يشترط أن يكون الذبح للطفل المولود، أي ذبح العقيقة، في اليوم السابع من ولادته؟ هذا هو السنة، أنه يعاق عنه في يوم سابعه، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه. في السنة أن يعق عنه يوم السابع، فإذا لم يتيسر له العقيقة في يوم السابع فليعق متى شاء.
أخ يقول هل يشرع الالتفات في الأذان عند الحيعلتين مع وجود مكبرات الصوت؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم في هذا العصر. من أهل العلم من قال يعمل به حتى وإن زال المقصود منه، لأن المقصود منه أن يسمع من في جهة اليمين وجهة الشمال الأذان، ولذا فالمشروع في الالتفات أن يكون من أول قول حي على الصلاة إلى آخرها إلى جهة اليمين، ليس معنى يلتفت قليلا ويرجع وهو ما زال يقول حي على الصلاة. وهكذا من أول قول حي على الصلاة ثانية إلى آخرها وهو ملتفت إلى جهة الشمال، فقالوا هذا زال مقتضاه الآن بوجود المكبرات التي تكون موزعة على المسجد تسمع كل من في كل الجهات. قالوا لكن يعمل به وإن زال هذا الأمر عملا بالسنة، كما استمر شرعية الاطباع في طواف القدوم، مع أن الاطباع كان لسبب قد زال مقتضى، وهو أن المشركين قالوا سيقدم عليكم أصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، أي قد صاروا ضعافا مرضى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضطبعوا، أي أن يكشفوا المنكب الأيمن ويجعلوا الإحرام تحت الإبط الأيمن ويردوا طرفيه على المنكب الأيسر ليظهروا قوتهم وجلدهم، فلما رآهم المشركون عجبوا منه. فهذا الأمر زال مقتضاه ولكن هو مشروع. ومن أهل العلم من قال إن هذا كان يفعل لسبب، لأن لو فعلنا كان خلاف السبب الذي فعل تماما، نقيض السبب، فإنه إذا التفت لا يسمع الناس حي على الصلاة حي على الفتح، لا يسمعون إذا التفت إلا إذا جعل مكبرا عن يمينه لاقطا عن يمينه ولاقطا عن شماله ولاقطا عن وجهه احتاج كثيرا. فإذا تمكن من هذا أو يوجد لاقط معلق يجمع السنة والإسماع يحصل فيه خير، هذا أفضل الاستمرار عليه كما سبق، ولا سيما إن وجد مع الإسماع هو أفضل، أن يوجد لاقط يعلقه على ثوبه قريب فمه حتى إذا التفت يكون الصوت موجودا، فهذا أفضل، فيجمع بين الإسماع والعمل بالسنة. وكان بعض المؤذنين يعلق هذا في لحيته، يقول أينما التفت يكون موجودا معي، وإذا علقه في ثوبه يقول إذا التفت لا يكون موجودا، فكان يعلقه في لحيته. أخ يقول هل يشرع أن أسمي ولدي باسم شرف الدين أو نور الدين؟ كره أهل العلم هذه الأسماء لما فيها من التزكية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسماء التي فيها تزكية للنفس كبرة، أمر بتغييره، قال الله أعلم بأهل البر منكم، وهذا شرف الدين نجم الدين نور الدين، فيه تزكية للنفس وفيه مبالغة. حتى هذه أسماء في بعض معانيها نكارة، كيف يكون شرف الدين؟ هل معنى هذا هو الذي يشرف الدين والدين قبله لم يكن فيه شرف؟ نور الدين هل معنى أنه هو ينور الدين والدين قبله لم يكن فيه نور؟ فهذه أسماء يعني فيها مبالغة وفيها معنى فاسدا وفيها معنى فاسد. قد ذكر أهل العلم أن أول من ابتدع هذه الأسماء هم العبيديون، أي أشاعوها ونشروها. العبيديون
الروافض الذين يسميهم الناس بالفاطميين وليسوا فاطميين، فهم من بني عبيد من المجوس. لما سئمهم الناس ومقتوهم، ولما كثرت منكراتهم وعظمت قبائحهم وصاروا مبغوضين إلى الناس، صاروا يسمون أنفسهم بهذه الأسماء لتحسين صورتهم. ويقول: هل يشرع تجديد الوضوء وهو لم يصلي بذلك الوضوء ولا يريد الصلاة؟ تقدمت معنا المسألة، وأن أهل العلم ذكروا أن المشروع من تجديد الوضوء والمستحب هو الوضوء الذي قد صلى به، سواء صلى به فرضا أو نفلا. وأما وضوء لم يصلي به شيء من الصلاة، فقال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالوا: لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد وضوءا كذلك. وضوءا لم يصلي به شيئا من الصلوات فجدده، وهو لا يزال على طهارة. فالمشروع هو تجديد الوضوء الذي قد صلى به. أخ يقول: هل يلقب الإمام ابن باز رحمه الله بشيخ الإسلام؟ من معاني شيخ الإسلام أي الرجل الذي شاخ في الإسلام، شاخ في الإسلام وهو ثابت عليه وصابر عليه. من معاني أيضا هذه الكلمة شيخ الإسلام أنه الرجل الذي حصل منه نفع ظاهر في زمنه للإسلام، حتى صار من أثره يمثل الإسلام ويحصل للإسلام منه نفع ودفاع عنه. والإمام ابن باز رحمه الله اجتمعت في هذه الصفات، فلعله أعظم رجل نفع الله به الإسلام في هذا الزمان في سائر مجالاته، لعله فيما نعلم أعظم رجل نفع الله به الإسلام في هذا الزمان. فكم انتفع به أهل العلم فضلا عن غيرهم، كم انتفع به العلماء الذين في زمنه فضلا عن غيرهم. فحياته وسيرته تعتبر مدرسة لطالب العلم. الشيخ ابن باز حياته مدرسة لطالب العلم، نفع الله به في العالم. وحين مات وجد الناس فقده، كان مأوى لأهل العلم في زمنه، مأوى لأهل العلم في العالم، كان معينا لهم بكل ما يقدر عليه، كان مدافعا عن الإسلام. كم ثبت في وجوه العلمانيين والاشتراكيين والقوميين وأهل البدع والأهواء، كم دافع عن الإسلام وكم رد عليهم، كم ألقى من الفتاوى والعلوم والدروس. قرأت في بعض الكتب في سيرته أن فتاواه في الطلاق، جمعت فتاواه في الطلاق فقط نحو 27 أو 28 ألف فتوى في مسائل الطلاق والخلع والفسخ، فقد ظل قاضيا لفترة طويلة من الزمان. وقرأ كتاب موجود عندنا في المكتبة مجلد ضخم، مراسلات الشيخ ابن باز رحمه الله مع العلماء في زمنه،
لا تكاد تجد عالما من العلماء في هذا الزمان إلا وبينه وبينه مراسلات، وكان مأوى لهذا العالم في أي مكان. فرحمه الله، أعز الله به وبالعلماء الذين كانوا معه في زمانه، أعز الله بهم أهل السنة، فكان أهل السنة في عزة ورفعة وتمكين. لما ماتوا الشيخ ابن باز والشيخ مقبل والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين حصل ضعف لأهل السنة، تطاول عليهم الأعداء، برز أهل البدع وظهروا، كانوا في زمانهم مكبوتين. فرحمهم الله وغفر لهم وجمعنا بهم في جنات النعيم. ومن عجيب أمر الشيخ ابن باز، ما كان عنده سأم ولا عنده استبعاد لأي شيء، كان عنده همة عظيمة. في بعض الكتب أيضا المؤلفة التي ألفت في سيرته، ذكرنا قبل أيام أنه كان يوصي طلاب العلم بالنصح، يقول انصح، لا تترك النصيحة لأحد، يجعل الله في النصح بركة. ثم ذكروا أمثلة من نصيحته، قالوا مرة ملك الأردن الذي هو والد هذا الموجود الآن الملك الحسين رحمه الله، نصب تمثالا في عاصمة الأردن له، فسمع الشيخ ابن باز به أو أعلموه، قالوا له إن الملك فلان عمل تمثالا له في مدينة كذا وكذا. فقال الكاتب، قال كتب وأملى عليه نصيحة وأرسلها، فوصلت إلى ملك الأردن، فلما قرأها أزال هذا التمثال. أتاه طلاب علم من الجزائر، قالوا له إن عندنا شابا سلفيا سجن في فرنسا، نريد تشفع له إذا عندك جهة. فأملى على كاتب رسالة إلى رئيس فرنسا، من ابن باز إلى فلان ابن فلان، نرجو الإفراج عن فلان السجين، هو في مكان كذا. فوصلت الرسالة إلى رئيس فرنسا، قرأها، قال لي من عنده؟ قال من هذا؟ قالوا هذا عند المسلمين في مقام البابا عند النصارى، أي كبير علماء المسلمين. قالوا هل هذا السجين حقا عندنا؟ قال فرجوا هذا السجين. يعني همة، ما كان يسأم من شيء رحمه الله. كم تقرأ في هذا عنه أشياء كثيرة. قالوا كان مجموعة من طلاب العلم في الصومال من أهل السنة، حصل لبس عند الدولة وأنهم من تنظيم الإرهاب من القاعدة، فأصدروا حكما بإعدامهم. فجاء طلاب علم من السلفيين من الصومال إلى الشيخ ابن باز في الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فأفرج عنهم. وأمور في ذلك كثيرة، الشاهد أن طالب العلم يستفيد من هؤلاء العلماء. كم حزن عليه الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل لما مات، وخصص ليلة كاملة بعد موته في ذكره وذكر مناقبه وإلقاء القصائد في رثائه، حتى خرج كتاب مؤلف. حتى أخبرني بعض الأخوة الذين كانوا في دماج حين مات الشيخ ابن باز، قالوا بقينا بعد موته عدة أشهر نأكل الخبز مع الزنجبيل،
ما حتى وجد لهم إدام، يعني كان للشيخ ابن باز يد كبيرة في العناية بدار الحديث بدماج وتقويمها. في الشاهد من هذا تعليقا على سؤال الأخ، هل يصح أن يلقب بشيخ الإسلام؟ كما سبق أن معنى هذه الكلمة إن لم يوجد فيه وينطبق عليه فلا نعلم أحدا يصح أن يوصف في هذا الزمان بهذا اللقب. ومع هذا كله كان أعمى عمياء في 19 أو 18 من عمره، وما عاقه فقد البصر عن كل ذلك. وذكر سير أهل العلم لا سيما الذين في هذا الزمان فيها تحفيز لطلاب العلم وفيها تنشيط لهم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخ يقول والدي تزوج زوجة ثانية، فهل يجب علي أن أطيعها؟ وهل تعتبر مثل أمي؟ وهل أنا آثم عصيتها؟ زوجة الأب لها حق على أولاده، أي من غيرها الذين ليست أمهم. وتعرفون حديث عائشة في الصحيح لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سرا، فسألتها عائشة قالت لا أفشي سر رسول الله، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لفاطمة عزمت عليك بما لي عليك من الحق أن تخبريني بما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتها. فالشاهد أن عائشة قالت بما لي عليك من الحق. فزوجة الأب لها حق على أولاده، ثم أيضا الإحسان إليها أو طاعتها فيما هو في خير وليس معصية هو من طاعة الأب والإحسان إليه. فإن اختلاف الأب الأبناء مع زوجة أبيهم قد يؤذي الأب ولا يرضاه، ولكن لا شك أنها ليست كالأم، فحق الأم على ابنها عظيم. وهذه ليست أما بحيث يكون حقها عليك حق أمه من وجوب الطاعة وتحريم المعصية ووجوب البر والإحسان، وليست كذلك، لكن لها حق على أولاد زوجها. وأخ يقول رجل أو ولد يريد طلب العلم في مراكز أهل السنة ووالده يمنعه من ذلك، فما النصيحة؟ النصيحة عليه أن يذكر له فضل العلم وفضل أهله في الدنيا والآخرة وما ينتفع به أبوه قبل الولد. ينتفع أبوه به إذا طلب العلم نفعا عظيما، يرزقه الله في الدنيا بسببه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي كان يعمل يتجر وكان أخوه يطلب العلم، فجاء هذا الذي يعمل يشتكي أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به، لعل الله يرزقك بسببه. وهكذا يكرمه الله تعالى في الآخرة إذا حفظ ولده القرآن وطلب العلم. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حافظ القرآن وما يكرم به، ثم قال ويكسى والداه حلتان، أو ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، أي من حلل الجنة لا تساويهما الدنيا، فيقولان يا رب وأنى لنا هذا، فيقول الله تعالى بأخذ ولدكما القرآن. ف حافظ القرآن يكرم أبواه
بحلتين لا تساويهما الدنيا. ينبغي للأب إذا رأى من ابنه حب العلم، حب حفظ القرآن، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يفرح بذلك، لعل الله يرفع درجتك في الآخرة بسببه. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة، أي في منزلة لا يتوقعها، فيسأل عن ذلك فيقال: بأخذ ولدكما ولدك القرآن، أو باستغفار ولدك لك، هذا باستغفار ولدك لك. فالعلم خير عظيم، وهنيئا لمن رزقه الله تعالى ولدا يحب العلم، يحب حفظ القرآن، حفظ السنة، هذا اعتبره رصيدا عند الله سبحانه وتعالى لك. ابذل ما تستطيع لنفعه، لتفريغه، لتهيئة الظروف المناسبة له ليطلب العلم، ينفعك الله به نفعا عظيما. فكم من إنسان قد يكون مقصرا، ليس عنده علم، يرزقه الله ولدا عالما صالحا خيرا ينفع الله به العباد والبلاد، وله مثل أجره، مثل ما يحصل الولد من حسنات لأبيه مثل ذلك. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكان السلف يحرصون على أن أولادهم يطلبون العلم، كانوا يحضرون أولادهم إلى مجالس سماع الحديث وهم في سن الرضاع. لماذا؟ ليكتب له السماع. فمجالس المحدثين في الزمن الأول كان يكتب فيه من سمع هذا الكتاب، من حضر هذا المجلس وسمع هذا الكتاب، حتى الرضيع يكتب. فكان العلماء وأهل الخير والفضل يحضرون أولادهم في مجالس الحديث ليكتب لهم السماع، فينشأ الولد لا يشب إلا وقد كتب سماعه ممكن في 50 كتابا، فيرى اسمه قد كتب بين العلماء والمحدثين، فيكون ذلك حافزا له أن يطلب العلم، فكانوا يرغبون أولادهم بذلك. ولذا بعض الأئمة يقول له: سماعات من فلان وفلان، وهو صغير، بعضهم رضيع وله سماع، سمع حضر مجلس السماع وهو في سن الثانية من عمره. كل هذا من باب الترغيب لهم والتحفيز لهم على طلب العلم. أخ يقول: أجد في قلبي محبة شديدة للشيخ صالح الفوزان والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ مقبل وكذلك شيخنا يحيى حفظ الله من بقي ورحم الله من مات، وأذكرهم في بعض الأوقات وأبكي حبا لهم، فماذا توصيني؟ نوصيك بالدعاء لهم وبالاستفادة من علومهم وبالثناء عليهم. فمن نعمة الله تعالى أن يرزق الإنسان المحبة لأهل العلم الصادقين الناصحين، وكل هؤلاء العلماء ممن أبلى في هذا الدين بلاء حسنا، دعا إلى الله تعالى وعلم وعمل وصبر وجاهدوا في دين الله وفي ذات الله جهادا عظيما. نسأل الله تعالى أن يرحم من مات منهم وأن يحفظ من بقي منهم. فمن نعمة الله على العبد أن يرزق المحبة لأهل العلم الصالحين، وهذا من علامات الاستقامة. فقد كان السلف يستدلون
على استقامة الشخص بحبه لأهل العلم من أهل السنة. وكانوا يقولون إذا رأيت الرجل يحب سفيانا وأحمد بن حنبل وفلانا وفلانا من أهل العلم فاعلم أنه صاحب سنة، اعلم أنه صاحب سنة. وصارت الطعن والوقيعة في أهل العلم الصادقين علامة على البدعة والانحراف، حتى قال أبو حاتم الرازي إذا رأيت الرجل يبغض سفيانا والأوزاعي وفلانا وفلانا من أهل العلم فاعلم أنه صاحب بدعة. قال القائل أضحى بن حنبل محنة مشهودة وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. فحب أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين عرف صدقهم وبلاؤهم الحسن في الإسلام، حبهم دليل على السنة والاستقامة، وبغضهم دليل على البدعة والانحراف. فهؤلاء الذين ذكروا في السؤال، هؤلاء الأئمة والعلماء، حبهم صار علامة لأهل السنة في هذا الزمان، وبغضهم صار علامة لأهل البدع. فادعوا الله لهم، وادعوا الله تعالى أن يديم حبك لأهل العلم واستفد من علومهم. وهؤلاء والله الذين ينتفع منهم مسلم لا بالاستماع للحماسيين أو للجهلة أو للوعاظ الذين يجمعون الغث والسمين في وعظهم، هؤلاء علماء في الغالب لا تستمع لأحدهم شيئا مسجلا ولو ربع ساعة إلا تخرج منه بفائدة، في غالب الأحوال لا تستمع لأحد منهم إلا تخرج بفائدة. وهذا مما نوصي به إخواننا طلبة العلم، لا سيما في وقت السفر، في وقت الجلوس، اسمعوا لأهل العلم، اسمعوا نصائح العلماء واسمعوا وصايا العلماء. كم من أسفار تقضى بدون فائدة. فالسفر مثلا كل سيارة المسؤول على السيارة يجهز تسجيلات، يجهز دروسا، يجهز فتاوى، يجهز محاضرات ونصائح لهؤلاء العلماء، ولا سيما الأخوة الذين يخرجون في كل خميس وجمعة ويسافرون مسافة ساعة وساعتين وثلاث. ينبغي لهم أن يستفيدوا، أن يجعلوا لهم سلاسل في سماع كلام هؤلاء الأئمة. ربما لا تمضي سنة إلا وقد سمعوا 100 تسجيل لهؤلاء العلماء، فيحصلون على فائدة عظيمة، ويستفيد الإنسان من العلماء. وإن كانوا قد ماتوا، كثير منهم مات ولم يرزقنا الله تعالى الجلوس بين أيديهم والاستفادة منهم، نستفيد من علمهم الذي ورثوه، وهي منشورة وسهلة ميسرة. فنوصي إخواننا بالاستفادة من أهل العلم. في باب النصائح والوصايا والتثبيت والتذكير، غالبا تجد وصايا الإمام ابن باز رحمه الله تلامس القلوب وتستفيد منها فائدة كبيرة. في باب النقاشات العلمية والحوارات تستفيد من الشيخ الألباني رحمه الله. في باب شرح المسائل وتفصيلها والتدقيق فيها تستفيد من الشيخ ابن عثيمين. في باب الحديث ولا سيما علوم الحديث والكلام على الأسانيد والرواه والأحاديث وبين صحيحها من ضعيفها تستفيد من الشيخ مقبل رحمه الله كثيرا، وهكذا غيرهم من العلماء الصادقين. فاستفيدوا من أهل العلم. ومهما كان الإنسان ذكيا، مهما كان حافظا، مهما كان فاهما، هو محتاج إلى فهم العلماء.
أخ يقول احتلمت في الليل فلم أستطع الغسل بالماء فتيممت وصليت الفجر وقرأت القرآن فهل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح إذا لم تستطع استعمال الماء بمعنى لم تجده أو كان عندك مرض فلم تستطع استعماله وتيممت وصليت ففعلك صحيح. ومتى استطعت أن تستعمل الماء يجب عليك أن تستعمله. أخ يقول أحيانا يحصل لي ضيق شديد وهم وأجد صعوبة في مراجعة القرآن والتسميع، فهل أرغم نفسي على ذلك أو أنتظر حتى تزول همومي؟ باعتبار التجربة أن الإنسان إذا استسلم للهموم والضيق تتوالى عليه الأيام وهو على هذا الحال، لكن لا تستسلم، ادخل في أعمالك ولو تدخل وأنت مكره، حفظ، مراجعة، درس، بحث، تسميع، لا تترك، في الغالب لا تنتهي إلا وقد ذهب عنك ما تجد. وهذا مجرب أن من استسلم للفتور قل اليوم أنا عندي فتور لا أسمع، اليوم عندي فتور لا أبحث، اليوم عندي فتور لا أحفظ أو لا أحضر الدرس، يستسلم لذلك يأتي عليه غدا وهو كذلك، يأتي عليه بعد غد وهو كذلك، وربما يمضي أسبوع وهو كذلك. ولو جاهد نفسه في أول يوم ولم يعطها ما تريد فالنفس غالبا تميل إلى الدعاء والراحة، لكن على الإنسان أن يلزمها، فإذا ردها إلى طريقها الصحيح تستقيم لها. وجرب ذلك، جرب ذلك تجد أثره. كم من أيام يجد الإنسان فتورا أو تعبا أو يكون عنده هم، فإذا استجاب لذلك يمضي عليه وقت كثير، وإذا قصره وألزم نفسه بالخير يذهب عنه ما يجد. فلا تستسلم للفتور يا طالب العلم، بعضهم يستسلم للفتور حتى يمضي عليه أسبوع أو حتى يمضي عليه شهر وهو عنده فتور، ما حفظ، ما راجع، ما سمع، ما بحث، وهذا من التقصير. أخ يقول أخذت من صاحبي محل غسالة فدفعت له نصف المال وعندما رجعت أقضيه باقي المال قد حول المبلغ الذي علي بالسعودي، مع العلم أنني دفعت له المال بالعملة اليمنية. إذا كان البيع بالعملة اليمنية لكل الغسالة ودفعت له نصفها فلا يجوز تحويله في ذلك الحين إلى العملة السعودية، إلا إذا قال لك هذه الغسالة مثلا ب100,000 يمني أو ب50,000 يمني و100 ريال سعودي في نفس الوقت، فاشتريت منه بشيء والباقي يكون عندك، فهذا جائز. أو أنك أتيت تقضيه في وقت القضاء دون اتفاق سابق، اشتريت منه بالعملة اليمنية ثم حين القضاء جئت تقضيه بالعملة السعودية بصرف ذاك اليوم يوم القضاء وتقضي كل المال، فهذا جائز. قد صح هذا عن عمر وابن عمر وجاء مرفوعا، وهو البيع بالدراهم والقضاء بالدنانير بشرط أن يكون بصرف يوم القضاء وبشرط أن يقضي كل المال الذي عليه بحيث لا يبقي منه شيئا، لأنه إذا أبقى منه شيئا معنى حصل مصارفة دون قبض. أما هذه الصورة المسؤول عنها أنه في يبيع له باليمني ثم يردها إلى العملة السعودية بدون علم من هذا المشتري وليس في يوم القضاء بل قبل ذلك، فهذا لا يجوز، لأنه حصل مصارفة هنا دون قبض، دون أن يحصل تقابض. كثير من التجار الآن لا يستطيع يبيع بالعملة اليمنية دينا بسبب اضطراب صرف العملات،
يقول أبيع لك اليوم والصرف بكذا، بعد أيام سيكون بكذا.

عليه أن يغتسل ولو لم يذكر احتلاما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الماء من الماء، هنا قد رأى الماء، يجب عليه أن يغتسل. أخ يقول إذا شعرت المرأة بمقدمات الحيض بعد الظهر فهل لها جمع الظهر والعصر؟ لا، ليس لها ذلك، تصلي الصلاة في وقتها. سيأتي جمع التأخير إذا طهرت قبل المغرب أو قبل الفجر، هل تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ هذا سيأتي. أما أنها تقدم الصلاة عن وقتها فلا، قل على سيأتي ننبه عليه إن شاء الله. أخ يقول تقدم معنا كلام إسحاق بن راهوي في نقل الإجماع على أن تارك الصلاة من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر، وكذا ظاهر ما نقل عن الحسن، وكذا حديث عبد الله بن عمرو من لم يحافظ عليها، وأيضا الترك قد يطلق على من رفض الشيء بعد أن كان يفعله، وأيضا إذا صلى الإنسان في السنة صلاة واحدة هل يكون مسلما أو كافرا؟ وإذا مات على هذا لم يصلي إلا قبل 10 سنين هل يقال مات مصليا أم تاركا؟ فنرجو الإجابة عن هذا. القول الذي ذكرناه واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهم هو الذي تجتمع به الأدلة، فعندنا أدلة صريحة، حديث أبي هريرة، حديث عبادة بن الصامت، وحديث أبي أمامة إن الإسلام منارا وصوى، كلها تدل أن من انتقص شيئا من الصلاة فهو تحت مشيئة الله. وحديث عبادة في أن من لم يحافظ عليها هو تحت مشيئة الله. فعلى هذا الإجماع الذي حكاه إسحاق بن راهوي إما أن يحمل على هذا، على أن المراد أنه تارك للصلاة تركا مطلقا وترك صلاة حتى خرج وقته فهو كافر، أو في حق من دعاه الإمام إلى فعلها، دعاه الإمام إلى فعلها وأبى أن يصلي حتى خرج وقتها، لأنه كما سبق إذا قلنا يكفر بترك فريضة واحدة فعندنا أدلة فيها إشكال على هذا القول، وهي صريحة في أن من لم يحافظ عليها أو نقص شيئا منها فهو تحت مشيئة الله. والأصل في الترك أنه يطلق على الترك التام، وإذا كان هذا حكاه بعض أهل اللغة كما ذكر أنه يطلق أيضا على من رفض الشيء بعد أن كان يفعله، أي رفضه رفضا تاما، كان يفعله ثم رفضه رفضا تاما وتركه وصار نهاية أمره عليه، فهذا يحكم عليه بحاله كتارك صلاة. إنسان صلى قبل 10 سنين كما في السؤال ثم ترك الصلاة 10 سنين ومات على ترك الصلاة، فهذا نحكم عليه بظاهر فعله وأنه كافر، لأنه قد ترك الصلاة تركا كليا. ولكن الذي لا يكفر إنسان يصلي، والأصل أنه يصلي وقد تفوته بعض الفرائض لا يصليها، لا يتعمد فريضة بعينها لكن قد يتساهل في بعض الفرائض لا يحافظ عليها، فهذا الذي لا يكفر. أما من يصلي قبل 10 سنين ثم ترك مطلقا، أو لا يصلي بالصلاة بالسنة إلا صلاة واحدة، فهذا لا يكون مصليا، هذا تارك للصلاة. ثم ينظر هل هذا فعلا موجود أو واقع، أن إنسان يصلي صلاة واحدة، إذا كان لا يصلي إلا صلاة واحدة كصلاة العيد فهذا كما سبق، لأن الذي لا يصلي إلا الجمعة من أهل العلم من توقف فيه، ومنهم من قال أنا أشك في إسلام مثل هذا، لأنه قد يكون يفعل هذا الشيء على سبيل العادة لا على سبيل العبادة لله. نعم، من ترك صلاة واحدة ودعي إليها ولم يفعل، هذا كما قال شيخ الإسلام هذا دليل على جحود في قلبه،
لأنه لا يعلم في

0: بني آدم أنه يعرض عليه السيف ويقال له صلي وإن لم تصلي بعد ساعة سنقتلك، وهو يستمر على الإباء وهو يقر بوجوب الصلاة، هذا لا يعلم من بني آدم. وهذه بعض الأسئلة، قال أخ أرسل بها بعض الإخوة يريد جوابا عنها. السؤال الأول يقول: عندما استشهد أخي وبعد تشييع جثمانه ودفنه أعطي لوالدي مبلغ من المال وهو ما يسمى بحق الدفن، وأبي يسكن بمفرده وأخي يسكن بمفرده، فهل هذا المال يعود لأبناء الشهيد وزوجته أم يكون لوالده؟ ما يسمى بحقوق الدفن عندنا في اليمن هو إما مال مقتطع من راتب هذا المتوفى في حال حياته، يقتطع منه ويؤخذ منه يجعل في تأمينات، فإذا مات صرفوه له باسم حقوق الدفن، أو أنها مستحقات له، مستحقات له مقابل عمله وهو مستحق له في حال حياته. فإذا مات صرفوا له، فإذا هذا المال الذي هو حق الدفن هو حق للميت قبل أن يموت، فهو من الميراث، فإذا مات يقسم بين الورثة إن كان له زوجة وأبناء كما ذكر في السؤال، فيكون لوالده منه السدس ولزوجته منه الثمن والباقي لأولاد لأبنائه، لأنه من الميراث فيقسم كما يقسم الميراث. وهذا بخلاف الراتب الذي يأتي في كل شهر أو المعاش، فهذا ليس من الميراث بل هو معونة من الدولة لمن كان المتوفى ينفق عليهم في حال حياته، فيصرف لمن كان المتوفى ينفق عليهم في حال حياته وليس ميراثا الراتب، إنما هذا حق الدفن هو من الميراث لأنه حق له قبل أن يموت. ويقول في السؤال الثاني: قبل أن يقتل أخي كانت تصرف له سلة غذائية، وبعد قتله انتقل أولاده وزوجته يسكنون في منطقة غير المنطقة التي تصرف فيها هذه السلة، فهل يجوز لوالدي أن يأخذ تلك السلة دون أن يعطيهم مقابل إذا كانوا غير موجودين؟ ما دام أنها كانت تصرف لأخيك، لبيته، لأولاده، فتكون كذلك، إذا جاءت بعد موته فهي حق لزوجته وأولاده ما داموا موجودين وليست حقا لأبيه. وهذه السلة مثل ومثل الراتب كما سبق أنها ليست من الميراث، وإنما هي لمن كان المتوفى ينفق عليهم في حال حياته، فهذه السلة الغذائية كان يطعم بها زوجته وأولاده فبعد وفاته تقول لهم. ويقول في السؤال الثالث: هل يجوز لوكيل الشهيد أن يعمل خزان مياه صدقة عنه من ماله، مع العلم أن الخزان لا يكلف مبلغا كبيرا، تكلفة نحو 1000 ريال سعودي؟ المال كما سبق الذي يأتي له بعد ذلك يقول نفقه لمن كان ينفق عليه، والمال الذي مات وهو موجود معه هو للورثة، فلا يحق عمل خزان من ماله إلا بإذن الورثة. إذا أذن جميع الورثة، الأب والأم والزوجة والأبناء إذا كانوا راشدين أذنوا بعمل صدقة عنهم فتعمل صدقة عنه، وإلا فهو حق للورثة. فالإنسان ليس له من ماله إلا ما قدمه، ويا سبحان الله هذا عبرة، أول ما تفارق الروح الجسد انتقل كل مال الإنسان مهما بلغ، ولو كان مالا طائلا انتقل من ملكه إلى ملك ورثته، ولا يحق التصرف فيه إلا بإذن الورثة، إلا ما وصى به في حال حياته. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: إن ماله ما قدمه، ومال وارثه ما أخره. فالميت إذا مات انتقل المال من ملكه وصار ملكا لغيره، ولا يحق أن يتصرف به إلا بإذن من مالكيه. فعلى هذا فهذا الشخص الذي قتل رحمه الله لا يجوز أن يعمل من هذا المال الذي تركه خزانا إلا بموافقة الورثة، إن هذا المال ليس مالا، لا صار مالا لغيره. وهذا كما سبق فيه عبرة، أن الإنسان يقدم من ماله وهو حي. ويقول في السؤال الرابع: هل يجوز أن نخرج ملابس الشهيد التي كان يلبسها ونتصدق بها مع أن بعضها لم يلبس؟ وهذا كما سبق، فهذه الثياب والملابس إذا مات تصير ملكا للورثة، تنتقل إليهم، تصير من سائر أملاكهم، فإذا طابت نفوسهم أن يصدق بها، وإلا هي حق لهم للورثة. ويقول في السؤال الخامس: ما هو الواجب علينا في الدين الذي عند الشهيد للناس والذي لا نعلمه؟ الواجب هو التحري فيه، أن يتحرى وكلاء هذا المتوفى، وأن يجتهدوا في طلب ديونه، ولو أن يسألوا أو يعملوا إعلانا، وأن من جاء عنده دين بشيء موثق سنقضيه دينه. فإذا ظهر أحد وعنده شيء يثبت أن على هذا المتوفى دينا أدوا عنه. ولذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام في الموسم 3 سنين يقول: يا أيها الناس، من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة، أي وعده بشيء أو دين، فليأتنا فلنقضه. فإذا علموا أن له أن عليه إذا علموا أن عليه ديونا مفرقة، ويظنون أن بعضها لم يكتبها، ولو أن يشعروا بإشعار أو إعلان، ومن جاء بشيء مثبت قضوا دينه. فإذا لم يظهر أحد بعد أن بذلوا هذا السبب وبقيت عنده ديون للناس لم يعلموها، سيؤدي الله تعالى عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي. تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قال رحمه الله: قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. قيل هو مصدر كالسعير والحريق، وقيل هو مفعول كالجريح والقتيل، أي النسيء، قيل مصدر وقيل هو اسم مفعول، وهو من التأخير، ومنه النسيئة في البيع، يقال أنسى الله في أجله أي أخره. ومنه الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي يؤخر أجله. فالنسي بمعنى التأخير. ومنه كما قال البغوي: ربا النسيئة في البيع، أي التأخير وعدم المقابضة. قال: وهو ممدود مهموز عند أكثر القراء، وقرأ ورش عن نافع من طريق البخاري بتشديد الياء من غير همز، أي النسي، إنما النسي بدون همز. فقد قيل أصله الهمزة فخفف، وقيل هو من النسيان على معنى المنسي أي المتروك، ومعنى النسيء هو تأخير تحريم شهر إلى شهر آخر، وذلك أن العرب كانت تعتقد تعظيم الأشهر الحرم، وكان ذلك مما تمسكت به من ملة إبراهيم عليه السلام، وكانت عامة معايشهم من الصيد والغارة، فكان يشق عليهم الكف عن ذلك 3 أشهر على التوالي، وربما وقعت لهم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون تأخير حربهم، فنسأوا أي أخروا تحريم ذلك الشهر إلى شهر آخر، وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر، فيحرمون صفر ويستحلون المحرم، فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخروه إلى ربيع، وهكذا شهرا بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها، فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله عز وجل، وذلك بعد دهر طويل. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وبين ذلك. المشهور المعروف من النسيء أنه خاص بشهرين فقط، صفر والمحرم، فكانوا تارة يحلون صفر ويحرمون المحرم أي كما هو، وتارة يحلون المحرم يقولون هو حلال ويجعلون مكانه صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. أما أنه استرسل ذلك واستمر في سائر الأشهر حتى حرموا مكان المحرم أشهر أخرى إلى سائر السنة كربيع وجمادى ورجب وشعبان ورمضان إلى غيره، فهذا ذكره بعض المفسرين وهو غير مشهور، إضافة إلى ذلك ما سيأتي فيه من نكارة مما ذكروا أن أبا بكر حين حج لم يحج في شهر ذي الحجة، حج في ذي القعدة بناء على هذا، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
قال أخبرنا عبد

الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا محمد ابن سلام قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة أو عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس البلد الحرام؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد أحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كف ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ألا هل بلغت ألا هل بلغت. الشاهد من ذكر الأربع الأشهر وبعضهم استدل بهذا الحديث على استدارة الزمان بما ذكره أنهم حرموا سائر أشهر السنة حتى رجع الزمان كهيئة يوم خلق الله في الحجة التي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا وكان قد استمر النسيء بهم فكانوا ربما يحجون في بعض السنين في شهر ويحجون من قابل في شهر آخر. قال مجاهد كانوا يحجون في كل شهر عامين يعني مثلا يحجون في شوال هذه السنة والتي تليها عامين ثم يحجون في ذي القعدة السنة هذه والتي بعدها وهكذا. فحجوا في شهر ذي الحجة عامين ثم حجوا في المحرم عامين ثم حجوا في صفر عامين وكذلك في الشهور الباقية. فوافقت حجة أبي بكر رضي الله عنه قبل حجة الوداع السنة قبل حجة الوداع السنة الثامنة من ذي القعدة هكذا في النص عندكم الثامنة والتاسعة ثانية نعم يعني السنة الثانية من الحج الذي يحجون في ذي القعدة فهم يحجون في كل شهر عامين السنة الثانية قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذي القعدة ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام القابل حجة الوداع فوافق حجه شهر الحج المشروع وذو الحجة. فوقف بعرفة يوم التاسع وخطب يوم العاشر بمنى وأعلمهم أن أشهر النسي قد تناسخت باستدارة الزمان وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق الله السماوات والأرض. وأمرهم بالمحافظة عليه لئلا يتبدل في مستأنف الأيام وهذا فيه نكارة يخالف ما في الصحيح أن أبا بكر حج في ذي القعدة. حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال بعثنا أبو بكر يوم النحر في مؤذنين فكان بعثهم يوم النحر أي أن حجه كان في شهر ذي الحجة. فهذا القول فيه نظر أنهم حرموا أشهر سائر السنة في النسيء وأنهم كانوا يحجون في كل شهر
عامين. والمعروف في معنى النسيء أنه يدور بين المحرم وصفر فقط، تارة يؤخرون المحرم إلى صفر وتارة يجعلونه كما هو عليه، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. نعم، في العام الثاني حصلت حجة أبي بكر على هذا يقول. نعم، هو هذا الثانية، هذا هو المراد، أي في العام الثاني من العام الذي جعلوا فيها الحج، لكن هذه النسخة فيها الثامنة قبل حجة الوداع، السنة الثامنة، هذه النسخة التي فيها الثامنة خطأ، الصواب الثانية. قال: واختلفوا في أول من نسأ النسيء. قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومجاهد: أول من نسأ النسيء بنو مالك ابن كنانة، وكانوا ثلاثة: أبو ثمامة، جناد بن عوف، ابن أمية الكناني. وقال الكلبي: أول من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلب، وكان يقوم أميرا على الناس بالموسم، فإذا هم الناس بالصدر، أي الصدر الخروج من منى الانصراف منها، فإذا هم الناس بالصدر قام فخطب الناس فقال: لا مرد لما قضيت، أنا الذي لا أعاب ولا أجاب. هكذا في بعض النسخ: لا أعاب ولا أجاب بالجيم، وفي بعضها: لا أعاب ولا أحاب، كأنه من المحاباة. فيقول له المشركون: لبيك. ثم يسألونه أن ينسأهم شهرا يغيرون فيه، فيقول: فإن صفر العام حرام، فإذا قال ذلك حلوا الأوتار ونزعوا الأسنة والأزجة، وإن قال حلال عقدوا الأوتار وشدوا الأزجة وأغاروا. وكان من بعد نعيم ابن ثعلب رجل قال له جناد بن عوف، وهو الذي أدركه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، هو رجل من بني كنانة يقال له القلمس، قال شاعرهم: وفينا ناسئ الشهر القلمس. وكانوا لا يفعلون ذلك إلا في ذي الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أول من نسأ من سن النسيء عمرو بن لحي ابن قمع بن خندف. جويبر متروك شديد الضعف، فلا يصح هذا عن ابن عباس، والحديث الذي في الصحيحين في عمرو بن لحي ليس في أنه نسى النسي، في أنه أول من سيب السوائب. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال: أخبرنا عبد الغافر بن محمد أنبانا محمد بن عيسى الجلودي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثني زهير بن حرب، حدثني جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبا بني كعب، أبا بني كعب، وهو يجر قصبه في النار. فهذا الذي ذكرناه هو النسيء الذي ذكره الله، الذي ذكره الله تعالى فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر، يريد زيادة كفر على كفرهم. ووجه ذلك أنه زيادة في الكفر أنه تحليل لما حرم الله وتحريم لما أحل الله، وهذا كفر، تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله وتشريع ذلك كفر، فهم كفار، وهذا النسيء زيادة في كفرهم. يضل به الذين كفروا، قرأ حمزة والكسائي وحفص يضل بضم الياء وفتح الضاد، كقوله: زين لهم سوء أعمالهم، أي في آخر الآية. وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد، وهي قراءة الحسن ومجاهد على معنى يضل به الذين كفروا الناس، أي يضلون الناس.
وقرأ الآخرون بفتح الياء وكسر الضاد يضل، لأنهم هم الضالون، لقوله ليحلونه يعني النسي عاما، ويحرمونه عاما ليواطئوا أي ليوافقوا، والمواطأة الموافقة عدة ما حرم الله، يريد أنهم لم يحلوا شهرا من الحرام إلا حرموا مكانه شهرا من الحلال، ولم يحرموا شهرا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرا من الحرام، لئلا يكون الحرام أكثر من 4 أشهر كما حرم الله، فيكون الموافقة في العدد، فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. قال ابن عباس يريد زين لهم الشيطان، والله لا يهدي القوم الكافرين. وحاصل هذا أن هذا النسي من تزيين الشيطان لهم، وهذا كان لما فيهم من الاعتداء والبغي لما هم عليه من الغارات، يستطيلون 3 أشهر حرم فيحلون واحدا منها عاما ويحرمونه عاما لعدم صبرهم عن ذلك. وكان هذا زيادة في كفرهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، الآية نزلت في الحث على غزوة تبوك، وكثير من هذه السورة نزل في غزوة تبوك وما يتعلق بها. نزلت في الحث على غزوة تبوك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف أمر بالجهاز لغزو الروم، في نسختنا بالجهاد، الصواب بالجهاز كما في تفسير الثعلبي أي بالتجهز، أمر بالجهاز لغزو الروم، وكان ذلك في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر، والطريق بعيد، فالزمن زمن عسرة حاجة، والحر شديد والسفر بعيد،
والثمار في المدينة قد طابت للخريف. قال: حين طابت الثمار والظلال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز هائلة وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم أو أهبة عدوهم، فشق عليهم الخروج وتثاقلوا. لهذه الأسباب حصل ثقل في الخروج، وهم أيضا لا يزالون راجعين من غزوة فتح مكة وحنين وما بعدها من حصار الطائف. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم، أي قال لكم الرسول، انفروا أي اخرجوا في سبيل الله، اثاقلتم إلى الأرض، أي لزمتم أرضكم ومساكنكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بخفض الدنيا ودعتها، والخفض هو بمعنى الدعة والراحة، خفض الدنيا أي دعتها وراحتها، ودعتها من نعيم الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم أوعدهم على ترك الجهاد فقال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، أي في الآخرة. وقيل هو احتباس المطر عنهم في الدنيا، وسأل نجدة ابن نفيع ابن عباس عن هذه الآية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عليه فأمسك عنهم المطر، فكان ذلك عذابهم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك ابن أبي حاتم. من طريق زيد بن الحباب عن عبد المؤمن ابن خالد الحنفي قال: حدثني نجدة ابن نفيع قال: سألت ابن عباس فذكره. سند ضعيف هذا نجدة ابن نفيع، قال فيه: الذهبي لا يعرف. وقال فيه ابن حجر: في التقريب مجهول، تفرد عنه عبد المؤمن ابن خالد. والآية محتملة للعذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. وممكن أن يقال إن المراد يعذبكم عذابا أليما أي في الآخرة، وعذاب الدنيا قال فيه: ويستبدل قوما غيركم، أي يهلككم ويستبدل قوما آخرين. ولذا جزم به البغوي: ويستبدل قوما غيركم، أي خيرا منكم وأطوع. قال سعيد بن جبير: هم أبناء فارس، وقيل هم أهل اليمن. ولا تضروه شيئا بترككم النفير، والله على كل شيء قدير. إذن هذه الآيات في الحث على النفير،
إلى الجهاد. وفي التحذير من التثاقل والتباطؤ عن ذلك، وهذه الآيات في جهاد الطلب، ومع ذلك عاتبهم الله تعالى حين تثاقلوا.

0: قد يقول قائل: هل هذه الآية تدل على أن جهاد الطلب واجب لأن الله تعالى توعدهم إذا لم يفعلوا بالعذاب الأليم؟ والجواب عن هذا أن من أهل العلم من قال إن هذه الآية منسوخة بقول الله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ومن أهل العلم من حملها على معنى إذا استنفرهم الإمام ودعاهم للخروج، وهذا المعنى الثاني أصح، فالآية ليست بمنسوخة بل هي صريحة في أن إذا طلب منهم الخروج: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، إذا استنفركم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منكم ذلك، وهكذا إذا استنفركم الأئمة من بعده، فهذا الذي يترتب عليه الوعيد. وإلا فالأصل أن جهاد الطلب ليس بواجب، لكن إذا دعاهم الإمام إليه وطلب منهم النفير صار واجبا على من يقدر منهم. أيضا في هذه الآيات من الفائدة أن من أكبر الأسباب التي تمنع من الجهاد في سبيل الله هو الرضا بالدنيا والتعلق بها، ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين إذا أحبوا الدنيا وكرهوا الموت أصابهم الذل وتسلط عليهم الأعداء. ولذا الله تعالى ذكرهم: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ كيف هذا الذي يمنع من الجهاد؟ أيضا في هذه الآيات أن متاع الدنيا بالنسبة لمتاع الآخرة قليل مهما بلغ متاع الدنيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فإذا أدخل الإنسان أصبعه في بحر بماذا ترجع أصبع؟ بقطرة، بقطرتين، فهذا مثل الدنيا، وهذا البحر هو مثل الآخرة وما فيها من النعيم. فمتاع الحياة الدنيا في الآخرة قليل، فالإنسان مهما فاته من متاع الدنيا وقد حصل على الفوز بالآخرة فهو الرابح. قد يقتل في سبيل الله فيفوت متاع الدنيا كله ولكنه انتقل إلى خير. قد يفرغ نفسه لطاعة من طاعات الله كطلب العلم الذي يرجو به الدار الآخرة فيفوته متاع الدنيا ولكنه قد حصل على الخير الكثير، وإن فاته متاع الدنيا فمتاع الدنيا في الآخرة قليل. فلا يغتر الإنسان بمتاع الدنيا فيلهيه عن متاع الآخرة، لا يشغل بمتاع الدنيا ويفني حياته فيه ويضيعه فيفوته النعيم الأعظم، بل يحرص على نيل متاع الآخرة وإن فاته متاع الدنيا. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى ناصر دينه سواء جاهد الناس أو لم يجاهدوا، فنفيرهم أو عدم نفير أو عدم نفيرهم لا يقدم ولا يؤخر، الأمر بيد الله، لن يضر الله شيئا ولن يضر الرسول شيئا ولن يضر الدين شيئا إن لم يجاهدوا ولم ينفروا. ولكن هذا أمر يبتلي الله تعالى به عباده لينظر الصادق من الكاذب. أخن يقول: صليت وراء إمام فسلم وسلمت أنا عن اليمين عن الشمال أولا ثم عن اليمين، هل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة، والسنة هو البدء باليمين، تسلم عن يمينك ثم عن شماله، وإذا نسي الإنسان أو سهى عنه سلم عن شماله فصلاته صحيحة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عليهم شحومه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد، وأخذنا معنى الرزاق.

أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله في إثبات العلو لله عز وجل، وأخذنا في الدرس الماضي النوع الرابع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، فما هو؟ عروج الروح والأملاك إلى الله عز وجل، تعلج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ما هو مذهب جمهور علماء التفسير في 50 سنة في آية المعارج، وفي 1,000 في آية السجدة؟ الـ50 سنة في يوم القيامة، والـ1,000 من أيام الدنيا. وللذهب إليه العلامة القيم رحمة الله عليه، ما هو؟ أنهما يومان في الدنيا. وكيف فرق بين 50 وبين 1,000؟ من الأرض إلى السماء، نعم، من السماء الدنيا إلى الأرض، نعم، نزول الملائكة من السماء إلى الأرض، ثم صعود الملائكة من الأرض إلى السماء، والـ50,000، نعم، من الحضيض، المسافة من الحضيض الداني إلى العرش. قال رحمه الله: فصل. هذا وحامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان، وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان، فإليه تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن، كي يشهدون ويعرجون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان، وكذاك سعي الليل يرفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني، وكذاك سعي اليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان، وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران، بل جاوز 7 طباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان، بل عاد من موسى إليه صاعدا 5 عداد الفرض في الحسبان، وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن، وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان حقا إليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العرض للبثبان، وكذا دعاء المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أوان، وكذا دعاء المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قاطع الأكوان. انتقل المؤلف رحمه الله إلى النوع الخامس من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، وهي الأدلة الواردة في صعود الأشياء إليه وعروج الأشياء إليه على حسب ما دلت عليه الأدلة. فإن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، وهذا يدل على علو الله عز وجل. قال: هذا وخامسها صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال الإيمان، كما قال الله عز وجل: إليه يصعد

0: النصيب الطيب والعمل الصالح يرفعه. فصعود الكلام الطيب والأعمال الصالحة إلى الله عز وجل دليل على علو الله عز وجل، فإن الصعود إنما يكون من أسفل إلى أعلى. وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أواني. يشير إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدة تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا قبلها الله بيمينه، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه في الدنيا حتى تصير كالجبل. والفلو المهر الصغير، الفرس الصغير. والشاهد أن الله عز وجل يتقبل الصدقة بيمينه، وهذا يدل على علوه، على علو الله عز وجل. فتصعد الصدقات إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث: ولا يصعد إلى الله تعالى إلا الطيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وهذا محل الشاهد من الحديث. ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الصعود يكون من أدنى إلى أعلى. قال: وكان صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أواني. وكان عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان، فإليه تعرج بكرة وعشية، والصبح يجمعهم على القرآن. يشير لحديث أبي هريرة في الصحيحين: يتحاقون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة الفجر. فقال: وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان. وهم بدلان لقول يتعاقبون، وهذا يدل على أنهم يتغيرون، ولهذا قال: وهم بدلان. فملائكة في الليل وملائكة في النهار، لكن هل المراد بذلك الملائكة الذين يكتبون الأعمال الذين وكلوا بالعبد، أو ملائكة آخرون؟ فلذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الملائكة الذين يكتبون الأعمال، الملكان الذين يكتبون الأعمال، يبقيان مع العبد ولا يحصل فيهما الاستبدال، وأنه لا دليل على تبدل الملكين. فهؤلاء ملائكة غير الملكين الذين وكلهم الله عز وجل بكتابة الأعمال، فيتعاقبون في الليل والنهار. وكان عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان. وفي الحديث: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أولئك الملائكة يعرجون، فقال: تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال: فإليه تعرج بكرة وعشية، والصبح يجمعهم على القرآن. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كي يشهدون ويعرجون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان. وهؤلاء يبلغون الله عز وجل عن أعمال العباد، والله عليم بأعمال العباد ولا يخفى عليه شيء، فيخبرون الله عز وجل، وهم غير الملكين الموكلين بكتابة الحسنات والسيئات. قال: وكذاك سعي الليل يرفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني، وكذاك سعي اليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان. يشير إلى حديث أبي موسى الذي روى الإمام مسلم في صحيحه، قال: قام في النبي عليه الصلاة والسلام بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، أي الميزان، يرفع الله عز وجل الميزان ويخفضه، سواء ما يتعلق بميزان الأعمال، وهكذا بميزان الأرزاق. كل شيء عنده. نعم. فالأرزاق مقدرة بالميزان بقدر معلوم علمه الله عز وجل، وهكذا الأعمال مقدرة بالميزان. قال يرفع إليه عمل الليل بالنهار، يعني يرفع عمل الليل قبل، نعم قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرق الشبهات وجهي من تاء إليه بصره من خلقه. فالشاهد أنه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، فهذا يدل على علو الله عز وجل. قال وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران. كذلك الأدلة الواردة في المعراج تدل على علو الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عري به حتى تجاوز السماوات وبلغ مبلغا رفيعا حتى وصل إلى قريب من ربه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى. وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران، بل جاوز السبع الطباق وقد لنا منه إلى أن قدرت قوسان، فكان من ربه سبحانه وتعالى قاب قوسين أو أدنى. والمؤلف رحمة الله عليه يفرق بين آية النجم وبين حديث المعراج، فيرى أن ما جاء في حديث المعراج هو حديث أنس الذي رواه الإمام البخاري في صحيح أن الجبار دنا منه أي من النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان قاب قوسين أو أدنى، أن هذا على ظاهره في حديث المعراج، وأن الله عز وجل دنا من نبيه عليه الصلاة والسلام حتى كان قاب قوسين أو أدنى. وأما آية النجم ثم دنا فدنا فكان قاب قوسين أو أدنى، فحمل آية النجم على جبريل، يقول واللفظ وإن كان نفس اللفظ إلا أن المعنى يختلف. فحديث أنس وارد في شأن الله عز وجل، وآية النجم واردة في شأن جبريل، فإن سياق الآية يدل على ذلك، مع حديث عائشة حين سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال هذا جبريل. وذكر أوجها كثيرة في كتاب مدارك السالكين يبين هذا المراد. لكن على كل حديث المعراج حديث أنس الذي في البخاري فيه التصريح بأن الله عز وجل دنا من نبيه عليه الصلاة والسلام حتى كان قاب قوسين أو أدنى، وهذا محل الشاهد الذي من أجله قال المؤلف هنا ما قال. قال وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران، بل جاوز السبع الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان، يشير إلى حديث المعراج. أما آية النجم فالمؤلف له مذهب آخر فيها، وبين أن المراد بذلك جبريل من أوجه متعددة لعل بلغت إلى 16 وجها في كتاب مدارك السالكين. قال رحمه الله بل عاد بن موسى إليه صاعدا خمسا عداد الفرض في الحسبان، يشير أيضا إلى حديث المعراج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى موسى ثم يرجع ويصعد إلى ربه، وفعل ذلك خمس مرات حتى خفضت الصلوات من 50 إلى 5 صلوات، والصعود يكون إلى أعلى، وهذا دليل على علو الله عز وجل. وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن، كما قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه ورافعك إلي ومطهرك. والارتفاع يكون من أسفل إلى أعلى. قال وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن، وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان، فتصعد أرواح المؤمنين إليه كما في حديث البراء البشور في المسند وفي غيره، فيقول الله عز وجل اكتب كتاب عبدي في عليين، الحديث المشهور، فهو يدل على علو الله عز وجل لأن الروح تصعد إلى الله عز وجل، والصعود إلى الله عز وجل دليل على علوه. وكذلك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان حقا إليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العرض للجثمان، أي يوم القيامة ترجع الأرواح إلى الأجساد. وكذا دعاء المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أواني، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وكذا دعاء المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قاطع الأكوان. وفي حديث معاذ في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، وأصرح من ذلك في الصعود حديث ابن عمر الذي روى الحاكم في مستدركه قال عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، واتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، والصعود يكون إلى أعلى. فعلى كل الأدلة الواردة في صعود بعض الأشياء إليه سبحانه وتعالى وعروج بعض الأشياء إليه سبحانه وتعالى دليل على علو الله عز وجل، فإن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. إلى هنا وننتقل إلى أخلاق العلماء.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

أحضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا.

0: عليم.
1: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
2: الباب 95، باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديه بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح، واللغط الصياح واللغط، والنصب التعب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وجه ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ. ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان، يريد أخاه، خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. قوله وجه بفتح الواو وتشديد الجيم، أي توجه. وقوله بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء، وبعدها ياء مثناة، وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة، ثم سين مهملة وهو مصروف. ومنهم من منع صرفه. القف بضم القاف وتشديد الفاء هو المبني حول البئر. قوله على رسلك بكسر الراء على المشهور، وقيل بفتحها أي أرفق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. الربيع النهر الصغير، وهو الجدول بفتح الجيم كما فسره في الحديث. وقوله احتفزت روي بالراء وبالزاي، ومعناه بالزاي تضاممت وتصاغرت حتى أمكنني الدخول. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم. قوله شنوا روي بالشين المعجمة وبالمهملة، أي صبوه قليلا قليلا، والله سبحانه أعلم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألتين. المسألة الأولى: تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة، وأيضا التسوك بالأصبع مطلقا، هل يجزئ ذلك ويكون فاعل عاملا بالسنة؟ نعم، الصحيح قلنا أنه لا يكون عاملا بالسنة ولا يكون مجزئا له، لكن لو لم يجد سواكا واستعمله مع المضمضة فهذا يعني حسن، فيه تنظيف للفم جائز. والسواك للصائم ما حكمه؟ جائز في كل الأحوال، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وسواء كان السواك رطبا أو يابسا، إلا أن الرطب قلنا يتحرز منه أبلغ. من كرهه بعد الزوال ما حجته؟ لماذا كرهوه؟ نعم، قالوا لأنه يقطع خلوف فم الصائم، يذهب ريحة، وهذا الخلوف يعني شيء مستحسن ناتج عن أثر عبادة، يستدام ولا يزال،

باب سنن الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة. الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، رواه الجماعة، على أنه وقع عند البخاري ومسلم بالشك. خمس من الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، وفي أكثر المصادر وقع بالشك، وفي بعض الروايات بالجزم كما جزم به المؤلف هنا خمس من الفطرة، وفي بعضها الفطرة خمس، وكأن المؤلف اختار هذا اللفظ لمن سيأتي إن شاء الله أن خصال الفطرة ليست محصورة في خمس. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم وابن ماجه. وهؤلاء رووا بهذا اللفظ من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أنس، جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بهذا اللفظ، فعل مغير الصيغة، وقت لنا. قال: ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه بهذا اللفظ أحمد وأبو داود من طريق صدقة ابن موسى الدقيقي عن أبي عمران الجوني عن أنس، صدقة ابن موسى الدقيقي عن أبي عمران عن أنس، أحمد وأبو داود. ووقع في سنن الترمذي وسنن النسائي كما ذكره المؤلف هنا، وقع أيضا عند الترمذي والنسائي من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أنس بهذا اللفظ: وقت لنا رسول الله. والذي يظهر بعد نظر في كلام الأئمة وسيأتي ذكر بعضه أن المحفوظ في طريق جعفر بن سليمان بلفظ وقت لنا كما هي رواية مسلم وابن ماجه، وأما بلفظ وقت لنا رسول الله فهي من طريق صدق بن موسى الدقيقي وهو ضعيف. بقي ما وقع في سنن الترمذي والنسائي من طريق جعفر بن سليمان بلفظ وقت لنا رسول الله. قلنا المحفوظ في طريق جعفر بن سليمان وقت لنا، وأما رواية النسائي هذه وابن ماجه فرواية النسائي إما خطأ من بعض النساخ ونحو ذلك، لأنها في بعض المطبوعات من سنن النسائي من طريق جعفر بلفظ وقت لنا رسول الله، وفي بعضها بلفظ وقت لنا كما هي رواية مسلم، هذا في السنن الصغرى. أما في السنن الكبرى فأخرجه النسائي من طريق جعفر بن سليمان بلفظ وقت لنا موافق لرفض مسلم، ولم يقع في شيء منه وقت لنا رسول الله. والظاهر أنما وقع في بعض

نسخ النسائي النسخة المشهورة، أنه خطأ من بعض النسخة ووهم من بعض الرواة. وأيضا رواية الترمذي كذلك، لأن كلام الترمذي نفسه بعد الحديث يوضح هذا. هو الترمذي نفسه تكلم بعد الحديث، وأن رواية جعفر بن سليمان بلفظ وقت لنا، الترمذي ساق الحديث من الطريقين، ساقه أول من طريق الصدقة ثم ساقه من طريق جعفر. الأول صرح برفعه وهو صدقة، ثاني وقع فيه هكذا وقت لنا رسول الله في المطبوع، ثم قال الترمذي هذا أصح من الأول، أي حديث جعفر، وصدق عندهم ليس بالحافظ. أيضا كلام الأئمة يفيد ذلك، فأبو داود رحمه الله بعد أن أخرج الحديث من طريق صدقة قال رواه جعفر ابن سليمان عن أبي عمران عن أنس، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه من طريق صدقة بالوقت لنا رسول الله، ثم قال رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا أصح حديث جعفر. مثله أيضا الحافظ بن حجر ذكر في كتابه النكت الظراف أن رواية جعفر بلفظ وقت لنا على البنان المجهول، هكذا العقيلي في الضعفاء ساق الطريقين، ساق طريق صدقة وفي وقت لنا رسول الله، ثم قال لا يتابع عليه، لا يتابع على رفعه، ثم ساق طريق جعفر بن سليم بلفظ وقت لنا. أيضا رواية مسلم كونه أخرج الحديث من طريق جعفر بلفظ وقت لنا يدل على رجحانها عنده. فعلى كل رواية وقت لنا رسول الله ضعيفة. من طريق صدقة بن موسى الدقيقي وهو ضعيف، وقد خالفه جعفر بن سليمان فرواه بلفظ وقت لنا. ومع ذلك فرواية جعفر بن سليمان أيضا لا حكم الرفع، لكن ليس مرفوعا صريحا، هذا الذي يعني نستخلص أنه ليست مرفوعا صريحا، وما وقع في بعض السنن رفعه صريحا من طريق جعفر فهو وهم. فرواية جعفر ليست صريحة لكن هو مرفوع حكمي، فالفعل المغير الصيغة له حكم الرفع على الصحيح، كقول الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا وقت لنا كذا وكذا. كل هذا في حكم المرفوع. قال رحمه الله وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير، وهو عبد الله بن الزبير كما صرح به مسلم في روايته، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة
قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. البراجم هي عقد الأصابع ومعاطفها، أي لأنه في معاطف العقد هذه يكون وسخ يتجمع أوساخ، فنص عليه. وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي، أخرجه أحمد ومسلم وأيضا أصحاب السنن الأربعة. كلهم من طريق مصعب بن شيبة بهذا الإسناد، مصعب عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة. الحديث كما ترى في مسلم، ولكنه ممن تقد على مسلم، فمصعب بن شيبة الصحيح أنه ضعيف. نعم قد أطلق توثيقة ابن معين قال فيه ثقة، لكن جرحه جماعة من الأئمة بجرح شديد مفسر، وقولهم مقدم على توثيق ابن معين. فقال في الإمام أحمد رحمه الله: قال روى أحاديث مناكير، وهكذا قال في أبو حاتم الرازي: لا يحمدونه وليس بقوي، لا يحمدونه وليس بقوي. وهذه الكلمة ليس بقوي جرح شديد، بخلاف ليس بالقوي، إذا أتى بها بالألف واللام ليس بالقوي، أي ليس بالبالغ في القوة منزل عالية، ولكن هو دون ذلك. أما ليس بقوي نفي القوة عنه إطلاقا، جرح شديد. وهكذا قال فيه النسائي في السنن، قال منكر الحديث. إذا الإسناد ضعيف لضعف مصعب بن شيبة، ومع ضعفه فقد خالفه راويان ثقتان، خالفه سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة، وخالفه أيضا أبو بشر جعفر بن إياس الذي يقال له ابن أبي وحشية وهو ثقة، فروياه عن طلق ابن حبيب من قوله، جعل من قول طلق ابن حبيب، أخرجه عنهما النسائي في السنن. قال النسائي عقيب إخراجه: قال وحديث سليمان التيمي وجعفر ابن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب ابن شيبة، ومصعب منكر الحديث. وهكذا نقل العقيلي في الضعفاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: قال مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير، ومنها حديث عشرة من الفطرة، ذكر هذا الحديث، نص عليه الإمام أحمد. وهكذا الدارقطني في العلل بعد أن ذكر مخالفة سليمان بن طرخان وجعفر بن إياس قال: وهما أثبتوا من مصعب بن شيبة وأصح حديثا. وقد أعل هذا الحديث في كتابه التتبع، التتبع على صحيح البخاري ومسلم.
وضعفه كثير مما ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، والزيلعي صاحب نصب الرايح، وابن حجر في التلخيص يقول هو معلول مع أنه في الفتح حسنه بشواهد. فالحديث هذا ضعيف، وهو أحد الأحاديث التي انتقدها الأئمة على صحيح الإمام مسلم رحمه الله. إذن هذا الباب باب سنن الفطرة. وقبل أن نتكلم عن أفراد هذه الخصال التي من خصال الفطرة وبعض أحكامها، نعرف ما معنى الفطرة. وقبل ذكر معنى الفطرة في الحديث، يحسن أن نعرف معنى الفطرة في كلام العرب. فالفطرة في كلام العرب كما ذكره ابن دقيق العيد في أحكام الأحكام ناقلا عن بعض الأئمة ترد على معاني، من معانيها تأتي الفطرة بمعنى الخلق، وفطر أي خلق، ومنه قول الله تعالى فاطر السماوات والأرض أي خالقهما. ويستشهد العلماء عند هذه الآية بأثر لابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى اختصما أعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، فطرتها أو أوجدتها. إذن فاطر السماوات والأرض أي موجدهما خالقهما. فهذا المعنى الأول من معاني الفطرة في اللغة. تأتي الفطرة بمعنى الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها. فالفطرة على هذا بمعنى الجبلة، بمعنى الطبيعة التي خلق الناس عليها. أيضا تأتي الفطرة بمعنى الإسلام، ومنه قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي الإسلام عند أكثر المفسرين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء اللهم أسلمت نفسي إليك إلى آخره، قال إن مت من ليلتك مت على الفطرة أي على الإسلام. ومنه حديث حذيفة إن رأى رجلا لا يقيم صلبه قال لو مات هذا مات على غير الفطرة. وأوضح منها جميعا حديث أصبحنا على فطرة الإسلام، فطرة الإسلام. فإذا الإسلام يطلق عليه الفطرة. أيضا من معانيها زكاة الفطر، يقال هذه فطرة أي زكاة الفطر. كذا ذكروا أنه يطلق هذا في اللغة، مع أن المعروف أن زكاة الفطر هو استعمال شرعي. إذن هذه من أشهر أو أشهر معاني الفطرة. فما معنى الفطرة في الحديث؟ الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة. أكثر العلماء على أن الفطرة في الحديث بمعنى السنة،
نقله الخطابي وغيره من أهل العلم عن أكثر العلماء. ومعنى السنة أي أنها من سنن الأنبياء بمعنى السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع. شيء اختاره الأنبياء وساروا عليه واتفقت عليه كل الشرائع حتى صارت كأنها أمر قبلي فطروا عليه، أي فهي من سنن الأنبياء ومما جاءوا به وأخذوا به، ولاستمرارها وانتشارها وتوالي الأنبياء عليها صارت كأنها من الأشياء التي يفطر عليها الإنسان. فطرة. وهذا صوبه النووي في شرح المهذب، قال هذا هو الصواب المعنى. احتج له النووي كذا قال، قال ويبينه رواية البخاري لحديث ابن عمر من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. الشاهد فيه من السنة. قال النووي وأصح ما فسر الحديث به ما جاء في رواية أخرى، ولكن تعقبه الحافظ قال هذه الرواية ليست في البخاري إنما هي في مستخرج أبي عوانة. نعم، وليست في البخاري بهذا اللفظ، مع أن حتى في كتاب أبي عوانة الرواية الأولى وقعت بلفظ من السنة والتي بعدها مباشرة بلفظ من الفطرة من نفس الطريق. وصح هذا أيضا ابن الملقن في شرح العمدة وغيره من أهل العلم. أن المراد بالفطرة هنا السنة.

0: من أهل العلم من قال الفطرة هنا بمعنى الدين، خمسا من الفطرة أي من الدين. قال الحافظ بن حجر قال وبه جزم أبو نعيم في المستخرج، وهكذا نقله النووي عن بعض الشافعية الماوردي والشيخ أبي إسحاق. وقيل غير ذلك في تفسير الفطرة، وأقربها هو التفسير الأول. إذن هي من سنن الأنبياء هذه الأشياء، حتى إنها لشهرتها وتوارث الأنبياء لها صارت كأنها من الأمور التي يفطر عليها الإنسان، كأنها أمور جبل عليها الإنسان لاتفاق الشرائع عليها. وقد فسر قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فسرها جماعة من السلف كابن عباس وغيره بأن من الكلمات التي ابتلاه الله بها هذه الأمور، خصال الفطرة، قص الشارب، نتف الإبط، الاستحداد. قد بين الحافظ رحمه الله في كلام له حسن في فتح الباري، وكذلك قبله القرطبي في المفهم، وجه كون هذه الأشياء من الفطرة. قال لأن تركها خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ترك الأظفار تطول والشارب وهكذا لا يستحد بشعر عانته ويترك الختان، قال هذه أمور خلاف الفطرة، فالله فطر الناس على الطهارة ووجدوا كذلك طاهرين. قال أيضا عدم الالتزام بهذه الأشياء ينفر صاحب الفطرة السليمة، فلا يطيق معاشرته أو مخالطته أو مجالسته إذا كان على هذه الأحوال، لا يؤدي هذه الخصال، خصال الفطرة، فينفر عنه ولا يريد مخالطته. فإذن هذه خصال عظيمة. وهي مما تدعو إليه فطرة الإنسان، وجاءت الشريعة بالدعوة إليه وتثبيته. أيضا مما يتعلق بذلك، هل هذه الخصال محصورة، خصال الفطرة، كما سبق أن الحديث وقع في البخاري ومسلم بلفظ الشك، من الرواة من قال الفطرة خمس، ومن الرواة من قال خمس من الفطرة، وجاء في روايات خارج الصحيح بهذا اللفظ خمس من الفطرة. فعلى هذه الرواية خمس من الفطرة تكون مبينة أن هذه الخمس هي من خصال الفطرة وليست كل خصال الفطرة. ومن الأئمة كابن العربي قال هي ثلاثون خصلة، يذكرون أدلة فيها بعضها ضعيف، وعلى كل ليست محصورة فيها. وحتى رواية الفطرة خمس التي ظاهرها الحصر قد وجهها أهل العلم، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم أولا بالخمس، ف فقال الفطرة خمس، ثم علم بما هو أكثر من ذلك فذكر هذا اللفظ خمس من الفطرة، السبيل أنه ذكر في الحديث الذي لي عشر من الفطرة. وقال بعضهم إن الاختلاف بحسب المقام، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع ما هو اللائق بالمخاطبين، ومن أهل العلم من قال أراد بهذا الحصر الفطرة خمس المبالغة في التأكيد على هذه الخمس، وأنها من أهم خصال الفطرة، كما في حديث الدين النصيحة الحج عرفة، أي التأكيد على هذه الأشياء في هذه العبادات. فقال المراد التأكيد على كون هذه الخمس هي من أهم خصال الفطرة، فلذا أتى بها بلفظ الحصر الفطرة خمس. أيضا مما يتعلق بذلك، هل السواك من سنن الفطرة أو من خصال الفطرة؟ السواك ذكر في حديث عائشة وهو ضعيف، بعض الأئمة نص على أن السواك من خصال الفطرة، قالوا لأنه حتى موافق لها في المعنى التي ذكرت فيها التطهير والتنظيف لمواضع من البدن، قال والسواك في تطهير للفم. وعلى كل الحديث فيه ضعيف، إن صح في أحاديث حتى نجزم به، وإلا فلا نستطيع الجزم به إلا بدليل أنه من خصال الفطرة. وعلى المعنى العام يدخل في الفطرة أشياء كثيرة، إذا قلنا أنه بمطلق السنة السواك من السنة، لكن كما سبق أن السنة المراد بها السنة القديمة التي اتفقت عليها الشرائع وأخذ بها الأنبياء. بعد ذلك المؤلف أفرد بعد بعض هذه الخصال بالذكر، أفردها بالذكر، وتكلم عليها كالختان في باب خاص، كأخذ الشارب في باب خاص، وبعض الخصال ما تكلم عليها كالاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظهار. فإن شاء الله نبدأ في درس لاحق بالخصال التي لم يتكلم عليها، ثم ما بوب عليه أبوابا خاصة نقرأ في أبوابه الخاصة إن شاء الله. أخواني يقول ذكرت أن خصال الفطرة موجودة في كل الشرع، فكيف بالختان؟ هل هو عند اليهود والنصارى؟ هذا الخصال معروف أنها في كل الشرع. إبراهيم صح في صحيح البخاري أن إبراهيم اختتن، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأخواني يقول للفائدة أثر ابن عباس في قول فاطر السماوات والأرض أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ولم أجده عند غيره بعد البحث، وهو من طريق أبي روق عن ابن عباس وهو منقطع وفيه ضعف. طيب أحسن. وهذه فائدة، يقول أثر ابن عباس في قول فاطر السماوات والأرض رواه أيضا الدولابي في الكنى والأسماء بإسناد يصلح في الشواهد من طريق أخرى غير الطريق التي ذكرها الأخ أنها من طريق أبي روق. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى ننظر هذه الطرق إلى الدرس الآتي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما تقدم ذكره بعض الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى، سواء كانت من الأقوال أو من الأفعال، وإن من الأفعال التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى لهو التصوير. هذا الذنب وهذه المعصية التي تواترت أحاديث السنة في النهي عنها هي مما ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى، ومنافاتها للتوحيد من وجهين. الوجه الأول أن الخلق والتصوير من خصائص الله جل وعلا ومن أفعاله، فالله جل وعلا هو الخالق وهو الخلاق، الله جل وعلا هو المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. الخلق والتصوير من أفعاله جل وعلا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالمصور يكون متشبها بالله جل وعلا ويجعل نفسه مشاركا لله فيما هو من خصائص الله جل وعلا وهو التصوير، فهو ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته من هذا الوجه. والوجه الثاني أن التصوير من أسباب وقوع الشرك وانتشاره في هذه الأمة وفي الأمم السابقة، فهو ينافي التوحيد ينافي توحيد الله تعالى في ألوهيته وصرف العبادة له، فيكون ذريعة ووسيلة إلى صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. فمن هذين الوجهين كان هذا الذنب منافيا لتوحيد الله تعالى. أما الوجه الأول وهو أن فيه مشاركة لله فيما هو من خصائصه، وأن فيه مشابهة لله جل وعلا في أفعاله، فأدلته كثيرة، فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وبنحوه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. هذا خلق خلقتموه، فأحيوا ما خلقتم. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فمن صور صورة فهو قد خلق خلقا، فيعذبه الله تعالى يوم القيامة بكل صورة صورها، ويقال لهم لهؤلاء المصورين: أحيوا ما خلقتم، ويكلفون أن ينفخوا فيها الأرواح. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يخلق كخلقي أي بالتصوير. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. وهكذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون أي يشابهون خلق الله. ولذا جاء في رواية مسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل. فهذا الذنب، هذه المعصية فيها منازعة لله جل وعلا فيما هو من خصائصه، فالله جل وعلا هو المصور، والتصوير من أفعاله سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن ينازع الله تعالى ما هو من خصائصه، ومن فعل ذلك عذبه الله يوم القيامة وكلفه أن يحيي هذه الصورة التي خلقها. وأما الوجه الثاني وهو أن التصوير من ذرائع ووسائل انتشار الشرك، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله من التابعين أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمرين من وسائل الشرك وذرائعه، وقارن بينهما، لأن الشرك في غالب الأحوال يقع بسبب أحد هذين الأمرين: ألا تدع صورة إلا طمستها، هو الصور، والثاني: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قبرا مرتفعا إلا سويته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا بذلك: ألا تدع صورة إلا طمستها. قال أهل العلم: إن كانت بالألوان فتطمس بالألوان، وإن كانت من التماثيل المنحوتة فطمسها بتكسيرها، وإذا كسر الرأس زالت الصورة. ألا تدع صورة إلا طمستها، لأن هذه الصور وقع الشرك بسببها في كثير من الأحوال، وقع في الأمم السابقة كما وقع في هذه الأمة. فقوم نوح صوروا صور أناس صالحين ليتذكروا عبادتهم ثم عبدوهم من دون الله، ولما جاءهم نوح ينهاهم عن عبادتهم زعموا أنهم من الصالحين، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه خمسة أسماء لأناس من الصالحين. فوقع الشرك في ذلك الزمان بعبادة الصور والأنصاب التي نصبوها لهم. هكذا وقع الشرك في هذه الأمة، بل أول ما دخل الشرك إلى الجزيرة كان بالصور، فقد جاء عمرو بن لحي بصور لبعض الأصنام إلى جزيرة العرب ووزعها في أرجاء الجزيرة، فوقع الشرك وعبدت من دون الله سبحانه وتعالى. وكان منها ما هو صورة لرجل صالح كما في اللات: أفرأيتم اللات والعزى. جاء في التفسير عن ابن عباس وغيره أنه كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، فلما مات بنوا له نصبا يتذكرون هذا الرجل الصالح ثم عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. كم اليوم تجعل من أنصبة ومن صور ومن تماثيل لبعض العظماء، لبعض القادة، لبعض الرؤساء، لبعض من قتل في سبيل الله جل وعلا. وإذا نهيت الفاعل لذلك الأمر قال: نتذكره لأجل أن ندعو له، نجعل صورته لنتذكر شجاعته وإقدامه. وما علم المسكين أن الشرك إنما وقع في كثير من الأحوال بهذا السبب. النصارى يعبدون الصور، يجعلون صورة امرأة حاملة لطفل ويزعمون أنها مريم وابنها عيسى ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كثير من الديانات، بل لا تكاد تجد ديانة ممن يعبد غير الله إلا ولهم بعض التصاوير، بعض الأنصبة والتماثيل التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فالصور كانت سببا رئيسيا في انتشار الشرك بالله جل وعلا. فلذا كان التصوير، والمراد بالتصوير أي لما له روح من سائر الحيوانات أو بني آدم، وأما تصوير ما لا روح فيه فليس داخلا في ذلك، وإنما تصوير ما له روح أوقع في الشرك بالله في كثير من الأحوال. وهكذا كان فيه منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه، فلذا كان التصوير لذوات الأرواح منافيا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكم يتساهل الناس بهذا الأمر، وكم انخرط فيه من أناس دون ورع ولا خوف من مثل هذه الأدلة، ولا خوف على ما يترتب عليه هذا الفعل من العواقب السيئة التي قد توقع الشرك بالله وتوقع المخالفات بسبب هذا الفعل. فنسأل الله تعالى أن ينجينا من الفتن، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا من الأفعال المنافية لتوحيد الله تعالى ما ذكر في حديث علي بن أبي طالب المتقدم: ألا تدع صورةً إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا أي مرتفعا في بنائه، إلا سويته، قال بعض العلماء: سويته بما حوله من القبور فلا يكون بارزا مرتفعا، أو سويته بالأرض بحيث يكون ارتفاعه شيئا يسيرا على مقتضى ما جاءت به الشريعة. فهذا الأمر وهو رفع بناء القبور، تشييد بنائها، مما ينافي توحيد الله تعالى. ووجه منافاته للتوحيد أنه من وسائل الشرك وذرائعه وأسباب انتشاره، وكم وقع الشرك في هذه الأمة بسبب هذه الفتنة العظيمة، فتنة القبور وتشييدها وبنائها وتعظيمها. فوقع ملايين ممن ينتسب إلى الإسلام في الشرك بالله سبحانه وتعالى بسبب فتنة القبور، بسبب فتنة تشييدها وبنائها. فوقع في قلوبهم من تعظيمها ومحبتها والتعلق بها ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا سابقا ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله، أن رجلا في ذلك الزمان من عامة الناس أتى إلى بعض القبور ورأى ما فيه من البناء وما فيه من التشييد والزخارف، ولا يزال يدخل من موضع إلى موضع ويرى فيه الستور ويرى فيه الأضواء ويرى فيه انتشار الروائح الطيبة. قال: فلما وصل إليه لم يملك نفسه أن قال: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. فانظر كيف فعل بناء القبور وتشييدها بقلب هذا المسكين، حتى اعتقد أن هذا المقبور هو الله جل وعلا، وصار يحييه بما لا يكون إلا لله. فهذه الفتنة وقعت في هذه الأمة، ووقع الشرك بسببها كثيرا، وهي من سنة اليهود والنصارى. فالسنة في القبور، سنة المسلمين، تسويتها، ألا ترفع، وإنما يرفع يسيرا بمقدار ما يتميز عن الأرض ويعلم أنه قبر. وأما بناؤه وتشييده فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، وأما زخرفته ورفعه فقد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعث عليا ليسوي القبور فلا يجعل قبرا مرتفعا إلا سواه. وهكذا إدخالها في المساجد أو بناء المساجد والقباب على القبور من سنة اليهود والنصارى التي وقعت في هذه الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جعلوا القبور مساجد. وفي الصحيحين عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولئك، أي النصارى، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وعند الإمام أحمد بن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث، وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكم حذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة العظيمة التي عمت وطمت اليوم في بلدان المسلمين. فكم هي الطوائف التي تدعو إلى تعظيم القبور وتشييدها ورفع بنائها، كم هي الطوائف التي تدعو إلى بناء المساجد والقباب عليها أو إدخالها في المساجد، كم يفعل ذلك الرافضة في بلاد المسلمين، كم يفعل ذلك الصوفية في بلاد المسلمين، كم يفعل ذلك بعض الجهلة من الحكام في بلاد المسلمين. فشيدت القبور وعمرت ورفع بناؤها، فافتتن بها الناس ووقع التعظيم لها في قلوبهم، وانتشر الشرك بالله بسبب ذلك. فهذان الأمران من أعظم الأمور التي انتشر الشرك بسببها: تصوير ذوات الأرواح ورفع بناء القبور وتشييدها. فلا يجوز للمسلمين ذلك، بل يجب عليه من يمتثل وصية الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تدع صورة إلا طمستها، فأينما وجدوا الصور طمسوها، إن كانت ذات لون ورسوم طمسوها بالألوان، وإن كانت ذات بناء ونحت طمسوها بكسرها. وهكذا إذا رأوا قبرا مشرفا سووا القبر، إذا رأوا قبرا قد رفع بناؤه أزالوا ذلك البناء، إذا بنيت عليه قبة هدموا تلك القبة، أو بني عليه مسجد يهدم ذلك المسجد، وإن كان القبر أدخل في المسجد والمسجد موجود قبله يخرج ذلك القبر من المسجد إلى مقابر المسلمين، وبهذا يزول شر كثير بإذن الله. وأما التساهل في ذلك فإنه من ذرائع وقوع الشرك وأسبابه. نسأل الله جل وعلا أن يسلم المسلمين من كل فتنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم

0: ولاة أمورنا لمن فيه خير العباد والبلاد، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 63، بل هذا هو اللقاء 63 من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 28 من شهر محرم عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدناه من تفسير شيء من آيات الله الكريمة، حيث انتهى بنا المطاف إلى قول الله تبارك وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. الخطاب هنا لكل من يوجه إليه هذا الكتاب العزيز، وهم البشر كلهم بل والجن أيضا. ألم تر أيها المخاطب كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، يعني ما الذي فعل بهم؟ وعاد قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية، أرسل الله تعالى إليهم هودا عليه الصلاة والسلام فبلغهم الرسالة، ولكنهم عتوا وبغوا وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهم افتخروا في قوتهم، ولكن الله بيّن أنهم ضعفاء أمام قوة الله، ولهذا قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أن الله أشد منهم قوة، بل قال الذي خلقهم ليبين ضعفهم وأنه جل وعلا أقوى منهم، لأن الخالق أقوى من المخلوق، أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي. نعم، كمل. أي نعم، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هنا يقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. الذي فعل بهم أنه أرسل عليهم الريح العقيم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهذا الاستفهام الذي لفت الله فيه النظر إلى ما فعل بهؤلاء يراد به الاعتبار، يعني اعتبر أيها المكذب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء كيف أذيقوا هذا العذاب، وقد قال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. وقوله إرم هذه وصف للقبيلة، وقيل اسم للقرية، وقيل غير ذلك. فسواء كان اسم للقبيلة أو اسما للقرية، فإن الله تعالى نكل بهم نكالا عظيما مع أنهم أقوياء. وقول ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني أصحاب العماد الأبنية القوية التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها أي لم يسمع مثلها في البلاد، لأنها قوية محكمة. وهذا هو الذي غرهم وقالوا: من أشد منا قوة. وفي قوله تعالى: لم يخلق مثلها في البلاد، مع أن الذي صنعها الآدمي، دليل على أن الآدمي قد يوصف بالخلق فيقال خلق كذا. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. لكن الخلق الذي ينسب للبشر، بل الخلق الذي ينسب للمخلوق، ليس هو الخلق المنسوب إلى الله. الخلق المنسوب إلى الله إيجاد بعد

0: استخدام وتحوين وتغيير. أما الخلق المنسوب لغير الله فهو مجرد تحويل وتغيير. وأضرب لكم مثلا هذا الباب من خشب. من الذي خلق الخشب؟ الله. لا يمكن للبشر أن يخلقوه، لكن البشر يستطيع أن يحول جذوع الخشب وأصال الخشب إلى أبواب، إلى دواليب وما أشبه ذلك. فالخلق المنسوب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب للخالق. الفرق عجيب.
1: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: المكذبين الذين صار مآلهم إلى الهلاك والدمار. وليعلم أن هذه الأمة لن تهلك بما أهلك به الأمم السابقة بهذا العذاب العام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله تعالى أن لا يهلكهم بسنة بعامة، ولكن قد تهلك هذه الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم فتجري بينهم الحروب والمقاتلة، ويكون هلاك بعضهم على يد بعض لا بشيء ينزل من السماء كما صنع الله تعالى بالأمم السابقة. ولهذا يجب علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم على بعض، وأن نلزم دائما الهدوء، وأن نبتعد عن القيل والقال وكثرة السؤال، فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من كلمة واحدة صنعت ما تصنعه السيوف الباكرة. فالواجب الحذر من الفتن، وأن نكون أمة متآلفة متحابة، يتطلب كل واحد منا العذر لأخيه إذا رأى منه ما يكره. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجمع قلوبنا على طاعته. والآن إلى دور الأسئلة، وعادتنا أن يكون السؤال واحدا، وأن لا يكون تعليق على السؤال لئلا يحرم الباقون من السؤال. نعم. إيش؟ يعني القادمين يقدمون على نعم. يعني هذا كلام الأخ موسى، يقول أن القادمين من غير العنيزة يكون أحق من الذين في عنيزة. ماذا تقولون؟ يعني موافقون على هذا. إذن نبدأ بالقادمين من غير عنيزة، ولا نسمح لأحد من العنيزة يسأل إلا إذا بقي من الوقت شيء، ولا في زعل، هذا إيثار. الله عز وجل يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: فضيلة الشيخ حفظك الله، رجل متزوج بامرأة من أسرة خبيثة كما يخبر الزوج عن حال أهلها بنفسه، وذات يوم ذهب الزوج من بيته، وعند عودته وجد الأمر المحزن المبكي، وهو أنه دخل شخص على زوجته بعد أن فتحت له الباب ظانة أنه من أبناء الجيران، وفعل بها الفاحشة، ووجد الزوج أن بها آثار الضرب والخنق، وقد أخبرته بالحقيقة، إلا أنه أصر على إمساكها ولم يطلقها، فما تنصحون هذا الشخص علما أنه من أهل الخير والصلاح ومن الدعاة إلى الله أن يفعل مع تلك المرأة، لا سيما وأن الخبر قد انتشر بين الناس، حفظكم الله وأثابكم.
0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الحادثة لا شك أنها مؤلمة محزنة، ولها أسباب. من أسبابها ما ينشر في وسائل الإعلام من الشر والبلاء، سواء وسائل الإعلام المنظورة أو المقروءة أو المسموعة. وقد توسع الناس في الاستماع إلى الإعلام الخارجي بواسطة الصحون الهوائية التي تسمى الدشوش. نسأل الله أن يقي المسلمين شرها، وأن يسلط الدولة على أهلها حتى تقضي عليها. وقد حصل من الدولة والحمد لله إنذار بأنها سوف تقضي على هذه الصحون، نسأل الله أن يعينها على ذلك، وأن يعجل بهذا الأمر قبل أن ينتشر الشر والفساد. ولا شك أن أعداء المسلمين لا يألون جهدا في صد المسلمين عن دينه. إن أمكنهم بالسلاح الذي يقتل الأنفس فعلوا، كما يوجد الآن في البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد المسلمين. وإن لم يحصل ذلك لهم فبالأخلاق المدمرة. والإنسان إذا دمرت أخلاقه صار كالبهيمة سواء ليس له هم إلا التمتع، إلا التمتع في الدنيا والعياذ بالله. وقد قال الله عن الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، عاقبة سيئة. فهذه الوسائل الإعلامية إذا رأها الشاب أو الشابة تشربت في قلوبهم وسهل عليهم أن يمارسوها. كذلك أيضا من وسائل الإعلام المدمرة أنهم يغزون الناس بالأفكار الرديئة الخبيثة المنحرفة، فيضل بها كثير من الناس. لهذا نحن نشير على إخواننا المسلمين عموما أن يخرجوا من بيوتهم مثل هذه الفتنة، وأن يلاحظوا أهلهم من بنين وبنات، وإذا وجدوا مجلة غير مناسبة أو مدمر الأخلاق فالواجب عليهم أن يحرقوها أمام أهل البيت وأن يحذروهم من إعادة مثلها. وكذلك أيضا في الوسائل الأخرى إذا رأوا أنها البيت أنهم مصرون عليها فإن عليهم أن يمنعوهم. وأما إطلاق الحبل على الغارب فإن فيه مفسدة كبيرة، منها مثل هذه القضية التي ذكر السائل. أما فيما يتعلق بزوجته فهو يقول إنه وجد فيها أثر الضرب، وهذا يعني أن المرأة لم يكن ذلك باختيارها، وأن هذا الرجل والله أعلم دق عليها الباب وأراها أنه أحد من محارمها أو أقاربها حتى دخل وحصل منه ما حصل. وأما قولها أنها تظن أنه ابن الجيران كذا يقول فهذا غلط منها، حتى ابن الجيران لا يجوز أن يفتح له الباب، ابن الجيران مثل قريب الزوج، يعني أنه الموت. ولهذا لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام عن الدخول على النساء قال: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحم، يعني أقارب الزوج مثل أخي وعمي وخاله؟ قال: الحم الموت، يعني فر منه كما تفر من الموت، وهو البلاء، لأن الحم إذا دخل وهو دخل على بيت قريبه لا يستنكره الناس، وهو أيضا يرى أن الأمر هين أن يدخل على بيت قريبه فيحصل الشر. فنقول لهذه المرأة: لا تفتح لأحد أبدا إلا زوجها أو أحد، لا تفتح لأحد أبدا إلا زوجها أو أحدا من محارمها. ثم لتحذر أيضا، لأن بعض الناس خبيث قد يقلد الصوت، فلتحذر من هذا. فالذي أرى أن هذه المرأة إذا ادعت أنها مكرهة كما هو ظاهر حالها مما يتبين من السؤال أنها معذورة ليس عليها إثم، وأن زوجها إذا أبقاها عنده فليس بديوث بل هو عاذر لها، ولا ينبغي أن يفارقها من أجل هذا الفعل الذي حصل عليها وهي والله أعلم مكرهة. وأما كلام الناس فالناس لن يسمع منهم أحد. الناس سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وسبوا الله عز وجل. نعم. من اليسار. نعم.
2: يا شيخ حفظك الله تعالى، هناك أخ لنا في المدينة أتى من أمريكا وأسلم حديثا، وفي أيام جاهليته اكتسب أموالا كثيرة بطريق تجارة المخدرات، فحمل معه هذه الأموال كثيرة وكون من نفسه مكتبة عظيمة وتزوج بها 3 من النسوة. وفي هذه الآنية الأخيرة أخبر بأن لا يجوز له أن يتصدق بهذه الأموال لأن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا الطيب. فيسألك: ماذا عليه يصنع بهذه الأموال وما مدى صحة هذا الكلام؟
0: أقول لهذا الأخ الذي من الله عليه بالإسلام بعد أن اكتسب مالا حراما، أقول له: ليبشر بأن هذا المال حلال له، حلال وليس عليه فيه إثم، لا في إبقائه عنده ولا فيما بنى منه ولا فيما تزوج منه، لأن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كل ما سلف وما هذه مصيغة العموم لأنها اسم موصول، يعني كل ما تقدم فهو مقبول حتى لو كان قد قتل نفسه أو يعني محرمة أو أخذ مالا فإنه مغفور له، لكن المال الذي غصبه من صاحبه يرده عليه. أما المال الذي اكتسبه على طريق الرضا بين الناس فهو وإن كان حراما كالذي اكتسبه بالربا أو المخدرات أو غيرها فإنه حلال له، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصد. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص حين أسلم إن الإسلام يهدم ما قبله، هدم ما يبقي له أثر. وكثير من المسلمين من الكفار أسلموا وقد قتلوا من المسلمين من قتلوا ومع ذلك لم يؤاخذوا بما عمل. فقل لهذا الأخ إن ماله حلال وليس فيه بأس، وليتصدق منه، وليتزوج به امرأة ثانية إن كان عنده امرأة واحدة وثالثة ورابعة، عرفت، ويفعل ما شاء وملكه. وأما ما قيل له فليس له، فليس مبنيا على أصل. بعد
3: سائل يسأل ويقول أعمل بعيدا عن أهلي وذهبت لهم في إجازة، وبعد عودتي إلى عملي بفترة جاءني خبر أن زوجتي حامل، فتأخر الحمل في بطنها عن موعده المحدد حيث أنني حسبت له من آخر فترة كنت عندها، ولم ينزل الجنين إلا بعد 11 شهرا، فارتابت نفسي من هذا الوضع وطلقت زوجتي. السؤال: ما هو مصير هذا الابن علما أنني أتحرج كثيرا من إضافته إلى اسمي ولو ألحق بي شرعا لكي أدفع عن نفسي كلام الناس، فماذا أعمل؟
0: يحسن هنا أن نتمثل بقول الشاعر: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. هذا الرجل لا شك أنه جاهل، لماذا يطلق زوجته لما بقي الحمل في بطنها 11 شهرا؟ الحمل يبقى في بطن أمه 20 شهرا، ويبقى 30 شهرا، ويبقى إلى 4 سنين، ويبقى إلى 7 سنين في بطن أمه، حتى ذكر أن بعض الأجنة خرج وقد نبتت أسنانه. فهذا الرجل جاهل، كونه يطلق المرأة من أجل أنها زاد الحمل، زاد مدة الحمل المعتاد إلى 2 شهر، هذا غلط كبير، وليس له الحق أن يعتقد أن هذا مبني على حكم شرعي، الشرع لا يأمر بهذا إطلاقا. وأما الولد فالولد ولده ولا إشكال، ولا يحل له أن يتبرأ منه بمجرد أن الحمل زاد على الغالب، ولم يزد على الغالب مدة طويلة، ما لم يزد إلا 60 يوما، يعني هي مدة النفاس عند كثير من العلماء. فالولد ولده ولا يحل له أن يتبرأ منه لمجرد أنه بقي في بطن أمه 11 شهرا. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وأنا وأمه أبيضان. فأوجب الشك عنده، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق الأشهب. قال: نعم يا رسول الله. قال: من أين جاء؟ كيف يخالف لونه ألوان الإبل؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني يمكن أن يكون أحد من آبائه من الجمال أو من أمهاته من النوق أو رق. قال: ابنك هذا لعله نزعه عرق. فخرج الرجل مطمئنا، مع أن النفس يعني يكون فيها قلق، أما ما ذكره السائل فليس فيه من القلق أدنى شيء. فقل له إنه أخطأ في هذا التصرف إذا كان يعتقد أن هذا مقتضى الشريعة، أما إذا كان لا يريد زوجته فزوجته فهو حر. ومع ذلك حتى لو كره زوجته، فنرى أن نمسكها لقول الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أما الولد فهو ولده ولا يحل له أن يتبرأ منه.
4: فضل الشيخ حفظك الله، كما تعلم أننا مقبلون على إجازة صيفية، فما هي نصيحتك لنا أن نعمل بهذه الإجازة وجزاك الله خيرا؟
0: نصيحتي للإخوة بالنسبة للعمل في هذه الإجازة، أما بالنسبة للشباب فنصيحتي لهم أن ينضموا إلى المراكز الصيفية إن وجدت وكان القائمون عليها من أهل الخير والفضل، ثم إذا لم يمكن فأن ينضموا إلى أحد من أهل العلم في بلادهم يحفظون عليه القرآن أو يقرؤون عليه من الحديث أو من الكتب العلمية الشرعية. أما بالنسبة للكبار المشايخ فنصيحتي لهم أن يكثروا الاتصال بالشباب في اللقاءات والمحاضرات والندوات، لأن هذه الإجازة في الحقيقة إذا لم تستعمل في الخير فإنها سوف تستعمل في الشر، لأن فراغ الشباب هلاك، كما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة، يعني الغنى، مفسدة للمرء أي مفسدة. وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. عليكم السلام. في هذه الحال غير مشروع، لأنه ليس له سبب. سبب السلام القدوم إلى الناس في مجالسهم أو المرور بهم. أما رجل يريد أن يسأل ويقدم بين يدي السؤال سلاما فهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم. أما بالنسبة لما ذكرت من القتال بين المسلمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي من أعمال الكفر، لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح مسلم على أخيه مسلم، يحمله على الكافر. ولهذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه كفر، وقال: من حمل علينا السلاح فليس منا. والواجب على المسلمين إذا حصل مثل هذه الفتن أن يكفوا ألسنتهم وأن يكفوا أسلحتهم عن التدخل إلا من له الحق، فإن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
5: والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول المؤلف ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في شرح مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يقول: ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوى القلب حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين، فصاحب هذا المقام كأنه يرى ربه سبحانه فوق سمواته على عرشه مطلعا على عباده ناظرا إليهم يسمع كلامهم، وكأنه يسمعه ويتكلم بالوحي ثم يذهب، وكأنه يشاهده ويرضاه في كل الصفات. ثم يقول بالجملة هنا الشاهد: فيشاهد بقلبه ربا عرفت به الرسل كما عرفت به الكتب، ودينا دعت إليه الرسل، وحقائق أخبرت بها الرسل، فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر به أهل التواتر وإن لم يره من البلاد والوقائع. فهذا إيمانه يجري مجرى العيان، وإيمان غيره فمحض تقليد العميان. فالرجاء الشرح ولو قليلا، بارك الله فيه.
0: ولا شك أن اليقين تفاوت تفاوتا عظيما، فأحيانا يصل بالإنسان إلى أن يكون اليقين المخبر به كالمشاهد بعينه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه المنزلة العليا. فإن لم تكن تراه فتعبد له تعبد الخائف، ولهذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو الذي جعل ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه بفؤاده، أي بقلبه، لا رؤية عين. والرؤية بالقلب أقوى من رؤية العين من وجه، والرؤية بالعين أقوى من رؤية القلب من وجه آخر. فباعتبار اليقين وحلاوة الإيمان وذوق الإيمان رؤية القلب أعلى، وباعتبار الإدراك رؤية العين أقوى، لأنه يشاهد الشيء محسوسا أمامه. وهذه المرتبة، أعني مرتبة الرؤية بالقلب، مرتبة لا ينالها إلا القليل من الناس. أكثر الناس إيمانهم مبني على مجرد الخبر الصادق، وكفى بهم دليلا. ولكن اليقين الذي يحصل بعد هذه المرتبة يكون أقوى. وأما قوله في آخر كلامه إلا في تقليد العميان،
6: نعم، يقول فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر به أهل التواتر وإن لم يره من البلاد والوقائع، فهذا إيمانه يجري مجرى العيان، وإيمان غيره فمحض تقليد العميان.
0: نعم، إيمان غيره محض تقليد العميان، يريد بذلك الإيمان الضعيف المهلهل الذي يكاد يكون صاحبه يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأما الإيمان الحقيقي فإنه ليس تقليد عميان، لأن الإنسان يؤمن به على أنه حق يشاهده. انتهى.
7: شيخنا الفاضل، تعرضت في تفسير سورة الفجر إلى مدائن صالح، هل أفضل الدخول لها مع البكاء وأخذ العبرة أم الامتناع من الدخول؟
0: الأفضل أن لا يدخل مدائن صالح، فإن دخل فلا يدخله إلا باكيا. وإنما قلنا الأفضل أن لا يدخل، لأن الإنسان قد يدخل على أنه واثق من نفسه أنه سوف يبكي، ولكن لا يبكي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة. وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. حدثنا آدم حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أخذت صرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته 3 فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. باب ضالة الإبل. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ربيعة حدثنا يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها 1 سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. باب ضالة الغنم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها 1 سنة. يقول يزيد إن لم تعترف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد 1 سنة فهي لمن وجدها. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها 1 سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة. باب: إذا وجد تمرة في الطريق. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى: حدثنا سفيان حدثني منصور. وقال زائدة: عن منصور عن طلحة حدثنا أنس. وحدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألفيها. باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعد: حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجلا من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب: لا يحتلب ماشية أحد بغير إذن. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قالوا: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت صوتا فقال لي: ألقه. قلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا، فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيت، فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته، فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة، فقال: عرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا، قال: فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري، أثلاثة أحوال أو حولا واحدا. باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال: انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال: نعم. فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال: هكذا. ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. بسم الله الرحمن الرحيم. في المظالم والغصب، وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، رافعي المقنع والمقمح واحد. وقال مجاهد: مهطعين مديم النظر، ويقال مسرعين، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. باب قصاص المظالم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد: حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أبو المتوكل. باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استووا

0: الله أكبر.
1: تبارك الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن
1: الله

الله. الله أكبر.

في ثقيفة بني ساعدة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. باب صب الخمر في الطريق. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. وقالت عائشة فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى.

0: ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة، فتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما: إن تتوبا إلى الله؟ فقال: وعجبي لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله، وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا، وقال: أنائم هو؟ ففزعت فخرجت إليه وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشروبة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال ذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله. فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، فقلت ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29. وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبوي. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيما. قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة. حدثنا ابن سلام حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه، فجلس في علية له، فجاء عمر فقال أطلقت نساءك؟ قال لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. حدثنا مسلم حدثنا أبو عقيل حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل، قال الثمن والجمل لك. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. حدثنا عبد الله أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق 7 أذرع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع. باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. باب كسر الصليب وقتل الخنزير. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو مالا ينتفع بخشبه. وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. قال اكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الآية. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. باب من قاتل دون ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا حميد حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: الأرض قل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها. اسمه الواحد والأحد والهادي، فما الفرق بين الواحد والأحد؟

0: هدفنا احضروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، جزى الله خيرا أخانا المقدم على هذه المقدمة الطيبة، نسأل الله أن ينفعني وإياكم بها على نعمة الهداية التي امتن الله بها على أنبيائه، وامتن الله بها على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى عددا من الأنبياء وبين أن الله أنه هداهم، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقتدي بهم: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فكيف يهتدي الإنسان بغير هذا؟ كيف يهتدي بغير الكتاب؟ كيف يهتدي بغير السنة؟ إلى أين سيهتدي؟ ضلال. البعد عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضلال، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين. اسمعوا معاشر المسلمين، كيف يبين الله عز وجل منته على من؟ على المؤمنين، على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة على المؤمنين من الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد أن يقول للناس

المسلمين. فيبين سبحانه وتعالى منته على نبيه محمد ويأمره أن يقول للناس: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. فنعم معاشر المسلمين، فنحن في نعمة ما دمنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الذي زين لأصحاب الباطل الباطل؟ إنه إبليس، إنه إبليس الذي زين لهم الباطل، كما قال سبحانه وتعالى عن ملكة سبأ وقومها، كما قال الله عن الهدهد: يذكر ما هي عليه من الملك ويذكر خفة

تسمع أن الهدهد مدحها، لا هو ذمها. أوتيت من كل شيء ولم تشكر الله على ما أعطاها وعلى ما من عليها، وبعد هداها الله ذكرت أنها كانت ظالمة لنفسها، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. فماذا قال الله عز وجل عن الهدهد؟ قال الله عز وجل: وجدتها وقومها يسجدون لله من يسجدون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. من كان قائده إبليس كيف يهتدي؟ ومن كان أسوته إبليس إلى أين يهتدي؟ إلى أين يهتدي؟ انظر ماذا يخبر الله عز وجل عن الهدهد، وهو يخبر عن هذه المرأة وقومها. قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله الذي يستحق العبودية والتذلل سبحانه وتعالى. وهكذا بين سبحانه وتعالى خطر البعد عن الهدى وعن طريق الهدى. قال عز وجل: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. والسبب: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. لا برهان، لا حجة، لا كتاب، لا سبيل يمشون عليه، هوى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. أمر الله نبيه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. فالله عز وجل أخبر عنهم أنهم على الضلال ويحسبون أنهم على هداية. فمتى سمعنا أن أصحاب المعاصي يزعمون أنهم على الهدى؟ أبدا. صاحب المعصية يعترف أنه عاصي، صاحب التقصير يعترف أنه مقصر، ولا يعرف أنه على هدى إلا صاحب الضلال الذي أعمى الله بصيرته وأصبح يقوده شياطين الجن والإنس وزينوا له الباطل بصورة الحق، صورة الحق. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسبون أنهم على حق. ضلت أعمالهم لأنها إما أن لم تكن خالصة، فالعمل إذا لم يكن خالص لله مردود، والعمل إذا لم يكن موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مردود، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمردود وإن زعم أنه على الحق. تأملوا معاشر المسلمين إلى حال المنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل.

وجل في كتابه لبس الشيطان عليهم، يزعمون أنهم على الإيمان وهم ليسوا على الإيمان، الله كذبهم. يزعمون أنهم ماذا؟ عقلاء، والله ذكر أنهم سفهاء، ذكر أنهم سفهاء. يزعمون أنهم كما قال الله عز وجل، يزعمون أنهم مصلحون وهم مفسدون، وهم مفسدون. لكن ما السبب؟ زين لهم إبليس، قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. تأمل، هم يحسبون أنهم أذكياء، يستطيع، رأى على أن بعض الناس صدقه، يحسب على أنه على، بل قد ربما بعضهم هو على الباطل، لكن عندما يرى أن له أتباع فيحسب أنه على حق، كما قال الله عز وجل عن قارون إنما أوتيته على علم عندي. نصحوا الناصحون، بين له العلماء ونصحوا له وقالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن الشيطان زين له أنه لو كان على الباطل ما أعطي، إنما أوتيت، أي علم الله أني أستحق فأعطاني. فالمنافقون كما سمعتم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لماذا مرضت قلوبهم؟ بسبب بعدهم عن الحق، بسبب بعدهم عن القرآن والسنة. بالله عليكم ما تمرض القلوب إذا ابتعدت عن القرآن والسنة. والله لو كنت من أصلح الناس، والله لو كنت من أصلح الناس وابتعدت عن كتاب ربك وسنة نبيك لقسى قلبك ولا مرض قلبك. ولهذا قال سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض، ماذا حصل؟ فزادهم الله مرضا. والسبب أنهم لم ينتفعوا بكتاب الله، لم ينتفعوا بسنة رسول الله. الشاهد أن الله عز وجل يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون؟ طيب ما الذي حصل يا رب؟ قال ولكن لا يشعرون. لا إله إلا الله، لو كانوا يشعرون أنهم مفسدون ما أفسدوا، لو كانوا يعلمون أنهم سفهاء ما اتهموا غيرهم بالسفه. الله يخاطبهم ويقول وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي الآن معكم رسول الله، معكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم على باطل وأنتم على حق، رسول الله وأصحابه على باطل وأنتم على حق. يا سبحان الله، يا سبحان الله، من كان على الهدى على باطل ومن كان على الضلال على حق. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمن ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قالوا ومن رويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه، السفيه يتكلم في أمر العامة. فهؤلاء الله عز وجل قال آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قال ألا إنهم هم السفهاء. طيب ليش؟ ولكن لا يعلمون. انظر كيف يعمل الله عز وجل بصيرة من انحرف عن الحق وابتعد عن الحق، ومن علم الله عز وجل أنه محب للحق هداه، ومن علم الله عز وجل أنه يريد الهدى ما يضله، كيف يضله؟ والله عز وجل يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن من أضله الله فبعدله سبحانه وتعالى، ومن هداه الله فبفضله. فلا بد أن نعرف نعمة الله علينا، لا بالذكاء ولا بالفطنة ولا بكثرة العلم، إنما توفيق من الله أنك تعرف الحق وتتبعه وتناصره.
تقم معه، كما سمعنا من أخينا حفظه الله. بعض الناس يقول لك أنا ما أنا معهم، طيب ليش تحضر؟ قال أنا ما أنا معهم، طيب ليش تحضر عندهم؟ بالله عليك لو كان لك صاحب تحبه وله أعداء وذهبت عند أعدائه، حضرت عرس لأعدائه، ما سيغضب عليك صاحبك؟ ما سيغضب عليك؟ قل أنت ذهبت عند عدونا. طيب عدو الله، أعداء الله من يهود والنصارى ومشركين وغيرهم، عدو رب العالمين سبحانه وتعالى، تواليهم تواليهم وتجلس معهم. يا سبحان الله، هذا صاحبك، ما أردت أن يغضب عليك ولا أردت أن يزعل منك، لم تذهب إلى أعدائه ولا تجلس معهم. وأعداء الله عز وجل الذين حذرنا الله منهم سبحانه وتعالى، عباد الله، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ تأملوا إلى هذا الأعرابي، وفق، وإلا غالبا كما قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاق. غالبا من ابتعد عن الكتاب والسنة يقسو قلبه وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل، لكن أناس على الفطرة، على الفطرة، يأتي الحق فيقبله ويستجيب له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم جاء من أعراب إليه وأسلموا وحسن إسلامهم. هذا أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الساعة، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ ما هو الزاد؟ أنت تسأل عن الساعة، ما هو الزاد الذي أعددته لقيام الساعة؟ فسكت الرجل، ثم قال: يا رسول الله، والله ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. تأمل، ولكني أحب الله ورسوله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ما قال له: أنت مع الله ورسوله، لأنه قد يكون الكلام غير الفعل، غير ما في القلب. هذا الأعرابي قال: أنا أحب الله ورسوله. أجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجواب: أنت مع من أحببت. أي إن كانت محبتك صادقة، وإن كانت محبتك من قلبك، فأنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: والله ما فرحنا بعد الإسلام أشد فرحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت معنا مع من أحببت. يعني هم فرحوا أن الله هداهم للإسلام، لكن فرحوا بهذا الحديث، قالوا: ما فرحنا بعد الإسلام، الإسلام فرحنا به، بل هذا الحديث فرحنا. لماذا فرحوا به؟ لأنما رسول الله مرتبته عالية، تحبه، اتبعته، سرت على طريقه، ستحشر معه. ما يعجبك هذه المنزلة؟ ما تحب هذه المنزلة بسبب محبتك لرسول الله؟ لكن محبة صادقة، محبة خالصة، محبة اتباع ونصرة وتأييد، ما هي محبة مجردة، ما هي محبة مجردة. أنس بن مالك يقول: والله ما فرحنا بعد الإسلام أشد فرحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال: والله إني لا أحب رسول الله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، ولم أعمل بأعمالهم. انظروا، انظروا إلى المحبة إلى أن تصلك، لكن محبتك ليست محبة مجردة. والله لو أخبرت أباك أنك تحبه، تقول لأبيك: أنا أحبك أحب من نفسي، لكنه يأمرك تعصيه، ينهاك ما تبالي، لا تبالي بأوامره وتقترف نواهيه، هذه محبة. المحبة
أن تتبع المحبوب فيما نفع وضر وفيما ساء وسر. هذا المحب الصادق الذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا إلى أصحاب رسول الله عندما أحبوا الله ورسوله ماذا عملوا؟ ماذا قدموا؟ كيف كان حالهم؟ يأتون يوم بدر والواحد ينظر ابنه ولد أينه يريد أن يقتله، يقتل ولده، والأب ينظر إلى والابن ينظر إلى أبيه يريد أن يقتل أباه، والأخ يبحث عن أخي يريد أن يقتل أخاه. ليش؟ محبة لله عز وجل ولرسوله، حتى أنزل الله فيهم

الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.

تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. هؤلاء حزبه. إذن ما دام أنهم يحبون الله ورسوله ما يتودد إلى من يعادي الله ورسوله أبدا ولا يتقربون منهم أبدا. لا تجد لا تجد هكذا يقول سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. هؤلاء هم حزبه. وقال عز وجل مخبرا عنهم في كتابه بعد أن حذر سبحانه وتعالى من اليهود ومن السير على طريقهم ومن الاقتداء بهم حذر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أولياء إذا تشبهت بهم فوليتهم. إذن ما تتشبه بهم إلا أنك تحبهم. والله لو كنت تبغضهم ما تشبهت بهم لا في ملبسك ولا في هيئتك. لا تغالط نفسك أنك تحب الله ورسوله. إذا أحببت الله ورسوله لا توالي أعداء الله. لو حتى يمشون مشي امشي خلافهم. إذا شفت منهم حركة خاصة بهم خالفهم خالفهم. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطرهم إلى أضيقه لا تجعل له مكانة. تريد أن تكون خالص لله تحب الله ورسوله لا. ولهذا قال الله عز وجل بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم أخبر عن الذين يوالونهم من المنافقين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم. إذن من والاهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ماذا قال بعدها يا أيها الذين آمنوا

فسوف يأتي الله بقوم كيف هم؟ يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بين سبحانه وتعالى أن هذا فضل من الله، فضل أحببت من أجله، أبغضت من أجله، قدمت روحك من أجله، لم تبالي بالناس ولا يخافون لومة لائم، ما تبالي بالناس أن يلوموك ما دمت على هذا الطريق. إذن الله تفضل عليك، الله تفضل عليك، غيرك ما استطاع، غيرك ما وصل. يا عباد الله، أصبحنا بسبب ضعف الولاء والبراء أصبحت تخاف من جارك، من صاحبك، أصبحت قد ربما أنت معه مواجه للعدو وتخاف أن يمكر بك. هنا ما في صفاء، ما في صفاء، فالذي عندك يمكر بك بسبب ولائه لأعدائك، بسبب ولائه لأعدائك أصبح يمكر بك من الداخل. إذن كيف أصبحت تخاف من أخيك، وأصبح الأخ يعادي أخي والصاحب يعادي صاحبه بسبب ضعف الولاء والبراء؟ فلهذا قال بعدها سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن اعرف من توالي، اعرف من تحب، اعرف من تناصر. صحيح والله ولو بكلمة. أما ترون بالله عليكم بعض الناس تأتي لا يعرفك ولا تعرفه، وإذا به يحبك ويسلم عليك، عرفت في وجهه المحبة. وبعضهم يغير وجهه في أمامك، ما الذي حصل؟ عرفت أنه يبغضك، عرفت أنه يبغضك. فالله عز وجل يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وما

ومن يتولى الله ورسوله ومن يتولى الله ورسوله. فإذا تميزنا وأصبحت محبتنا خالصة لله، وهذا والله ما يحصل إلا إذا أقبلنا على كتاب الله وسنة رسوله، ما يحصل، لأن القلوب كما سمعتم تمرض القلوب بسبب مجالستك لأصحاب القلوب المريضة يمرضوك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. لا تجالسوا أهل الأهواء، أنت تحب الصالحين وتحب أهل الخير وجلست مع أهل الأهواء وعبك عليهم، وإذا بك أصبح هؤلاء تبغضهم. يا سبحان الله، ما الذي غيرك؟ الذي غيرك أن جلست مع أهل الأهواء. لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. ولهذا يحصل بهذا التميز، وتعلمون دعوة أهل السنة قامت على التميز، وكم يحصلون من الأذى ممن يخاصمهم ويحاربهم، دعاة إلى الله يريدون للناس الخير، يدعونك لا يريدون منك مال ولا يريدون منك جاه ولا يريدونك، يريدون منك أصوات، ما يريدون، يريدوك أن تهتدي، تعاديهم. يا سبحان الله. فلهذا قال الله عز وجل: أولئك حزب الله إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله، عيسى عليه السلام عندما شعر الانحراف في بني إسرائيل، رأى أناس انحرفوا، فماذا حصل؟ ميز. قال: من أنصاري إلى الله؟ من أنا على ما أنا عليه؟ بالله عليكم، من الذي نصره؟ نصره الذين كانوا بعيدين عنه؟ لا، جلساؤه الذين اهتدوا على يده، الذين سمعوا الهدى والذين سمعوا الرشاد، هم الذين ناصروا. تأملوا. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون الذين تضلعوا في العلم وجلسوا معه ورأوا الخير منه عليه الصلاة والسلام، نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. إيش قالوا؟ نصارى. واشهد بأننا نصارى مسلمون. إذن ما في دين نصراني؟ لو كانوا دين نصراني لكان يقول لهم: أنتم غلطتم. لا، قلوا: واشهد أننا نصارى، واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت، آمنا بما أنزلت. وفقهم الله عز وجل للهدى، وعرفوا أن الحق الذي جاءهم من عيسى هو الحق. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بعد أن حصل التميز ظهروا الأعداء، لأنه عندما يكون خليط ما تدري صاحبك من عدوك، والله ما تدري، لكن عندما في تميز تعرف صاحبك، ما في الا يظهر منه شيء تركته باطل، تركت الباطل. إذن قال الله عز وجل: ومكروا. من الذين مكروا؟ الحواريون مكروا. أولئك عندما رأوا على أن أولئك تميزوا عنهم اغتاظوا، وعندما رأوا على أنهم أصبحوا في جهة وهم في جهة غاضت قلوبهم، تميزوا. قال الله: ومكر الله والله خير الماكرين. تميز، والذي يمكر بك الله سيمكر به. كن على الهدى
أوصي نفسي وإخواني أن نثبت على الهدى وأن نوالي من أجل الله ونعادي من أجل الله. ما أحسنها! ما لك وللناس؟ والي من أجل الله وعادي من أجل الله. هذه هي النصر، هذا هو النصر والله. ما هو النصر الغثائية الكثير؟ لا، النصر أن تكون على حق وإن كان الأكثر على باطل. ما لك ولهم، ما لك ولهم، هذا الذي ينصرك الله به. فلهذا قال سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذن الذين اتبعوا عيسى آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعزهم الله عز وجل إلى قيام الساعة. الذين اتبعوا نبينا هم الذين قال الله فيهم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. عرفوا الحق، نزلت دموعهم لمعرفتهم للحق، ناصروا الحق. كيف يبكون وهم ما عرفوا الحق؟ لا، عرفوا الحق فقالوا ربنا اكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا يا رب. فلهذا عباد الله في هذا الزمان اختلط الحابل بالنابل، والذي سبب هذا الاختلاط من هو؟ المنافقون. المنافقون قال الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم بعد أن ذكر منته على النبي والصحابة بسبب تميزهم، سبب تميزهم ماذا قال الله؟ فكره الله انبعاثهم

0: بالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ثم قال لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. والله هم الذين جعلوا كثيرا من الناس مرتبكين, جعلوا كثيرا من الناس قالوا والله ما عاد عرفنا أين الحق. هؤلاء أصحاب القلوب المريضة فتنوا الناس, فتنوا الناس. لكن ماذا قال سبحانه وتعالى من منته وكرمه وفضله وإحسانه؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إذن لا يظهر الحق إلا إذا قام أصحابه به, إذا قام أهل الحق بالحق نصرهم الله. فأما الزبد فيذهب جفاء, وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض, كذلك يضرب الله الأمثال. وقال قبلها, قال قبلها, قال سبحانه وتعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل, يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء, وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض, كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وعقلا أنك إذا أحببت المرء لابد أن تعادي عدوه, مش ممكن والله أنك تحب شخص وتحب من يعاديه, هذا ما يصلح, ما عقلا ما يصلح على أنك تحب شخص وتحب من يعادي أبدا. إذا أحببت شخص أبغضت من يعادي, خالفت من يعادي بسبب محبتك, بسبب محبتك. إذن وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. سورة الفاتحة التي نصفها دعاء ونصفها سؤال, تثني على الله, تحمده وتثني عليه وتمجده وتعترف له بالتذلل وتعترف أنه لا يعينك إلا هو. وماذا تطلب؟ اهدنا الصراط المستقيم. طيب أي صراط؟ لأن كل الناس كلهم يظنوا على أنهم على الصراط المستقيم. هل وجدتم اليهود يقولون ما هم على الصراط المستقيم؟ لا, بل قال الله عنهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. لكن أكد سبحانه وتعالى بقوله صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا تسأل طريق المنعم عليهم؟ تحبهم ولا لا؟ أكيد تحبهم, لو كنت ما تحبهم ما سأل طريقهم. لكننا نحن نسأل ونحن في غفلة, نسأل بلا قلب. وإلا هذه يدل على محبتك للمنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين, يدل على محبتك في كل ركعة وأنت تسأل طريقهم, وأنت يعني مصر على أنك تريد طريقهم. إذن لو قلوبنا خلصت وحضرت قلوبنا عند هذا الدعاء لما أضلنا الله. كيف إلا عليكم نحن نردد عليه في كل صلاة ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويضلنا؟ لا, فقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدني أهدكم. الآن نحن نسأل الهداية, لكن كيف تسأل الهداية وأنت مصر على الضلال؟ كيف تسأل طريق المنعم عليهم وأنت ما وليتهم ولا نصرتهم؟ كيف تستعذ من المغضوب عليهم ومن الضالين وأنت موالي لهم وسائر على طريقهم؟ هذا خلاف الواقع. إذن لابد أن تحب طريق المنعم عليهم، صرهم، اجلس معهم، واليهم، هذا إذا كنت صادقا. أنت تبغض المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وخالفوه، لأن اليهود عرفوا الحق وخالفوا على بينه، وإنهم ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، مصدق الكتاب، مصدق لما معهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، فغضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق. والنصارى ضلوا الطريق لأنهم جهلة، جهلة. فكما قال سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا، ففيه شبه باليهود. من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. العالم إذا عرف الحق وخالفه مصيبة، يخالف الحق بعد معرفة أشد الضلال. قال: ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. إذن سورة الفاتحة ولا أبراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. عندما قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من أراد الأعز؟ هو أصحابه المنافقون. ومن أراد الأذل؟ رسول الله وأصحابه. أراد أن الذليل رسول الله وأنه هو العزيز. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فبماذا رد الله عليه؟ قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة بيد من؟ بيد الله. انظروا كيف أذل الله اليهود، كيف أذل الله اليهود ولعنهم. ليش لعنهم؟ لعنهم لأنهم عادوا الحق وقاموا مع الباطل. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. انظر، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ويقول عنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية؟ قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ضر عندما تولوا الكفار هم أهل الكتاب. انظر، لعنهم الله، لعنهم الله. ترى كثيرا منهم، الله عز وجل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إلى أن قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذن انظروا عندما ابتعدوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وناصروا الباطل لعنهم الله. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. فيا معاشر المسلمين عباد الله، هذا الدين يحتاج إلى حزم، يحتاج إلى حزم. قال الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة، قوة في تعليمه، في تعلمه، قوة في تعليمه، قوة في فهمه، قوة في العمل به، قوة في الولاء والبراء الذي أخبرك الله عز وجل في هذا الكتاب. خذ الكتاب بقوة. وقال سبحانه وتعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الآن كيف نأخذ الدين بقوة ونحن بعيدين عنه؟ أعداؤنا شغلونا بالعلوم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، شغلونا عن القرآن، شغلونا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هؤلاء الذين سيأتي بهم الله عز وجل، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أحبهم لأنهم لزموا كتابه، لزموا دينه، كما قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا يا عباد الله هو الدين الذي أمرنا الله. فكما سمعنا من أخينا حفظه الله احمدوا الله على هذه النعمة. والله لو صدقنا الله عز وجل وعرفنا قدر النعمة التي نحن فيها لزادنا، وشكرنا لزادنا، لأن هذا وعده وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أليس من شكر الله التمسك بهذا الدين؟ أليس من شكر الله؟ الآن عدونا إبليس ماذا يريد منا؟ ماذا يريد؟ توعد هذه التوعدات لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ليش؟ قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. يريد أن يبعدنا عن الهدى. فهذه نعمة ونحن والله نتمتع بها في اليمن، وأعداؤنا يكرون ليل نهار يريدون أن يخمدوا هذه النعمة. لا، الله ما سيغير عليك، ما سيغير عليك، هذا وعده. ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما دمت أنك شاكرا لهذه النعمة، عرفت، تصورت النعمة التي هداك الله لها خاصة، وقد رأيت من حولك من هو في ضلال، أكثر العالم كفار وأنت مسلم، أكثر أهل الإسلام في بدع وأنت في سنة، أكثرهم في شرك وأنت في توحيد. ما هي نعمة؟ ما أنت في نعمة يا إخوة؟ ثلاثة نفر أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابتلاهم الله عز وجل بأمراض، أعمى وأبرص وأصلع، ثلاثة الله شفاهم وسخر لهم، كانوا فقراء أعطاهم الله، كانوا في ابتلاء شفاهم الله. فما هي إلا أيام نسوا نعمة الله ونسوا أن الله هو الذي من عليهم. ما عرف النعمة إلا واحد، الأعمى، وإلا الأبرص والأصلع لم يشكروا نعمة الله. يقول له الملك: ألست كنت أعمى مثلي؟ ألست كنت أبرص فشفاك الله؟ ألست كنت فقيرا فأغناك الله؟ قال: لا، أنا ورثته كابر عن كابر. جحد نعمة الله. قال له الملك: إن كنت كاذب سيرك الله إلى ما كنت. أخذ الله عليه النعمة. ليش؟ ما عرف قدرها. والأصلع كذلك، أخذ الله عليه النعمة. والأعمى شكر الله. فانظروا ماذا حصل. الله رضي عن الأعمى وأبقى له النعمة لأنه شكر. والأبرص والأصلع أخذ الله عليهم النعمة وغضب عليهم. قال الملك للأعمى: لقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. إذن ليس فقط أن النعمة ذهبت عليهم، الله سخط. طيب هذا أعمى البصر، يا من كنت أنا وأنت أعمى البصيرة، نتخبط في البدع ونتخبط في الشركيات، ما نعرف النعمة أن الله هدانا للسنة. هذا أعمى البصر، أنه رأى ما حوله من مباني ومن أشجار ومن نساء، نعمة البصر، نعمة. كيف البصيرة؟ عرفت هدي رسول الله، عرفت تعظيم الله عز وجل، وحتى الله عز وجل في أرض أنت في نعمة. إياك أن نغير، إياني وإياك أن نغير، فيغير الله علينا، لأن قلوبنا بين أصبع من أصابع الرحمن. تأملوا إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتودد إلى الله ويتذلل ويقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي. لا إله إلا الله. رسول الله الذي قال الله لا إنك على الحق المبين، والذي قال الله له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، يقول: واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شاكرا. فمن يأمن على نفسه بعد رسول الله؟ من منا يأمن على نفسه بعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ إذن عباد الله، علينا بالصدق مع الله، وعلينا بالإقبال على كتاب الله وسنة رسوله. العمر قليل، العمر قليل، وإذا فارقت أهل الخير وأهل الصلاح بمن سيبدلك الله؟ بمن سيبدلك الله؟ كنت على مع أهل الخير وأهل الصلاح، من تجلس بعدهم؟ ومع من تجلس؟ أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتني وإياكم على دينه، وأن يرني وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تفتنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاء

مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا

نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات.

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب

انظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا

الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو

يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.

تأثيري بآيات الله، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا.

هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزق

الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماء

مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.

الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية دير الزور معمل الورق، المستمع سعيد حسن الحسيني. الأخ سعيد يقول في أحد أسئلة له: هل تجوز قراءة القرآن بدون تجويد علما بأنني لا أعرف التجويد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا حرج في ذلك والحمد لله، لك أن تقرأ وإن كنت لا تعرف التجويد، إنما التجويد مستحب لمن استطاع ذلك وتيسر له ذلك، لأنه يعطي الحروف حقها ولأنه يحسن الصوت بالقراءة، فإذا تيسر ذلك فهو مطلوب، وإن لم يتيسر فلا حرج في ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام مررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران.
2: الله،
3: هذا بفضل الله جل وعلا، أخبر له أجران وإن كان يتتعتع ما يحسن القراءة كما ينبغي.
2: الله أكبر.
3: له أجران، يعني في جهاد مجاهد نفسه في قراءة كتاب الله، يتدبر ويتعقل ويتعلم حتى يؤدي ما استطاع من القراءة، لكن إذا تيسر لك أيها الأخ من يعلمك ويعينك فافعل ذلك حتى تكون القراءة أجود إن شاء الله وأكمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخيار الناس هم أهل القرآن الذي يتعلمونه ويعلمونه الناس حتى يستفيد الناس وحتى يقرأه كما ينبغي وحتى يعملوا بذلك. والمقصود من التعلم هو العمل، العلم وسيلة، فالمقصود هو أن تعمل بطاعة الله وأن تدع معصية الله وأن تقف عند حدود الله حتى تستحق من الله الثواب الجزيل والعاقبة الحميدة فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. ولكن لا يلزمك أن تؤدي القراءة على الطريقة المتبعة عند أهل التجويد، أديها كما يسر الله لك والحمد لله.
2: الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز تعليق الآيات القرآنية في محلات بيع الأحذية؟
3: لا نعلم مانع من تعليق الآيات في المكاتب وفي المجالس وفي الدكان للتذكرة والعظة، ولو كان يبيع الحذاء أو يصنع الحذاء لا يضر، لأن هذا ليس فيه امتهان الله، هذا معلق كأن يذكر الناس بشيء ينفعهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أو يكتب آيات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أو حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين، أو ما أشبه ذلك من الآيات التي فيها ذكرى وعظة، ولا يسمى ذلك امتهانا، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. هل تجوز قراءة القرآن الكريم في محلات البيع والشراء؟
3: نعم، لا حرج في ذلك، يقرأ الحمد لله، يقرأ في دكانه وفي مبسطه، وإذا جاءه الزبون كلمه، وإذا فرق قرأ، يجمع بين المصلحتين القراءة والذكر ونحو ذلك، وإذا جاء لصاحب الحاجة كلمه وقف عن القراءة وكلم صاحب الحاجة، وإذا ذهب أصحاب الحاجة واشتغل بالقراءة أو بالذكر فهذا خير عظيم وفضل كبير.
2: الله أكبر. نعم. جزاكم الله خيرا. من مدينة العيس في ضواحي ينبع المستمع مساعد مرزوق السناني بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة، يقول في أحدها: رجل اغتسل غسل الجمعة وصلى مع الجماعة وهو لم يتوضأ وضوء الصلاة، ولم يذكر ذلك إلا وهو في الصلاة، لم يذكر أنه لم يتوضأ بعد الغسل فصلى معهم، فهل صلاته صحيحة أم ماذا يجب عليه إذا كانت صلاته غير صحيحة بعد مضي وقت طويل؟
3: عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، يصلي ظهرا، لأن الغسل لا يكفي عن الوضوء، غسل الجمعة لا يكفي، بل لابد من الوضوء الشرعي، لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين أجزى، أما غسل المستحب غسل الجمعة هذا لا يكفي، بل عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، لأن الجمعة لا تقضى إلا ظهرا.
2: نعم. جزاكم الله خيرا. إذا الغسل المستحب لا يجزي عن الوضوء حتى لو نوى،
3: لا يجزي عن الوضوء إلا إذا رتب،
2: إلا إذا رتب
3: غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل إليه في أثناء الغسل، لا بأس،
2: يعني كأنه توضأ.
3: نعم، توضأ ويغتسل بالترتيب يعني.
2: نعم.
3: والنية.
2: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل صلى مع جماعة فريضة وهذا الرجل فاتته ركعة واحدة من الفريضة فسهى الإمام. رجل صلى مع جماعة فريضة وهذا الرجل فاتته ركعة واحدة من الفريضة فسهى الإمام وصلى ركعة زيادة على المكتوبة، هل الرجل المتأخر يسلم مع جماعة أو يكمل الركعة التي فاتت؟
3: هذا الرجل لا يقوم في الزيادة إذا كان يعلم أنها زيادة، لا يقوم، يجلس مع الناس، وهكذا الجماعة لا يقومون، ينبهون سبحان الله سبحان الله ولا يقومون معه، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع صبروا حتى يسلم، لأنه قد يعتقد أنه مصيب، فإذا سلم سلموا معه، إذا كانوا يعتقدون أنه مخطئ لا يقومون معه، وهكذا الذي فاتته ركعة لا يقوم معه إذا كان يعلم أنها زائدة، فإذا سلم إمام قام وقضى ركعة التي فاتت، لأن القضاء إنما يكون بعد السلام، بعد سلام الإمام، وإذا قام معه جاهلا ما درى عنها أنها زيادة فإنها لا تجزئه على الصحيح، وإنما يقضي بعد ذلك إذا سلم إمام قضاها، هذا هو الصواب.
2: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: عند كثير من النساء عادة وهي إذا جاء قريب لأبيها أو قريب لأمها وهو لم يكن محرم تقوم بمصافحته باليد بدون حاجز أو بدون أن يكون هناك على اليد شيء، هل هذا جائز؟
3: لا تجوز مصافحة الرجال من النساء إذا كانوا غير محارم، الواجب أن تمتنع من هذا، أما السلام بالكلام فلا بأس، سلم بالكلام مشروع السلام بالكلام، أما بالمصافحة فلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، وكان عليه الصلاة والسلام ما كان يصافح النساء غير المحارم، أما المحرم فلا بأس، صافح أخته عمته أمه لا بأس، أما ابن عمه أو ابن عم أمه أو ابن خاله، يعني ابن خالها أو ابن عم أمها لا تصحح، ابن عم أمها أو ابن خال أمها أو جارهم لا، ولو كان قريبا لأمها إذا كان ليس بمحرم أو قريبا لأبيها، إنما تسلم عليه بكلام: حياك الله وعليكم السلام، كيف حالك فلان، كيف أولاده، كيف أهله، طيب، أما المصافحة فلا، ولو من دون حائل لا تصافح أبدا، ولو من دون حائل المصافحة لا تجوز مع الرجال الأجنب، فإنما تصافح محرمها كأخيها وزوجها وعمها وأبيها ونحو ذلك، أو النساء تصافح النساء لا بأس، أما أن تصافح رجل أجنبيا كأخي زوجها أو عم زوجها أو زوج أختها أو جاء حجيرانها كل هذا لا يجوز، وفيه فتنة وشر. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ميم واو دال مصري الجنسية، يقول: أنا وبنت أختي رضعنا من أختي فهل يجوز لأولادنا،
3: أنا
2: وبنت أختي رضعنا من أختي، فهل يجوز لأولادنا أن يتزوجوا أولاد بنت أختي التي رضعنا أنا وهي من أختي؟
3: أعيد.
2: يقول: أنا وبنت أختي رضعنا من أختي، فهل يجوز لأولادنا أن يتزوجوا أولاد بنت أختي التي رضعنا أنا وهي من أختي؟
3: هي صارت أما لكم، صارت أما لكما، أختك صارت أما لكما، وبنتها وبناتها أخوات لكما، وعمات لأولادك، وخالات لبنات الأخت التي رضعت معك، فليس لهم، ليس لأولادكم التزوج من بناتها، لأنها صارت بهذا الرضاع أما لك ولبنات أختك التي رضعت معك، وكأن مرادك بنت أخت أخرى. فالحاصل أن هذه المرضعة التي هي أختك صارت أما لكما وجدة لأولادكما، فأولادها أخوال لأولاد البنت وأعمام لأولادك أنت، فليس لأولادك يتزوج من بناتها. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية أيضا، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول سميرة مساعدة. الأخت سميرة لها عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز تحنيط الحيوانات والطيور؟ وهل يجوز اقتناء هذه الحيوانات والطيور المحنطة في البيت؟
3: لا يجوز ذلك لأمرين: أحدهما أنه عبث وإضاعة مال، والثاني أنه يفضي إلى اعتقادات باطلة في ذلك، وربما أفضى أيضا إلى تعليق الصور التي لذوات الأرواح تأسيا بمن علق هذه الحيوانات المحنطة. فالذي نفتي به المنع من ذلك لهذين الأمرين: لأنه إضاعة مال، ولأنه قد يفضي إلى اعتقادات فاسدة، وهناك علة أخرى ثالثة قد يفضي أيضا إلى تعليق الصور، لأن من رآهم ظن أنها صور فيقتدي بهم ويصور مثلهم، فالحاصل أن هذا العمل ليس بجائز. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. تقول: ما حكم من سب الدين أو سب الرب في إحدى الساعات، ولما حان وقت الصلاة توضأ وصلى الفريضة، فهل أداء الفريضة في ذلك الوقت يعتبر بمثابة إعلان التوبة؟
3: سب الدين وسب الرب ردة عظمى، ردة عظمى عن الإسلام نعوذ بالله. فالواجب على من فعل ذلك يبادر بالتوبة والندم والإقلاع، ولا تكفي الصلاة، يعني الصلاة ما يكفي، بل لا بد من توبة صادقة وندم على ما وقع منه، وعزم صادق أن لا يعود في ذلك، لأن جريمة عظيمة، فلا يجوز له أن يتسهل في هذا الأمر، بل يجب أن يبادر بالتوبة، وحقيقتها الندم على الماضي منه، الندم الحقيقي والحزن على ما وقع منه.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: زوجاته الخواتم من الذهب والفضة ولا حرج في ذلك والحمد لله. أما قول من قال إنه من المتأخرين إن المحلق يحرم هذا قول لا أصل له ولا صحة له، بل هو قول مرجوح غير صحيح بل باطل. الصواب أن المحلق من الذهب والفضة كل ذلك حلال للنساء سواء كان أشرة أو خواتم أو غير ذلك. نعم
1: جزاكم الله خيرا.
0: ما تعلق بعض الناس من أحاديث وردت في ذلك كلها منسوخة غير صحيحة، بعضها غير صحيح وبعضها منسوخ، بعضها منسوخ بالأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب والحل لإناث الأمة وبعضها غير صحيح. نعم
1: بارك الله فيكم. هل يجوز للمرأة أن توفر النقود من مصروفها ومصروف البيت والأولاد دون علم زوجها، مع العلم أن ذلك لا يؤدي إلى بخل أو تقتير بل من باب عدم الإكثار والإسراف في المصاريف، يعني الاقتصاد في المصروف؟
0: إذا كان ذلك لمصلحة شرعية وعدم الإسراف وعدم التبذير فهي مأجورة، لكن تخبر الزوج بذلك تخبر الزوج بذلك حتى يصرف المال في جهة أخرى. أما أن تدخره لنفسها دون علم الزوج فلا. فإذا كان الاقتصاد لمصلحة البيت ومصلحة الزوج وعن علم الزوج فلا بأس بذلك، لأن الإقصال مطلوب والإصلاح محذور والتبذير كذلك، فينبغي المرأة أن تكون مقتصدة. فإذا كان الزوج يتساهل فينبغي لها أن تكون عندها عناية بالمصارف حتى لا تصرف إلا في وجه مناسب، وحتى تبتعد عن التبذير والإصلاح. وإذا كان الزوج يتساهل فلا ينبغي لها أن تتساهل، والمال سوف ينفعهما جميعا.
1: نعم أما دون علم الزوج كما تقول
0: لا لا بد تخبر بذلك حتى يكون على بينة،
1: بارك الله.
0: وليس لها أن تأخذه لنفسها المال بل يقول للزوج ولمصلحة الزوج والأولاد وأهل البيت حتى يكون على بينه، لأن إذا لم تخبره قد يزين لها الشيطان أن تصرفه في حاجات أخرى لها تخص بها نفسها.
1: نعم جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأختنا في هذه الحلقة يقول: يجري في بعض المعارض التجارية أو معارض الألعاب السياحية سحب على أرقام بطاقات الدخول، حيث لمن أراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول ويدخل ويشاهد ما في المعرض أو يشارك في بعض الألعاب، ومن فترة لأخرى يجري السحب على أرقام بطاقات الدخول وتوزع جوائز، هل يجوز أخذ هذه الجوائز علما بأن الداخل للمعرض لم يخسر شيئا بل شاهد ما في المعرض أو شارك في بعض الألعاب مقابل ثمن بطاقة الدخول؟
0: أعيد.
1: تقول يجري في بعض المعارض التجارية أو معارض الألعاب السياحية سحب على أرقام بطاقات الدخول، حيث لمن أراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول ويدخل ويشاهد ما في المعرض أو يشارك في بعض الألعاب، ومن فترة لأخرى يجري السحب على أرقام بطاقات الدخول وتوزع جوائز، هل يجوز أخذ هذه الجوائز علما بأن الداخل للمعرض لم يخسر شيئا بل شاهد ما في المعرض أو شارك ببعض الألعاب مقابل ثمن بطاقات الدخول؟
0: هذا من القمار ما يجوز، هذا قمار وميس لا يجوز، وأكل الأموال بالباطل نسأل الله العافية، قد يخسر ولا يستفيد شيئا. نعم نسأل الله العافية. نعم
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من جدة، هو محمد أحمد علي. أخونا محمد رسالته مطولة كثيرا، ملخص ما فيها أنه يشاهد بعض المصلين يتكلف في المباعدة بين القدمين أثناء الصلاة، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه.
0: السنة للمؤمن في هذا أن يقارب بين قدميه ولا يؤذي جيرانه، وهكذا الآخر والآخر كلهم يتقاربون ويسدون الخلل بينهم والفرج ولا يؤذي بعضهم بعضا، فيكون قدماه منتصب في مكانهما المناسب من حيث لا يؤذي من عن يمينه وشماله، وهكذا الآخر والآخر كل واحد يلصق قدمه بقدم صاحبه حتى لا يكون بينهما فرج، ومن غير أذى ولا محاكة ولا أذى هكذا. أما أن يكشح حتى يؤذي من حوله فلا يجوز هذا، الواجب أنه يجر صاحبه إليه والآخر يجر صاحبه إليه حتى يسد الفرج ويتقاربوا من دون أن يؤذي بعضهم بعضا، تكون مقاربة يسد بها الخلل ولكن ليس فيها إيذاء ولا مضايقة للمصلي. كل واحد يلاحظ أخاه ولا يضايقه ولا يؤذيه، ولكن مع هذا يسدون الخلل، يتقاربون من غير حاجة إلى يفشح هذا ويفشح هذا، بل يتقاربون حتى يسد الخلل بينهم. هذا هو المشروع وهذا هو الواجب.
1: جزاكم الله خيرا. أيضا من الأشياء التي يلاحظها على بعض المصلين أمور ذكر منها مثلا مجافات المرفقين بشدة، الامتداد الفاحش حال السجود، الجلسة الخفيفة قبل القيام للركعة الثانية، وهل هي لازمة؟ أيضا يلاحظ أن هناك من يبالغ في الالتفات إلى الوراء عند التسليم والتورك للمأموم في الصف المزدحم، والتماوت كما يقول في الصلاة، ووضع الكف على الكف لا على الرسغ في القيام. يرجو التوجيه حول هذه الأمور سماحة الشيخ.
0: السنة للمؤمن أن يلاحظ عدم الأذى فلا يؤذي جيرانه بمرافقه، بل يتضامن بعض الشيء حتى لا يؤذي أحدا، وإن كان مشروعا له المجافات بين عضديه وجنبيه، لكن لا يضايق إخوانه إذا كان الصف في ضيق وحال السجود، فيفرج حسب الطاقة من غير أذى. كل واحد يلاحظ عدم الأذى يفرج مهما أمكن من غير حاجة للإيذاء، وإذا لم يستطع فلا يؤذي جيرانه، ولو ضم عضديه إلى جنبه إذا لم يستطع فإنه لا يؤذيهم ولا يشق عليهم بل يرفق بهم. فالمؤمن أخو المؤمن، والله يقول سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالمسلم لا يؤذي أخاه ولا يضره، وهكذا الامتداد حال السجود غير مشروع. السنة يعتدل في السجود ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويكون معتدل ويرفع ذراعيه من الأرض ويعتمد على كفيه في السجود، ويكون معتدلا اعتدالا كاملا لا شبه المنبطح يمد نفسه كالمنبطح، بل يعتدل ويقيم ظهره وبدنه إقامة تامة حتى يكون معتمدا على كفيه رافعا بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه حال السجود. هذا هكذا ينبغي المؤمن، ولا يكون متفاوتا في الصلاة، بل يكون عنده العناية التامة بالصلاة والخضوع فيها وإقبال على الله عز وجل حتى تكون صلاته صلاة خشوع وإقبال على الله وطمأنينة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. ماذا عن الجلسة الخفيفة قبل
0: أما الجلسة؟ فهذه سنة مستحبة ويقال لها جلسة الاستراحة وليست واجبة، من فعلها فقد أحسن ومن لا فلا حرج.
1: الحمد لله.
0: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في صلاته صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها غير مستحبة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه كان بعدما كبر السن وثقل، والصواب أنها مستحبة مطلقة. هذا هو الصواب، لأنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل ذلك على استحبابها بعد الأولى والثالثة الرباعية، بعد الأولى في جميع الصلوات وبعد الثالثة الرباعية جلسة خفيفة مثل جلوس بين السيدتين. وهكذا السنة يضع كفه اليمنى على كفه الوسطى والرسل والسائل.
1: نعم.
0: إذا كان واقفا.
1: نعم.
0: يضع كفه اليمنى على كفه الوسطى وعلى الرسل والسائل، تكون يد على بعض الكف على الكف وبعضه على الرس وبعض الأصابع على الساعد.
1: نعم.
0: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت هذا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. نعم.
1: ماذا عن التورك للمأموم في الصف المزدحم؟
0: إذا دعت الحاجة إلى التضام وعدم التورك لا يتورك.
1: طيب.
0: التورك سنة.
1: طيب.
0: مستحب في الشهة الأخير، فإذا كان يؤذي به إخوانه فلا يتورك، يجلس على رجله اليسرى في جلوس بين السيدتين هو التشهد الأول، لأن إيذاء إخوانه محرم.
1: نعم.
0: فلا يستبح المحرم بالمستحب، يترك المستحب حتى يتوقع المحرم، فإذا إخوانه وتعدي عليه أمر لا يجوز، فإذا كانت مضايقة في الصف فإنه لا يتورك بل يجلس على رجله اليسرى كحاله من السيدتين إذا استطاع ذلك. أما إذا كان مريض أو عاجز لا يستطيع فيعمل ما يستطيع ويتوقع الإيذاء مهما استطاع.
1: يقول إن بعضهم يتماوت في الصلاة،
0: تقدم الكلام في التماوت.
1: نعم
0: تقدم أنه ينبغي له لا يتماوت.
1: طيب.
0: المشروع أنه يقبل على صلاته ويقبلها بقلبه مع إقبال عليها وخضوع فيها لله عز وجل، لا يتماوت كالنائم بل يقبل على صلاته إقبال الحي الحاضر القلب المنتبه لصلاته المعظم لحرمات الله عز وجل.
1: جزاكم الله خيرا. ثم يقول إنه يلاحظ على البعض التقصير الفاحش للثياب.
0: السنة النصف، نصف الساق إلى الكعب، هذه السنة. إذا تمو من نصف الساق وإن نزل إلى الكعب فلا بأس.
1: الحمد لله.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين صاد ألف. يقول في أحد أسئلته: كنت قد خلعت ضرسا في أول شهر رمضان، وبعدما خلعته كان يأتي بدم وأنا صائم، ولا شك أنه كان يدخل في جوفي دم بسيط ولم أفطر حين ذاك، فما الحكم؟
0: قلع الضرس لا يبطل الصوم، لا يحتاجه المؤمن لا يبطل الصوم، إذا قلع ضرسه وهو صائم لا يضره، لكن يتوقع دخول الدم إلى جوفه يلفظه ويتمضمض حتى لا يذهب إلى جوفه شيء، وإذا ذهب شيء من غير عمد ولا قصد لا يضر الصوم، أما إن تعمد ابتلاع الدم فإنه يبطل صومه عليه قضاء، لكن ليس له يتعمد ذلك بل يتوقع ذلك ويجتهد كما يتمضمض ويجتهد ألا يذهب شيء إلى جوفه، فلو غلبه شيء من غير قصد لم يضر صومه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نسأل الله ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
3: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
4: الباب 85، باب حفظ السر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة. فلم أرجع إليك شيئا؟ قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. قوله تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه. وجدت غضبت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسراء ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بمالي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أما الآن فنعم. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا. الباب السادس والثمانون: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا. فحثالي حثية فعددتها، فإذا هي خمسمائة، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه. الباب السابع والثمانون: باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. الباب الثامن والثمانون: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. الباب التاسع والثمانون: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود. الباب التسعون: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. الباب الواحد والتسعون: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. يتخولنا يتعهدنا. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. الثكل بضم الثاء المثلثة المصيبة والفجيعة، ما كهرني أي ما نهرني. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث، وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة. وذكرنا أن الترمذي قال: إنه حديث حسن صحيح. الباب الثاني والتسعون: باب الوقار والسكينة.

0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري. وروى مسلم بعضه. البر الطاعة، الإيضاع بضاد معجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة، وهو الإسراع. الباب الرابع والتسعون: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. الباب الخامس والتسعون: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديه خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح، واللغط الصياح واللغط، والنصب.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: استوى.

4.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله أكبر. الله أكبر.

الله الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله. الله أكبر.

رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم وقد سبق بطوله. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني أصلي. قوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف وروي بقافين أي رقيقا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد أشار الألباني إلى ضعفه. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم حديث صحيح رواه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ومن أحياها.

قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحقها حي الناس منه جميعا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه سمع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير عن جرير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال: اليمين الغموس. شك شعبة. وقال معاذ: حدثنا شعبة قال: الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين، أو قال: وقتل النفس. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر سمع أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر. حدثني عمرو وهو ابن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارث رضي الله عنه يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فلما غشينا قال: لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، والله إنما كان متعوذا، فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاؤه قضاء ذلك إلى الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا حمار بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن هذا الباب في كتاب الديات أيضا في بيان جرم قتل النفس. الباب الأول كذلك في بيان تحريم قتل النفس وبيان أنه جرم عظيم. وهذا الباب أيضا أحاديث تدل على هذا المعنى في تحريم قتل النفس التي حرم الله وبيان أنه من كبائر الذنوب. ذكر فيه قول الله تعالى ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فسر ابن عباس من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا. معنى حرم قتلها أي لم يقتل نفسا بغير حق، لم يقتل أحدا بغير حق، فيعتبر أحياها. مع أن بعض المفسرين قال معنى أحياها أي إذا كان وليا مقتول قد وجب على قاتله القصاص فعفى عنه. أحياها أحيا تلك النفس التي قد وجب عليها القتال أو التي قد وجب عليها القصاص فكأنما أحيا الناس جميعا. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أظهر في تفسير الآية، فإن الله تعالى ذكر ذلك في مقابلة من قتل، فمن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها لم يعتدي على النفوس المعصومة المحرمة فقد سلم الناس منه جميعا فكأنما أحياها جميعا. وأما معنى قوله من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ما معنى فكأنما قتل الناس جميعا؟ من المفسرين من قال إن هذا لتعظيم الذنب، لتعظيم هذا الجرم الذي ارتكبه وتعظيم هذا الوزر، فمن قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا. ومن المفسرين من قال معناه في القصاص، أي من قتل نفسا واحدة أو قتل الناس جميعا لا يجب عليه أكثر من قتله أنه يقتل. ومن المفسرين من قال
في العقوبة التي يعاقب بها على أقوال حكى منها الحافظ رحمه الله نقلا عن ابن بطال جملة أقوال للسلف. منها ما سبق ذكره أن المراد تعظيم هذا الذنب وهذا الوزر، أو أن المراد باعتبار ما يحصل له من جزاء في الدنيا، أو باعتبار أن مآله إلى النار، متوعد بالنار من قتل نفسا واحدة وقتل الناس جميعا. قال: واختار الطبري أن المراد بذلك تعظيم العقوبة وشدة الوعيد، من حيث أن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استيجاب غضب الله وعذابه. ثم ذكر أحاديث في الباب، حديث ابن مسعود: لا تقتل نفسا، جاء في بعض الروايات: تقيد ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، وفي بعض الروايات: من دمها كفل، أي نصيب له نصيب من ذلك الدم الذي سفك بغير حق. جاء في رواية: لأنه أول من سن القتل، كما في الحديث: من سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. حتى جاء عن بعض السلف أنه قال: إن ابن آدم الأول قاسم أهل النار عذابهم قسمة صحاحا، والمراد أي القتلة، فليس من نفس تقتل إلا كان عليه كفل من دمها. وهكذا ذكر حديث عبد الله بن عمر: لا ترجعوا بعدي كفارا، ومثله حديث جرير: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا. ومعنى لا ترجعوا بعدي كفارا أي لا تفعلوا فعل الكفار، فهذه الأفعال من أفعال الكفار، من خصال الكفار، وليس هذا من أمر الإسلام أو الأمر الإيمان قتل النفس بغير حق. وليس في أن من يقتل نفسا فهو كافر، أو أن المسلمين إذا اقتتلوا فيما بينهم صاروا كفارا، ولكن لا تفعلوا كفعل الكفار يقتل بعضهم بعضا. وكل هذا فيه تنفير من قتل النفس بغير حق. وهكذا الأحاديث التي بعدها أنها من أكبر الكبائر، قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، قرن بالشرك بالله. وهكذا كل الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها تنفير من قتل النفس، قتل النفس المعصومة بغير حق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.

سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم

وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب

أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد ثابت بن عبيد الأنصاري مولى زيد بن ثابت، يحكي قصة عن مولاه زيد. قال: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وغيره كابن عساكر من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. أخرجه أيضا أحمد والطبراني وغيرهم من طريق يزيد بن هارون، ورجال إسناده كلهم ثقات، لكن داود ابن الحصين روايته عن عكرمة مضعفة، فداود ثقة إلا في عكرمة فهو ضعيف. ولكن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة، له شاهد عن أبي أمامة عند أحمد، وعن عائشة عند أحمد، وعن جابر، وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فالحديث حسن بشواهده، هذان أثر وحديث في الباب. الأثر يروي ثابت ابن عبيد الأنصاري عن مولاه زيد ابن ثابت قال: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم، أن يكون بينهم ذا منزلة وهيبة يجلونه ويعظمونه ويكرمونه. ولا أفكه في بيته، أفكه من الفكاهة بمعنى الانبساط وحسن الخلق والمزاح، أي المشروع والدعابة. فيقول زيد رضي الله عنه: إذا جلس مع أهله في بيته كان

0: من أفكه ما يكون وأسهل ما يكون. فإذا جلس مع القوم كان ذا جلالة وهيبة رضي الله عنه، والشاهد في حسن خلقه، ففي الحالين هو على خلق حسن، فيجلس بين الناس بالسكينة والوقار، وهذا من الأخلاق الحسنة، ويكون في بيته منبسطا سهلا يسيرا مفاكها لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله. والثاني حديث ابن عباس وجاء عن جماعة من الصحابة: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. والحنيفية هي ملة إبراهيم، ملة التوحيد، نصبت حنيفية إلى إبراهيم الذي وصفه الله تعالى بأنه كان حنيفا. وأصل الحنف في اللغة هو الميل، والحنيف هو من أقبل على الله تعالى ومال وأعرض عما سواه، من أقبل على الله بعبادة وطاعته وأعرض عما سواه. فقيل لإبراهيم حنيف لأنه كان مقبلا على الله وعلى عبادته معرضا مائلا عما سواه من الشرك بالله. فكانت هذه الملة التي هي ملة التوحيد هي الحنيفية السمحة. السمحة مأخوذ من السماحة، معنى اليسر والسهولة. فهذه الملة سهلة يسيرة، ملة ليس فيها آثار وأغلال، ليس فيها غلو وتشديد وتنطع. هذا معنى سمحة، سمحة في أحكامها، سمحة فيما دعت إليه، سمحة فيما شرعته من المعاملات بين الناس، فهي ملة سمحة. ذا جاء في الحديث هذا: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة، أي ملة التوحيد التي هي ملة سمحة. جاء في بعض الألفاظ: أي الدين أحب إلى الله؟ أي أي أخلاق هذا الدين أحب وأفضل وأعظم؟ قال: الحنيفية السمحة. فالحنيفية في المعاملة بين الله وبين العبد، بين العبد وبين ربه، والسمحة في المعاملة بين العبد والعباد، وهكذا أيضا في عبادة العبد لربه هي ملة سمحة. ولو نظرنا في سماحة هذا الإسلام نجد أن السماحة من وجوه كثيرة، من حيث العبادات ليس فيها تشديد، أباح الله للمريض وللمسافر الفطر، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، من ليس عنده استطاعة للحج لم يكلفه الله ولم يجبه عليه، وهكذا من عجز عن الوضوء تيمم، من لم يجد مسجدا يصلي فيه صلى في أي موضع من الأرض، وهكذا السماحة فيما بين الناس، فأمر الله بكف الأذى وبذل الإحسان، أمر الله بكل ما فيه سماحة، وجاء في السنة الحث على ذلك، فأمر في الشرع بإنظار المعسر أو الوضع عنه، وبطيب النفس في المعاملة، وبالاقتضاء بحسن طلب، وهكذا ببر الوالدين وحسن الجوار واحتمال الأذى. وكم تعدد من سماحة هذا الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح، وهو المشهور بكاتب الليث بن سعد، وفيه ضعف من قبل حفظه. قال: حدثني موسى ابن علي، عندنا قال علي، وهو موسى ابن علي ابن رباح المصري، عن أبيه وهو علي ابن رباح، عن عبد الله بن عمرو قال: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. عبد الله بن صالح ضعيف، ولكن قد توبع، قد أخرجه من المبارك في الزهد عن موسى بن علي، فالسند صحيح، الإسناد صحيح. إضافة إلى ذلك أن له طريقا أخرى عند أحمد وغيره من طريق ابن لهيعة، وفي ضعف، ولكنها الطريق تقوي. وهذا عن عبد الله بن عمرو موقوفا وقد جاء مرفوعا. أربع خلال، والمراد بالخلال أي الخصال والصفات، الخلة بمعنى الخلق والصفة. أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، وجاء في بعض الألفاظ فلا يضرك ما فاتك من الدنيا. حسن خليقة، هذه الأولى، حسن الخليقة، والخليقة المراد بها الخلق والطباع، أي حسن طبيعة، حسن أخلاق. وعفاف طعمة، والعفاف في الطعمة ألا يكون من حرام، وألا يكون عن مسألة للناس. طعام في عفة، فالطعام المحرم ليس بعفاف في الطعام، وهكذا الطعام الذي هو عن سؤال للناس وتسول ليس عن عفاف، عفاف طعمة. وصدق حديث، أي في كلامه وحديثه، إذا تكلم صدق، بعيد عن الكذب، لا يكذب لا جدا ولا هزلا. وحفظ أمانة، سواء ما اؤتمن على الإنسان فيما بينه وبين الله من طاعات وعبادات وواجبات، أو الأمانة التي بين العبد وبين الناس. وتأمل هذه الخصال، من اجتمعت فيه فقد حاز الكمال العظيم: حسن أخلاق، وعفاف في المطعم، والصدق في الحديث، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان
1: اسمه محمد ابن الفضل السدوسي، فما لقبه؟ ها؟ عارم. عارم، وهل كان عارما؟ لا، العرامة هي الشدة والجلافة، وإنما هذا لقب به في صغره. قال: حدثنا أبو عوانة والضاح ابن عبد الله اليشكري عن زياد ابن علاقة عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير منها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم، فقال: يا رسول الله، أعلينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الناس لا بأس بها؟ فقال: يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما، فذاك الذي حرج وهلك. قال: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. الحديث هذا أخرجه أيضا أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه من عدة طرق عن زياد ابن علاقة عن أسامة بن شريك، وهذا إسناد صحيح، وفي الصحيح مسند للشيخ رحمه الله. والشاهد من هذا الحديث في هذا الباب آخره، فإننا في باب حسن الخلق إذا فقهوا. قالوا: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. فهذا خير ما يعطى الإنسان، خير من المال، خير من الجمال، خير من كثير من العطايا من أمور الدنيا. فمن رزقه الله تعالى خلقا حسنا فقد أكرمه، وما أعطاه الله تعالى هو من خير العطاء. وهذا الحديث في فوائد كثيرة. قال أسامة بن شريك رضي الله عنه: قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب. والأعراب ناس من أهل البادية، سكان البادية، ناس كثير منها هنا وها هنا. قال: فسكت الناس، أي الصحابة، لا يتكلمون غيرهم، أي غير هؤلاء الأعراب. وهذا شأن الصحابة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلمون، بل كانوا إذا جلسوا عندك أن على رؤوسهم الطير. وقال أنس: كنا لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فسكت الصحابة رضي الله عنهم ولم يتكلموا، وجعلت الأعراب تتكلم وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. مما سألوه؟ قالوا علينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها، أي سألوه في أشياء مباحة أشياء جائزة. قالوا هل علينا فيها حرج؟ والحرج بمعنى الإثم. فقال يا عباد الله وضع الله الحرج أي الإثم إلا امرأ اقترض امرأ ظلما، ومعنى اقترضه أي اغتابه، فإن القرض بمعنى القطع، فمعنى اقترضه اقترض امرأ ظلما أي اقتطع شيئا منه بالغيبة له وبذكره بالسوء، فإن الغيبة أكل لحم المؤمن، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فذاك الذي حرق وهلك. قد يقول قال هل معنى ليس هناك إثم في أي فعل من الأفعال إلا الغيبة؟ الجواب لا، بقي هناك أشياء فيها إثم وفيها حرج، ولكن كأن سؤالهم الذي سألوه الرسول عليه الصلاة والسلام كان عن أشياء تتعلق بالغيبة أو مشابهة لها أو قريب من هذا المعنى، وهي أشياء جائزة، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الحرج هو في ذكر المسلم بالسوء. قال يا رسول الله أنا تداوى، أي هل يجوز التداوي؟ قال نعم يا عباد الله تداووا. تداووا أي بالشيء المباح، فلا يجوز الدواء بالحرام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فمن الخطأ يقول بعض الناس إن بعض الأشياء المحرمة فيها دواء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر، يعني هل نتداوى بها؟ قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فليس في الشيء الحرام دواء بل في ضرر، ما حرمه الله إلا لضرره. بعض الناس الآن يمرض مرض فيقال هذا المرض يحتاج له لبن أنثى الحمار أو لا. سئل قبل أيام إخوة يسألون قالوا في مرض سعال، يقول لا يعافى إلا بشرب لبن أنثى الحمار. هذا مجرد توهم، توهموا فقط، وإلا ليس في لبن الحمار شفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية فليس فيها دواء. بعض الناس يقول عندك سكر كل قات، القات يخفض السكر وربما يضرها أكثر، فليس في شيء محرم دواء، فلا بد في الشيء المتداوى به أن يكون مباحا حلالا جائزا. هكذا لا بد في الشيء المتداوى به أن يعتقد في المتداوي أنه سبب وأن الشفاء من الله جل وعلا، فلا يتداوى بشيء يعتقد أنه هو الذي يجلب الشفاء. وهكذا يكون الشيء الذي يتداوى به طاهرا ليس نجسا، وإلا فالتداوي مشروع. قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء، معنى لم يضع أي لم يخلق، لم ينزل داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم، والهرم هو الكبر. فكيف هل الهرم داء؟ قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم الغير داء وسماه داء والداء المرض. قال بعض الشراح إنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الهرم داء لأنه مجمع الأدواء، مجمع الأدواء، فغالبا تجتمع الأدواء والأمراض في الكبير الهرم، وقليل من يكون في سن الهرم وهو صحيح معافى. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الهرم داء لأنه تكون فيه الأدواء والأمراض. حتى ذكروا قالوا إن رجلا جاء إلى طبيب حاذق وهو كبير في السن، هذا المريض قال له إن ظهري يؤلمني، قال بسبب الكبر والهرم. قال إني أجد ضعفا في بصري، قال بذاك بسبب الهرم والكبر. قال إني أجد ألما في بطني ونحو ذلك، إذا أكلت الشيء أجد له ألما، قال ذاك بسبب الكبر والهرم. قال فساء خلقه وسبه الطبيب وقال وكل شيء بسبب الهرم، قال وسوء خلقك هذا بسبب الهرم. أي مجمع الأدواء، كل الأدواء بسبب الهرم. قالوا فمن هذا الباب سمي الهرم داء. وبعضهم قال سمي الهرم داء لأنه يعقبه الموت، ككثير من الأدواء التي يعقبها الموت. فالغالب أن الهرم، فالهذا الأصل أن الهرم يعقبه الموت، وهكذا كثير من الأمراض يعقبها الموت. قالوا فسمي الهرم داء من هذا الباب. ثم قال يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. وهذا هو الشاهد من الحديث في باب حسن الخلق.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: وهل اللواط مثل الزنا؟ فالجواب نعم، مثل الزنا بل أخبث. فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيبا، وإنما يشترط أن يكون بالغين عاقلين. فإذا كان بالغين عاقلين يقيم عليهم الحد. فما الحد؟ قال فقهاء الحنابلة: الحد كحد الزنا.

وقال بعضهم بعض العلماء بل يعزر تعزيرا فقط الفاعل المفعول به، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتله ما بكل حال. ومن غرائب العلم أني رأيت من منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليهم اكتفاء بالراجع الفطري، قال لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا أن يتلوث رجل برجل، فاكتفي بالراجع الفطري عن الراجع بالعقوبة. وقال هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمرا فإنه يعاقب، ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة وقياس باطل، لأننا لا نسلم أن من أكل عذرة لا نعاقبه، بل نعاقب، لأن هذا معصية، والتعزير واجب في كل معصية الله حتى فيها ولا كفارة. وإنما ذكرته لأبين أنه قول باطل لا تفيد حكايته إلا لمن أراد أن يبطله، كالحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف. القول الصافي هذا أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجخصومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله. وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به قتل للمعنويات وللرجولة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، إجماع الصحابة. وقد ورد فيه حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال الشيخ الإسلام لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به، فقيل يحرقان في النار، وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه. وذلك لشناعة عملهما فيعاقبان بأشنع عقوبة وهو التحريق بالنار، ولأن تحريقهما بالنار أشد ردعا لغيرهما. قال وقال بعضهم يرجمان كما يرجم الثيب الزاني، وقال آخرون يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة، بناء على أن قوم لوط فعل الله بهم هكذا. أهم شيء عندنا أنه لا بد من قصد الفاعل والمفعول به. على كل حال إذا كان بالغين عاقلين، لأن هذا كما أشرت أولا هذا مرض فتاك لا يمكن التحرز منه. يعني أنت مثلا لو رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك ممكن أن تقول ما هذه المرأة، لكن رجل مع رجل لا يمكن، كل الناس يمشي بعضهم مع بعض الرجال. طيب إذن الثيب الزاني دمه حلال، ولكن هل إذا

0: كان دمه حلالا هل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟ فالجواب لا، لا ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا بإذن الإمام أو من يريده الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن احترفت فارجمها. ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائب الإمام.
1: نقوم أحيانا بختم القرآن ختمة جماعية، حيث تقوم كل منا بقراءة جزء أو أكثر في بيتها، فنختم في ليلة واحدة، فهل ما نفعله صحيح؟
2: الاجتماع على ختم القرآن في البيت له أصل من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. فإذا فعلنا ذلك فأرجو أن لا يكون فيه حرج، وإن تركنا ذلك فهو أسلم وأبعد من حدوث البدعة، لأنه ربما تتطور هذه المسألة ويحدث منها ما لا يمكن أن نقول إنه من فعل الصحابة.

0: هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها عمل مندوب؟
1: نعم، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عمل مندوب إليه، وفيه فضل، ولا فرق في ذلك بين أن يقرأها الإنسان من المصحف أو عن ظهر قلب. واليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعلى هذا فإذا قرأها الإنسان بعد صلاة الجمعة أدرك الأجر، بخلاف الغسل يوم الجمعة فإن الغسل يكون قبل الصلاة لأنه اغتسال لها فيكون مقدما عليها. نعم.

0: تقول بعد مرور مدة 3 أو 4 أيام من الدورة الشهرية.
1: إيه بعد مرور؟
0: بعد مرور 3 أو 4 أيام من دورتها الشهرية تنقطع ويستمر انقطاعها مدة يوم أو يومين، ثم تعود لها في اليوم السادس تقريبا. السؤال تقول هل فترة الانقطاع هذه يجب علينا يجب عليها أن تصوم وتصلي؟
1: يقول بعض العلماء رحمهم الله إن الانقطاع ولو يوما واحدا يعتبر طهرا، فعليها أن تعتصم وتصلي وتصوم إن كان ذلك في رمضان، ولو عاد الحيض بعد يوم أو يومين. وبعض العلماء يقول إن هذا ليس طهرا في الحقيقة، وإنما هو جفاف فلا تعتبر طاهرا حتى ينقطع الحيض بالكلية، وهذا والله أعلم أقرب إلى الصواب، لأنه جرت العادة أن المرأة في أثناء حيضها ترى الجفاف واللبوسة ولا يعتبر هذا طهرا. نعم
0: أحسن الله إليكم.
2: ثانيا وهب لنا من ذرياتنا قرة أعين. من ذرياتنا، من الذرية؟ الأولاد من بنين وبنات، لكن الأولاد صغار صغار، البنين والبنات يحتاجون إلى تربية وإلى تهذيب أخلاق. وما أحسن أن يلقاك صبي صغير في سن التمييز تقول أحفظت شيئا من القرآن؟ يقول نعم، اقرأ الفاتح يقرأه عليك. الإنسان يمتلئ قلبه سرورا، وهذا والحمد لله يوجد الآن، يوجد أناس ولله الحمد إذا جلسوا مع أولادهم الصغار قرأوهم درسوهم القرآن علموهم شيئا من أصول الدين ولو كانوا صغارا. الصغير ما ينسى، لا ينسى ما سمع ولا ما رأى. علم ولدك الذكر أو الأنثى إذا جلست معه على القهوة، على الغداء، على العشاء، على مجلس سهر، علم أدب كله يا بني كذا، يا بنتي كذا. كذلك أيضا علم الصدق، أخبره علم الصدق، لا تعده موعدا فتخلفه. إذا وعدته موعدا فأخلفته استسهل الكذب واستسهل إخلاف الوعد. لو قلت تعال تعال تعال يا ولد أبعطيك حلاوة ودخلت ذلك في مخواتك على أنك إيش تبي تعطيها الحلاوة، ثم يوم جاء مسكته، أما تبي تضربه ولا تهوشه مثلا ولا ما تعطي الشيء، ماذا يكون رد الفعل في نفسه؟ سيكون شديدا وسيتعود الكذب، سيتعود الكذب. ولذلك يخطئ بعض الناس إذا صاح الصبي قال اسكت اسكت اسكت اسكت تبي حلاوة؟ نعم، الصبي على طول يسكت لأن الحلاوة عنده من أغلى شيء. إذا أسكت قال لا عمري تعود له وهذه الحلاوة عنده. هل هذا صواب؟ لا. لكن إذا لم يكن معك حلاوة تفي بوعدك كله اسكت يا ولد الساحم هو زين، وقل له كلام يكون حقا. وكذلك أيضا أمرهم بالصلاة، متى نأمرهم بالصلاة؟ لسبع، قبل السبع لا تأمرهم، إن صلوا من أنفسهم فذاك المطلوب ولا تمنعهم، لكن لا تأمرهم لأنك لست أحكم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يأمرنا أن نأمرهم إلا سبع، بعد إلى العشر، فإذا أتم عشرا فحينئذ يضربون، لكن ليس ضربا مبرحا وليس كضرب البالغ منهم، بل ضرب يحسون باهتمامك بالصلاة ولكل مقام مقال، والصبيان يختلفون، بعضهم عنده شعور قوي بمجرد ما تنهره أو تأمره يمتثل، وبعضهم عنيد لا يزداد بمثل ذلك إلا نفورا منك. فلكل مقام مقال.
0: يقول فضيلة الشيخ: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التوسل بالأنبياء والصالحين؟ وأسأل عن الفرق بين التوسل بالأحياء وبين التوسل بالأموات، وما هو التوسل الجائز؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
0: اللهم صل وسلم.
1: الحقيقة أن هذا السؤال كما ذكرت سؤال مهم ينبغي البسط في الإجابة عليه، فأقول: التوسل هو اتخاذ وسيلة لبلوغ الغاية المقصودة، وهو قريب من معنى التوصل، يعني أن الوسيلة هي الشيء الذي يوصل إلى المقصود، ولا بد أن تكون الوسيلة موصلة إلى المقصود حسا أو شرعا، فإن لم تكن كذلك كان التشاغل بها من العبث، ثم إن كانت في مقام التعبد كانت بدعة، وإلا كانت لغوا وعبثا. والتوسل إلى الله عز وجل كله من باب العبادة، لأن المقصود الوصول إلى الله عز وجل وإلى مرضاته، وما كان وسيلة لهذا فهو عبادة، وإذا كان عبادة فإنه يتوقف على ما جاءت به الشريعة، ولا يجوز أن نحدث وسيلة لم تأتي بها الشريعة، أي لا يجوز أن نحدث وسيلة إلى الله عز وجل لم تأتي بها الشريعة. وعلى هذا نقول: التوسل نوعان، توسل ممنوع وتوسل جائز مشروع. فأما التوسل الممنوع فضابطه أن يتوسل الإنسان إلى الله بما لم يثبت شرعا أنه وسيلة، فمن ذلك التوسل بالأموات، فإنه محرم، وربما يكون شركا أكبر مخرجا عن الملة. ومن ذلك أيضا أن يتوسل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح، وذلك لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الجاهات عند الله عز وجل، فإذا كان موسى وعيسى من الوجهاء عند الله فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأولى بالجاه من غيره. ولكن الجاه لا ينتفع به إلا من استحقه، وأما الداعي فلا ينتفع به لأنه لا يستفيد منه شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام منزلتها عند الله إنما تكون نافعة له وحده، أما غيره فلا ينفعه عند الله إلا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وما كان وسيلة شرعية. وأما النوع الثاني وهو التوسل الجائز فإنه أقسام: الأول التوسل إلى الله بأسمائه، مثل أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لي مثلا، فهذا جائز
3: قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي حديث ابن مسعود المشهور في دفع الهم والغم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر. فهنا قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى الحديث. فالتوسل إلى الله بأسمائه توسل صحيح مشروع، سواء توسلت بأسمائه عموما مثل أن تقول: أسألك بأسمائك الحسنى، أسألك بكل اسم هو لك، أو باسم معين من أسمائه، كما لو قلت: اللهم أنت الغفور الرحيم فاغفر لي وارحمني. الثاني التوسل إلى الله بصفاته، مثل أو كما جاء في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خير لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي. فهنا سأل الله بصفة من صفاته: بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ومنه توسل الاستخارة: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. الثالث التوسل إلى الله بأفعاله، بأن تتوسل بفعل من أفعال الله فعله في غيرك ليجعل لك مثل ما فعل في غيرك. ومن ذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهنا توسلنا إلى الله بفعل من أفعاله وهو صلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أن يصلي على محمد وعلى آل محمد. الرابع التوسل إلى الله بالإيمان به، ومن ذلك قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتقول: اللهم إني أسألك بإيمان بك وبرسولك أن تغفر لي وأن تؤمنني من الفزع الأكبر يوم الدين، وما أشبه ذلك. الخامس التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، بأن يتوسل الإنسان بعمله الصالح إلى الله عز وجل ليعطيه ما أراد. ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة وهم في الغار ولم يستطيعوا زحزحتها، فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة. توسل أحدهم ببر والديه، وتوسل الثاني بعفته عن الزنا، وتوسل الثالث بوفائه بأجل صاحبه أي بأجرة صاحبه، فقبل الله منهم وانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. السادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين، ومن ذلك طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، مثل طلب الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأغاثهم الله. وكذلك قول عكاشة بن محصن حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم. هذا هو التوسل المشروع بالنسبة للصالحين، أن تتوسل إلى الله بدعائهم. أما أن تتوسل إلى الله بذواتهم فهذا من التوسل غير المشروع، بل من التوسل الممنوع. السابق أن يتوسل إلى الله عز وجل بذكر حاله، وهذا هو التعطف والتحنن، أي طلب العطف وطلب الحنان. ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتقول: اللهم إني فقير عاجز معدم ضعيف وما أشبه ذلك، فتشكو حالك إلى الله. فهذه الشكاية تعتبر وسيلة إلى رحمة الله ومغفرته ومنته. هذه هي الأقسام المشروعة في التوسل. وأما التوسل بغير ما ورد فإنه من التوسل الممنوع، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم فضيلة.
4: شيخ أحسن الله إليك، يعني الكلام بأهل البدعة مثلا يقال مثلا يؤولون الآيات والأحاديث أو يعني يقول يفعلون كذا وكذا، هل يعتبر هذا غيبة يعني إذا كان بين الطلبة؟
1: هل يعتبر إيش؟
4: غيبة.
1: غيبة ولا غيبة؟
4: غيبة.
1: نعم. الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم، هذا من النصيحة وليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. فإذا رأينا أحدا مبتدعا ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى يسلم.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: تختلف على مالكها، إذا كان ما حصل مني تعدي ولا تفريط ما علي منها، لكن لو كانت ملكة تلفت علي، خلاص أنا أعطي الرجل ثمنها كاملة سواء تعديت أو ما تعديت، فرطت أو ما فرطت. نعم.
1: يقول: إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج زوجة أخرى فهل يشترط أن يستأذن امرأته الأولى، وما الحكم لو تزوج بدون علمها؟
0: أعتقد أنه لو استأذن منها لأبت أن يتزوج.
1: نعم.
0: ولكن ليس من شرط النكاح أن يستأذن الزوجة الأولى، بل حتى لو استأذنها وأبت فله الحق أن يتزوج.
1: نعم.
0: ولكن مع هذا أرى أنه ينبغي أن يشاورها
1: المروءة. نعم.
0: ويقنعها حتى تقتنع بذلك وتطمئن، ويبين لها الحكمة أو يبين لها العلة التي من أجلها يريد أن يتزوج. فإذا جاءتها الزوجة الجديدة جاءتها وهي على اطمئنان بها وعلى علم بها وعلى رضا بها، وحينئذ يمكن أن تعيش الزوجتان عيشة حميدة بدون تنافر ولا تباغض. فمن أجل مراعاة هذه المصالح ينبغي أن يستأذنها ويخبرها، وأما أن يكون ذلك واجبا فليس بواجب.
1: نعم. نعم. يقول: لو أخفى عنها هذا الزواج
0: فلا حرج عليه.
1: لا حرج عليه.
0: لا حرج عليه. نعم.
2: يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب جامعي، بل يقول طالب جامعي يواصل أثناء الاختبارات وبعد الاختبارات، فهو يصلي في غرفته صلاة الظهر والعصر جمعا، وذلك لصعوبة القيام لصلاة العصر، فما رأيك بهذا الجمع؟
0: رأيي في هذا الجمع أنه حرام. لو كان له شغل ما نام عنه، فكيف ينام عن صلاة الظهر؟ فالواجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها وأن يصلي العصر في وقتها. ولو أننا أمهلنا للناس وقلنا من كان به نوم فلينم وليجمع لا حصل شر كثير عند بعض الناس. فنقول لهذا الطالب: صلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، ودع عنك الكسل

0: نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة وبعد انتهاء الصلاة بتسليمة الإمام يقومون لتكملة ما فاتهم، وذلك يكون عند تسليمة الإمام التسليمة الأولى فقط وقبل شروعه في التسليمة الثانية، ويستعجلون بذلك قبل سكوت الإمام عن التسليمتين، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
1: الحكم في هذا أنه أن المشروع أن لا يقوم حتى يسلم التسليمة الثانية، لأن صلاة الإمام لا تنتهي إلا بالتسليمة الثانية، وهم مأمومون خلفه فلا ينفردون عنه حتى تنتهي صلاتهم. وقد قال بعض العلماء إن المأموم إذا قام إلى قضاء ما فاته بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية قالوا إن صلاته تنقلب نفلا، ويعني هذا أن صلاته لا تجزى عن الفرض، فالواجب أن ينتظر المأموم حتى يسلم الإمام التسليمتين كلتيهما ثم يقوم.
0: بارك الله فيكم.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب الثامن: النهي أن ينبذ الزبيب والتمر. 1270. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. أخرجه البخاري 5601. 1271. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بسرا فردا. الباب التاسع: النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت. 1272. عن زاذان قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك، وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفة وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسخ نسخا وتنقر نقرا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية. الباب العاشر: إباحة الانتباذ في تور الحجارة. 1273. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجد له سقاء نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم، وأنا أسمع لأبي الزبير: من برام؟ قال: من برام. الباب الحادي عشر: الرخصة في الانتباذ في الظروف كلها، والنهي عن شرب كل مسكر. 1274. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا تحل شيئا ولا تحرمه، وكل مسكر حرام. الباب الثاني عشر: الرخصة في الجر غير المزفت. 1275. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت. الباب الثالث عشر: بيان مدة الانتباذ. 1276. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغدا، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. 1277. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء، ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة. الباب الرابع عشر: الخمر يتخذ خلا. 1278. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. الباب الخامس عشر: التداوي بالخمر. 1279. عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. الباب السادس عشر: في تخمير الإناء. 1280. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال أبو حميد: إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا. أخرجه البخاري 5605. الباب السابع عشر: غط الإناء وأوك السقاء. 1281. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. أخرجه البخاري 3280. 1282. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غط الإناء وأوك السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وفي رواية قال الليث يعني ابن سعيد يعني ابن سعد: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. الباب الثامن عشر: في شرب العسل والنبيذ واللبن والماء. 1283. عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن. 1284. عن البراء رضي الله عنه قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قال: فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم، قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه، فقال: أدعو الله لي ولا أضرك، قال: فدعا الله، قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمروا براع غنم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن، فأتيته به فشرب حتى رضيت. أخرجه البخاري 3908. 1285. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له
4: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت

So, Allah, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل.

كم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.

الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الباب التاسع، السؤال عن نعيم الأكل والشرب. 1306. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. الباب العاشر، إجابة دعوة الجار للطعام. 1307. عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال: وهذه؟ لعائشة. فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم، في الثالثة. فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. الباب الحادي عشر، من دعي إلى طعام فتبعه غيره. 1308. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال: فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله. أخرجه البخاري. 2081. الباب الثاني عشر، في إيثار الضيف. 1309. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذه الليلة رحمه الله تعالى. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله.
فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بباب من اجتزأ بتسليمة واحدة، فنواصل نقرأ الباب الذي يليه.

الله وغفر له. باب في كون السلام فرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. وتقدم معنا هذا الحديث أول حديث في أبواب صفة الصلاة، وأنه حديث صحيح لغيره، الصحيح بشواهده. جاء عن علي رضي الله عنه وعن جابر وعن أبي سعيد وعن ابن مسعود وعن غيرهم من الصحابة.

مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال رحمه الله عن زهير ابن معاوية عن الحسن ابن الحر عن القاسم ابن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة. ثم قال إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود، فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه. وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. هذا الحديث أخرجه من ذكر المؤلف أحمد وأبو داود والدارقطني وغيرهم من طرق عدة عن زهير بن محمد أو عن زهير بن معاوية بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح، إلا أن قوله في آخره فإذا قضيت أو إذا قلت هذا فقد قضيت ما عليه من كلام ابن مسعود وليس في الحديث. وقد بين هذا الخلاف وساق طرقه الدارقطني في السنن الحديث رقم 34 300 ألف والحديث الذي بعده، وهكذا أيضا في العلل في المسألة رقم 66 700. وإذا رجح أنه مدرج من كلام المسعود البيهقي في سنن الكبرى، وابن حبان في صحيحه وعقد لذلك بابا لبيان أن هذا مدرج، وكذلك أبو علي النيسابوري والخطيب البغدادي وغيرهم من الحفاظ كما في شرح البخاري فتح الباري لابن رجب. أما الخطيب فهو في كتابه المشهور في بيان المدرج، فما اسمه كتاب الخطيب، وهو من أشهر كتب الإدراك. من كتاب الخطيب في بيان الروايات المدرجة؟ كتاب الفصل، الفصل للوصل المدرج في النقل. لعله أحسن ما ألف في الباب. دراية العلماء اختلفوا في حديث أو في زيادة، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابي؟ ارجع إلى هذا الحديث، إلى هذا الكتاب، يجمع الطرق ويسوقها، وما هي الروايات التي فيها ذكر الزيادة، وما هي الروايات التي ليس فيها ذلك، ويرجح وينقل كلام الأئمة. الفصل للوصل
المدرج في النقل، قد ألف غيره من الأئمة كابن حجر ألف في كتابا وغيره، إلا أن كتاب الخطيب بالأسانيد. إذن فالصحيح في أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث وقد فصلت في روايات أخرى

إذا علمنا هذا فنأتي إلى مسائل هذا الباب. من مسائل هذا الباب في حكم التسليم، وقد كان من المناسب تقديم هذا الباب أو هذه المسألة فيما سبق، ولكن أخرناها لأن المؤلف أخر الباب. جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن السلام من الواجبات في الصلاة، ومنهم من هؤلاء من صرح بأنه ركن فيها، وقد حكي الإجماع على الوجوب، حكاه الإمام أحمد كما ذكره ابن رجب. والصحيح أنه يوجد خلاف، قد خالف من هو قبل الإمام أحمد. وأيضا للفائدة، هناك كتاب مطبوع في مجلد عنوانه المسائل التي حكى الإمام أحمد فيها الإجماع، ودرس هذه الإجماعات هل هي إجماعات صحيحة أو قد وجد فيها خلاف، بحث معاصر. والحاصل أن هذا قول أكثر أهل العلم، أن السلام من واجبات الصلاة. استدل هؤلاء على الوجوب بالحديث الذي ذكره المؤلف في الباب، تحليلها التسليم. ومعنى تحليله أي أنه لا يزال محرما بالصلاة حتى يسلم، فلا يتحلل من صلاته إلا بالسلام، وهذا دليل على أنه واجب.

أيضا استدل بحديث جابر بن سمرة الذي قد ذكره المؤلف في أبواب سابقة، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذيه، يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وهو دليل أن ذلك واجب، أنه جعل هذا كافيا له. القول الثاني قول من قال لا يجب بل هو من المستحبات، وهذا قال به الحكم وحماد. وإذا رأيت في كتب الفقه الحكم وحماد فهو الحكم بن عتيبة وحماد ابن أبي سليمان، وكثيرا ما يذكر عنهم هذا، وهما من فقهاء الكوفة وممن أخذ عنهما وتأثر بفقههما أبو حنيفة. قول الحكم وحماد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه، يعني قول فقهاء الكوفة، وهو أيضا قول الأوزاعي وإسحاق. فقالوا لا يجب، واستدلوا بحديث ابن مسعود الذي ذكره المؤلف في الباب، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام علمه التشهد ثم قال إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال وهذا يدل على أن الصلاة تنتهي بالتشهد ولا يجب السلام. والصحيح هو القول الأول، وأما حديث عبد الله بن مسعود فيجاب عنه من وجوه. الوجه الأول أنه موقوف، هذه الزيادة موقوفة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الموقوف على ابن مسعود لا يريد به ترك السلام، لأنه قد يقول قال هل هذا مذهب ابن مسعود أيضا أن السلام لا يجب؟ لا، ليس هذا هو مذهب ابن مسعود، لأنه قد صح عن ابن مسعود أنه قال مفتاح الصلاة التسليم، مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإمام فقم إن شئت. تسلم الإمام ذكر السلام لا بد منه. قال ابن رجب فيكون مراد عبد الله بن مسعود الإنكار على من زعم أن المأموم لا يقوم حتى يقوم الإمام. مراد عبد الله بن مسعود بهذا الإنكار على من قال إن المأموم لا يقوم حتى يقوم الإمام، فهو ساق هذا الأثر لإنكار ذلك، أي أنك بالخيار لست ملزما أن تنتظر حتى يقوم، ولم يرد أن السلام ليس بواجب. فإذن هذا الجواب الأول أن هذا موقوف على ابن مسعود، ثم الموقوف على ابن مسعود لا يريد منه ذلك. أيضا قد جاء جواب آخر، قد جاء عن ابن مسعود بألفاظ أخرى تبين أنه لا يريد ترك السلام،
جاء في رواية عند البيهقي أنه قال: فإذا فرغت من صلاتك فإن شئت فاثبت وإن شئت فانصرف. فإذا فرغت من صلاتك، والفراغ من الصلاة لا يكون إلا بالسلام. فهنا الصحيح هو قول الجمهور، وأما قول فقهاء الكوفة ومن وافقهم فالحديث لا يدل عليه. استدلوا أيضا بأحاديث شديدة الضعف لا داعي لذكرها، من أحب أن يراجعها ذكرها ابن رجب وبين عللها في الفتح تحت الحديث رقم 37 و800، ذكر ما استدلوا به من أحاديث. أيضا مما يتعلق بذلك، ما هو الواجب في السلام؟ هل تسليمة واحدة أو التسليمتان معا؟ جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الواجب هو التسليمة الأولى، وأن التسليمة الثانية لا تجب وهي من المستحبات. حكى فيه ابن المنذر رحمه الله إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم،

استدل بالحديث الذي في الباب وتحليلها التسليم. قالوا والتسليم مصدر يصدق على الواحدة أنها تسليم، واستدل أيضا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فيها تسليمة واحدة وسبق بيانها، وبما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم اجتزأوا أيضا بتسليمة واحدة، قد صح هذا عن 5 من الصحابة فيما ذكرنا، وممكن يكون صح عن غيرهم أنهم كانوا يجتزئون بتسليمة واحدة: علي وسلم بن الأكوع وأنس وابن عمر وعائشة.

وهناك قول آخر في هذه المسألة أن التسليمتين واجبة، كلاهما واجبة. وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول عند المالكية، وقال به بعض الظاهرية، وهو قول الحسن بن حي، واختاره من المتأخرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين.

استدلوا بأدلة على وجوب التسليمتين. من الأدلة التي استدلوا بها حديث جابر بن سمرة المتقدم: إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. فقالوا هذا الحديث يبين أن الذي يكفي المصلي أن يسلم عن يمينه وشماله، ما عدا ذلك لا يكفيه. أيضا قالوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، قالوا هذا يدل أنه يجب ملازمة التسليمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمها. أيضا قالوا لأنها إحدى التسليمتين فهو ركن واحد أو واجب واحد في الصلاة، فإذا وجبت الأولى فكذلك الثانية. والأقرب في هذا هو القول الأول أن الواجب هو تسليمة واحدة لمن سبق من الأدلة. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فحديث جابر بن سمرة هذا اشتمل على صفة واحدة من صفات السلام، وغيره من الأدلة بينت صفات أخرى، فهو مبين بأحاديث أخرى. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لازمه فالمنازعون لهم يقولون بل جاء عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة. حديث جابر بن سمرة سنده صحيح في سنن النسائي الذي ذكرناه أمس، وهو محتمل. وأيضا ما جاء من أحاديث أخرى ذكرناها. أيضا يدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم اجتزاؤهم بتسليمة واحدة. ولا يعلم أن أحد الصحابة أنكر عليهم على الذين يسلمون تسليم واحد وقال تركتم واجبا، بل كانوا يجتزئون بتسليم واحدة. فالأقرب أن الواجب هو تسليم واحدة. ينبني على هذا القول أو على هذه المسألة مسائل كثيرة نشير إليها إشارة. من هذه المسائل التي تنبني على هذه المسألة: من أحدث بعد التسليمة الأولى، سلم التسليمة الأولى وحصل منه حدث، هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ على ما قلنا إنه الراجح هو أن الواجب تسليمة أولى، فما حكم صلاته؟ صحيحة. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا الواجب تسليمتان يقولون صلاته باطلة. أيضا مما ينبني عليه من المسائل مسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي، أنه هل يجوز للمأموم أن يسلم عقب تسليمة الإمام الأولى أو لا بد أن ينتظر حتى يسلم تسليمتين؟ ما هو الذي ذكرناه في الدرس الماضي؟ أنه يجوز الأفضل أن ينتظر حتى يسلم تسليمة، لكن لو سلم عقب تسليمة الأولى أجزأه ذلك. أيضا مما يترتب عليه قيام المسبوق لقضاء ما فاته، هل يجوز أن يقوم لقضاء ما فاته بعد تسليمة الإمام الأولى أو لابد أنه ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية؟ على القول الذي قلنا هو الصحيح ما الحكم؟ يجوز أن يقوم بعد تسليمة الإمام الأولى، والأفضل أنه ينتظر حتى يتم تسليمه لأنه مستحب وهو من الصلاة كما سيأتي ذكره.
أيضا مما يترتب عليه من مسائل: من دخل مع الإمام بعد التسليم الأولى هل يكون أدرك الجماعة؟ وهذه إنما ترد على قول من يقول إن من أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام يكون أدرك الجماعة، وهذه مسألة مختلف فيها سيأتي ذكرها إن شاء الله. هل يدرك الجماعة بإدراك جزء منها ولو التشهد أو السلام يكون مدركا للجماعة، أو لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة؟ لكن على قول من يقول إنه يدرك جزءا، إنه يدرك الجماعة بإدراك جزء منها مع الإمام، فهل إذا أدرك الإمام وقد سلم التسليم الأولى يكون مدركا للجماعة؟ على القول الذي رجحناه لا، لا يكون مدركا للجماعة. أيضا مما ذكره أهل العلم الاجتياز بين يدي المصلي، إذا كان قد سلم التسليم الأولى هل لأحد أن يجتاز بين يديه؟ وهو هل له أن يرد من اجتاز، من أراد اجتاز بين يديه؟ كل هذه مسائل تنبني على المسألة التي سبقت. بقي أيضا مسألة تتعلق بذلك، وهو هل السلام جزء من الصلاة أو ليس منها؟ هناك رواية عن الإمام أحمد يقول السلام ليس من الصلاة، إنما هو تحلل منها، خروج منها. فهو ليس من الصلاة. والذي عليه عامة العلماء، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد، احتاج نظر أيهما أنصح عن الإمام أحمد، إن هذه الرواية الأولى التي سبق ذكرها رواية ضعيفة ليست قوية حيث الدليل والمعنى. فالذي عليه عامة العلماء أن السلام جزء من الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الصلاة، قال وتحليلها، كما أن تحريمها التكبير كذلك السلام تحليلها، فأضافه إلى الصلاة، وهذا يدل أنه منها. أيضا ممكن يقاس هذا على الحج، فالذي يتحلل به من الحج سواء التحلل الأول أو التحلل الثاني هو من الحج، فالتحلل الأول يكون بفعل اثنتين من ثلاث: الذبح والحلق والرمي. إذا فعل اثنتين من تحلل التحلل الأول، والتحلل الثاني يكون بطواف الإفاضة والسعي. فهي تحلل من الحج وهي من الحج، بل بعضها أركان لا يصح الحج إلا به. فهذه كذلك تحلل من الصلاة وهو جزء منها. أيضا أهل العلم يقولون الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهذا يدل أن التسليم منها تختم به، فالتسليم من الصلاة. فإن اقتصر على تسليمة واحدة تكون هي من الصلاة، وإن أتى بتسليمتين فكلاهما من الصلاة، لأن المستحبات حتى المستحبات هي من الصلاة.

أخوني، يقول بعض الأئمة يسلم والمأموم في الصلاة، والمأموم في الصلاة الإبراهيمية، هل يكمل المأموم الصلاة الإبراهيمية مع الدعاء الواجب ثم يسلم؟ نعم يكمل، هذا سبق تنبيه عليه في الدرس الماضي، أن الأصل أن المأموم يسلم عقب تسليم الإمام مباشرة لا يتأخر، إلا إذا كان بقي عليه شيء واجب فإنه يتمه. وعلى الإمام أنه لا يستعجل استعجالا يفوت على الناس القيام بواجبات الصلاة أو أركانها، عليه أن يصلي صلاة مطمئنة يستطيع الناس أن يتموا صلاتهم وراءه.

أخوني يقول: إذا سجد الإمام سجدة التلاوة فهل لي أن أترك متابعته لأن سجود التلاوة مستحب؟ ليس لك أن تترك متابعته، لأن سجود التلاوة وإن كان أصله مستحبا إلا أن الإمام إذا فعله صار واجبا على المأمومين، لأنه يجب عليهم متابعة الإمام، فيجب عليهم أن يفعلوه. نعم، هناك مستحبات قولية إذا قالها الإمام لا يلزم المأموم أن يتابعه فيها، أما الأفعال التي هي هيئات الصلاة فلا بد أن يتابعه فيها وإن كانت في الأصل مستحبة.

لأنه قد يستشكي الإنسان يقول إذا استفتح الإمام وأنا لم أستفتح هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة وليس عليه شيء، لأن هذا من المستحبات القولية، والأقوال لا يلزم فيها متابعة الإمام.

أخوني، يقول رجل مات وله ولدان وبنت، أحد الولدين تزوج وأحدهما بقي شابا، ثم مات الشاب وبعد موته مات أبو الأولاد الذي قد تزوج، بقي له أولاد، فلم بقي أولاد الابن وعمتهم ويريدون يقتسموا التركة، فهل ورث الشاب يكون للعمة أو لأولاد أخيه؟ الشاب قد مات وأخوه لا يزال حيا، فميراثه لأخيه وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فحين موت الشاب أخوه لا يزال موجود الذي قد تزوج صار له أولاد، فيكون ميراثه له ولأخته للرجل ثلثان وللبنت ثلث، ثم نصيب الأب الذي توفي أبو الأولاد ثلثان يكون لأولاده.

أخ يقول: سمعت من بعض الناس يقول إن نوم طالب العلم يكون 8 ساعات، وقال قد قال بهذا ابن القيم، فهل هذا صحيح؟ هو يذكر هذا الأطباء، والله أعلم هل ذكره ابن القيم، نقله عن بعض الأطباء في بعض كتبه، لكن الحق أن نوم 8 ساعات كثير، يضيع على الإنسان وقته. لكن ينام نوما لا يتعبه ولا يجهده. بعض الناس ممكن يكتفي بنوم 4 ساعات في الليل، وإذا نام ساعة في النهار، وهذا من أحسن النوم، نوم معتدل. وبعض الناس يحتاج أن يزيد شيئا، وكل إنسان أدرى بنفسه. وأيضا الإنسان على ما تعود، فإذا عود نفسه قلة النوم اعتادت، وإذا عودها كثرة النوم اعتادت. ومما يعين على قلة النوم قلة الأكل، فإذا أكل قليلا سينام قليلا. وإذا أكثر الأكل أكثر النوم. حتى هؤلاء الذين يعملون تكميما للمعدة يقولون يخف النوم عندهم جدا، ممكن ينام 2 أو 3 ساعات في الليل تكفيه. وهذا معلوم أن قلة الأكل تعين على قلة النوم، وكثرة الأكل يجلب كثرة النوم.

أخوني يقول: ما النصيحة لطالب العلم تمر عليه 10 أيام أو أكثر لا يشهد صلاة الفجر في جماعة إن كان لعذر من مرض أو نحو من الأعذار التي قد أباح الله له التخلف عن الصلاة من أجلها فلا حرج عليه، وأما إن لم يكن لعذر وإنما هو تساهل فهذا لا يجوز لا لطالب العلم ولا لغيره أنه يتخلف عن الصلاة صلاة الفجر كما هذا قد ورد فيه وعيد في أحاديث كثيرة. قد ورد في حديث سمرة الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويأخذ القرآن ويرفضه، قد ورد في قول عبد الله بن مسعود: وقد رأيتنا ما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. قد ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. ورد في وعيد شديد. فيجاهد نفسه، وإذا كان نومه ثقيلا يوكل من يوقظه من زوجة أو أب أو أم أو صاحب حتى يعتاد ذلك، ويدعو الله تعالى ويكون عنده نية صادقة أنه يقوم للصلاة وسيعينه الله. أيضا من ما يعينه أن ينام مبكرا، لا يؤخر النوم ويسهر إلى آخر الليل، فإن السهر في الغالب يكون سببا في ضياع صلاة الفجر.

أخوني يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر في غالب الأحيان يقرأ الكافرون والإخلاص، ويقرأ أحيانا آية من البقرة وآية من آل عمران، فهل كان يقرأ في سنة المغرب في بعض الأحيان بغير الكافرون والإخلاص أم كان يداوم عليهما؟ هو جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك أيضا في صلاة راتبة المغرب، أنه يقرأ فيها الكافرون والإخلاص. هذا الحديث حين مر معنا في درس الدراري الذي تبين لنا أن الحديث فيه نظر، فيه خلاف في سنده، ويحتاج مزيد نظر فيه، بل الذي سبق معنا أن الحديث في إسناده اختلاف وضعف.

أخوني يقول في كلام ابن القيم في زاد المعاد في مدارك السالكين، قالوا بالجملة: فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير، وهو مقدار 8 ساعات، وهذا أعدل النوم عند الأطباء، وما زاد أو نقص أثر عندهم. تأمل ماذا قال عندما عند الأطباء، يعني هم يذكرون هذا، وابن القيم كثيرا يذكر. فمثلا حين ذكر النوم على الجنب الأيمن قال: وهذا عند أهل الشريعة أفضل، وأما الأطباء فعندهم النوم على الجنب الأيسر أفضل. لماذا عندهم النوم على الجنب الأيسر أفضل؟ على قلبه، فماذا يكون؟ يستغرق. قالوا: إذا نام على الجنب الأيمن على الجنب الأيسر كان القلب في الجهة اليسرى كما هو معلوم، فيكون استغراقه في النوم أكثر. قالوا: فيكون أنفع لبدنه، لأنه إذا استغرق انتفع البدن. قال: وأما أطباء القلوب وعلماء الشريعة فالنوم على الجنب الأيمن عندهم أفضل، لأن القلب يبقى معلقا فلا يستغرق ولا يثقل في نومه، فيكون أعول له على صلاة الليل، على صلاة الفجر، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالشاهد أنه قد يذكر عند الأطباء ويذكر في الشرع، فهذا المذكور عند الأطباء حتى في هذا الزمان يذكرونه. وما أظن أنا أن ابن القيم كان ينام 8 ساعات، بعيد هذا أنه ينام 8 ساعات. لو نام 8 ساعات ما ستخرج المؤلفات كلها. نعم، 8 ساعات نوم، بقي صلاة، بقي أكل، بقي سيذهب اليوم. وتقليل النوم يعني تقليلا شديدا أيضا يؤثر على الإنسان، والإنسان يعرف حاله. أحيانا يقلل الإنسان نوم على نفسه يستمر 3 أيام 4 أيام ثم يتعب، يحتاج إلى نوم، فهو أدرى بنفسه.

0: أخوني يقول: قد تكرر منك النصح باستخدام القلم السائل، فهذا القلم الذي يكتب به أكثر الأخوة هل هو سائل أو جاف؟ لعل الأقلام المشهورة الآن هذا اللي تسمى بالسائل الجاف، وهي نوع جديد، هذا الظاهر أنها جيدة والله أعلم، لكن التي هي جافة وكانت معروفة قبل كان عندنا يسمونه قلم كوبي، هذا الجاف يسمونه كوبي كأنه اشتهر في كوبا أو جاء من عندهم، فهذا هو الذي يذهب سريعا كأن فيه مادة مثل الزيت والدهن ينتشر في الصفحات. حين تجد الحبر السائل، مخطوطات الأئمة لها مئات السنين، مئات السنين، وهو لا يزال موجودا. ربما بعض المخطوطات الورق يتفتت مثل التراب، ما تستطيع تقليب الأوراق، إذا قلبتها تفتتت، ولكن الكتاب لا تزال باقية فيها. فالحبر هذا السائل يدوم كثيرا. والذي ننصح به الإخوة الذي يشتري دفترا أو يشتري قلما، يشتري أجود شيء للعلم، فإذا كان هناك دفتر جيد ودفتر ردي، بعض الدفاتر أوراقها مثل مناديل الفاين، قد تتفتت الورقة وبعضها يأتي قويا. فالعلم أغلى من كل شيء، فيشتري أحسن ما يجد من دفاتره وأقلامه حتى يحفظ علمه. بسم الله الرحمن الرحيم. والبركة من الله. الإمام الألباني بعض الأحاديث التي كتبها، السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة، ذكر هذا تلميذه علي الحلبي رحمه الله أن بعضها قال حين جئنا نصلح هذه الكتب لطباعتها، قال بعضها مكتوب بأوراق الإعلانات، يكون في الجهة الثانية إعلان يأخذها الشيخ الألباني يكتب في الجهة الصافية، لم يكن يجد قيمة الأوراق. قال وبعضها كتبت بأوراق تعليب أو تغليف أو كراتين، بعض الأحاديث التي خرجها وطبعها كانت في هذه الأوراق، والبركة من الله. ولكن من استطاع يشتري أحسن ما يجد فهو أفضل. أخ يقول: الأخ سمير الحالمي مريض، أصيب ببداية جلطة وهو الآن في المستشفى ويطلب الدعاء له بالشفاء، نسأل الله تعالى له العافية والشفاء العاجل، وقد عافاه الله من مرض كان به وهو الإعاقة بدعاء الله، نسأل الله تعالى أن يشفيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Gracias.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

حي على الصلاة.

أهو الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استغفر الله.

استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.

ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر.

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Amen. Amen. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده حمدا كثيرا
1: الله الله الله

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله.
1: الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين.

يمرون عليهم مصبحيا وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، وصلنا في المذاكرة لما يسر الله جل وعلا من ذكر تاريخ بلاد الأندلس، وكان آخر ما مر معنا في درس أمس الكلام على ولاية عبد الرحمن الأوسط الذي كان من خيرة الأمراء في بلاد الأندلس من سلالة الأمويين في تلك الفترة، وكانت وفاته في سنة 238 للهجرة بعد أن قضى قرابة 33 سنة في جهاد متواصل مع ضد النصارى من جهة وضد المتمردين من جهة أخرى، حتى استوثقت له البلاد إلى شكل كبير، إلى نسبة كبيرة. لما توفي في سنة 238 هجرية من تلك السنة كان قد عهد بالحكم بعده لابنه محمد ابن عبد الرحمن، ولكن عندما أخذ الحكم محمد بن عبد الرحمن وصار هو أمير الأندلس كانت البلاد تعج بالفتن، فإنها كما تقدم كانت الثورات والتمردات لا تهدأ والنصارى يغذون ذلك. لكن كان في بادئ الأمر الأوضاع قليلا متحسنة، ثم بدأت الأمور تغلي من جديد، حتى إنه من سنة 238 إلى سنة 300، هذه الفترة خلال 62 سنة تعاقب على ولاية الأندلس من الأمويين 3 من الأمراء: محمد بن عبد الرحمن، ثم ابنه المنذر، إلا أنه لم يبقى سوى سنتين، ثم ابنه عبد الله. هذه الحقبة الزمنية اشتد فيها الأمر جدا، مع أن هؤلاء الثلاثة الأمراء كانوا من خيار أمراء بلاد الأندلس، إلا أنهم كانوا في وضع لم يسمح لهم بتمكين الأمن والاستقرار وإخضاع التمردات المتواصلة في البلاد. فكان النصارى من الشمال والمتمردون في سائر مدن الأندلس والنورمانديون الذين يهجمون على السواحل من جهة، وزاد الطين بلة والأمر سوءا أن خرج رجل يقال له عمر بن حفصون في سنة 265 للهجرة باسم الخوارج على أنه من الخوارج، وتجمع حوله آلاف الناس، حتى استطاع في فترة من الفترات أن يأخذ كثير من مدن الجنوب الشرقي لبلاد الأندلس، وضيق على أمراء بني أمية بحيث لم يبقى لأمراء بني أمية سوى مدينة قرطبة وما حولها، بل كانت تصل جيوش ابن حفصون إلى قريب من قرطبة. فحصل الضعف الشديد في هذه الفترة ما بين 240 إلى سنة 300 لعدة أسباب، منها كثرة الأعداء الذين شغلوا هؤلاء. زد على هذا كانت الدولة العبيدية القرمطية الباطنية في شمال أفريقيا قد كونت لها مملكة في شمال أفريقيا في المهدية من بلاد المغرب، وهي تعتبر محادة من جهة البحر بالمقابل من بلاد الأندلس، وبدأت بالاعتداءات على السواحل ومضغ جبل طارق، فصار الوضع يغلي من كل جهة من الداخل والخارج. فالمتمردون في كثير من الولايات، وابن حفصون أخذ أكثر المدن ولم يبق للأندلسيين أو للأمويين إلا قرطبة وما جاورها، والنورمانديون يهجمون على السواحل الشرقية بلاد الأندلس والنصارى في الشمال. فكانت هذه الأسباب المجتمعة مما أضعفت الدولة الأموية في تلك الفترة ما بين سنة 240 هجرية إلى سنة 300 هجرية. توفي في سنة 300 هجرية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط، وكان بعد وفاته يوجد العشرات من الأمراء الأمويين من الأبناء الشباب ومن الآباء والأعمام والأجداد، كانوا كثيرون جدا. لكن لما مات عبد الله بن محمد كان الضعف قد اشتد في الدولة الأموية، مع أن الرجل كان صاحب خير ودين وعبادة، إلا أنها كانت تنقصه الحنكة وقوة الإرادة والكفاءة الإدارية، وهذا شيء لا بد منه، فإنه في إدارة البلاد والقيام بالمسؤولية على أي شيء حتى على أبسط الأشياء فإنه يحتاج إلى رجل صاحب دين يمنعه من الأكل الحرام، ويكون صاحب كفاءة يعرف كيف يدير هذه المسؤولية، فلا يكفي أن يكون إنسانا متدينا مستقيما فحسب بدون خبرة، لأن أمور الدنيا ومسؤولياتها تحتاج إلى ديانة وإلى خبرة. حتى على مستوى الزوجة، الرجل إذا أراد يتزوج ما يكفي أن يكون صاحب دين وما عنده حسن معاملة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الدين يصلح به نفسه وأهله وأولاده، والخلق يحسن به المعاملة والإدارة وحسن العشرة في البيت. فأي مسؤولية تولاها الإنسان إذا أردت أن تنجح فيها أو تعطي شخصا يكون ناجحا فيها فلا بد من هذين الأمرين: الكفاءة الخبرة في إدارة هذا الشيء، والاستقامة والديانة، فإن بهذين الأمرين يحصل النجاح ولا بد. وقد قال يوسف عليه السلام لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ وعليم يعني عندي علم بهذا الأمر وخبرة به، وأيضا حفيظ أحفظ حقك ما أخونك، دينني يمنعني من الخيانة، فكان هذا لابد. ومن شواهد ذلك ما ذكره الله في قصة موسى لما قالت إحدى البنتين: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوة، كفاءة، قوة شخصية، حسن إدارة وأمانة، فلا بد من هذين الأمرين. فإذا كانت كفاءة وخبرة بدون أمانة لا تصلح المسؤولية، يحصل الظلم والبغي والغلول وأكل المال بالباطل. وإذا كانت ديانة واستقامة بدون خبرة وكفاءة لا يصلح أن يتولى أمرا فيه ولاية ومسؤولية، لأن عدم خبرته وحسن إدارته تجعل الأمور تتفلت. فكان هذا والله أعلم من جملة العوامل التي أدى إلى ضعف الدولة، إضافة إلى الأشياء الأساسية وهي كثرة الأعداء والتمردات، مع أن هؤلاء الثلاثة الذين تولوا هذه الفترة محمد بن عبد الرحمن وابنه المنذر ثم ابنه عبد الله كانوا يعتبرون من خيار الولاة علما ودينا واستقامة، وكان المنذر أحسنهم، كان عنده كفاءة وشجاعة وقوة شخصية، إلا أنه لم يستمر سوى سنتين وتولي والبلاد تغلي غليانا، لذلك بدأ الضعف وبدأ النصارى يتوسعون على حساب دولة الإسلام ويقتطعون حصنا حصنا ومدينة مدينة، وكان البلاء الأكبر هو ما قام به الخارجي عمر بن حفصون حين أخذ أكثر مدن الساحل وضيق على الأمراء في قرطبة، حتى مات عبد الله بن محمد في سنة 300 والدولة الأموية ليس لها في بلاد الأندلس إلا مدينة قرطبة، وهي تعتبر كانت من أكبر المدن وأعظمها في الأندلس وحاضرت بلاد الأندلس، لأنها العاصمة من أوائل دخول الدولة الأموية. فوصل الحال إلى هذا، توفي عبد الله بن محمد واجتمعت الأسرة الحاكمة وفيهم عشرات الأمراء، لكن على العكس في كل مرة ربما يتقاتل الإخوة من أجل ينفرد أحدهم بالحكم، لكن في هذا الوضع لما مات عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن رأى هؤلاء الأمراء في الأسرة الحاكمة أن الوضع لا يطمع فيه، والحكم ليس مغنما بل صار مغرما، كأن تضع شيخ شخصا على فوهة بركان يغلي به، ماذا يصنع؟ البلاد تتنازع من كل مكان والتمردات في جميع المدن والأطماع، فلذلك لم يتقدم أحد ويطلب الولاية، ولم يريد أحد أن يكون واليا ولا أميرا، كل واحد يريد أن يلقي بالأمر على غيره. فوقع اختيارهم على حفيد عبد الله بن محمد على أصغرهم سنا في الأسرة الحاكمة، شاب عمره 22 سنة، واسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن محمد حفيد عبد الله ابن محمد. توفي أبوه هذا الرجل

فقام عبد الرحمن الذي تلقب بعد ذلك بالناصر، وكان فعلا اسما على مسمى رحمه الله تعالى، عبد الرحمن الناصر يعرف بالتاريخ بهذا الاسم عبد الرحمن الناصر، واسمه عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن الأوسط. فتولى الإمارة في بلاد الأندلس وهي على هذا الحال، فرأى رحمه الله تعالى لما قد أراد الله تعالى من إنقاذ هذه الدولة وإعادة مجدها وقوتها بعد أن كادت تتلاشى تماما أمام ضربات الأعداء المتجمعة من كل مكان. فقام رحمه الله تعالى ورأى أنه لابد أن يبدأ بالإصلاحات من الداخل، فكل شر وكل ضعف ما يأتي عن فراغ لابد أن له أسباب، فبدأ يبحث عن الأسباب التي أوصلت الدولة إلى هذا. وهذا يا إخوان من العجائب والله، رجل بمثل هذا السن ويتولى في ظل هذا الوضع الحرج، ليست بلاد آمنة ولا وضع مطمئن، ومع ذلك وهو في سن 22 سنة. ربما يعني بعض الشباب اليوم يعني في هذا السن ما يحسن شيئا، ما يحسن شيء، وما تستطيع بعضهم تعتمد عليه يذهب إلى السوق، ربما يذهب يأخذ بعض الأشياء وينسى بعض الأشياء. وهذا يتولى إمارة وولاية وبلد يغلي بالصراعات، لكنه كان قد هيأه الله لهذا الأمر، فبدأ يبحث في الأسباب الرئيسية التي أودت إلى هذا الحال، فوجد أنها هناك أسباب مجتمعة، ليس كون الأعداء قد كثروا فقط، لكن هناك أمور أيضا من الداخل، الإصلاحات الداخلية، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا كان الأمير والوالي والخليفة صالحا ما ينفع أن يكون صلاحه لنفسه والشعب في فساد وبلاء، فكان يتمتع بقوة الشخصية ونظر ثاقب رحمه الله تعالى. فأول خطوة بدأ بها التفتيش في من حوله من الولاة وأصحاب الجاه والمناصب والمسؤولين في الدولة، فبدأ بالتصحيح الإداري كما يقال، ونظر فوجد كثير من هؤلاء الولاة لا يهمهم أمر دولة، أصحاب فساد يريدون يأكلون يعبثون يظلمون الناس ينتهبون الممتلكات، كما هو حاصل الآن في كثير من بلاد الإسلام، ما أضعفها إلا المسؤولون فيها الذين يبحثون عن مصالحهم ولا يبالون بمصير الناس. فبدأ أول خطوة بهذا، وبدأ بإزاحة هؤلاء وتصفيتهم، وجعل مكانهم من يكون أهلا للمسؤولية، من يمكن أن يعتمد عليه. وهذه أهم خطوة في بناء الدول، أهم خطوة في بناء الدول أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أن يوضع أهل الكفاءة والديانة في المكان الذي يستحقونه على حسب خبرتهم وكفاءتهم دينيا ودنيويا. فكانت هذه أول خطوة التي عززت من قوة الدولة وصارت للدولة مهابة، وبدأ العدل ينتشر والخير يعم والظلم يزول من بين الناس، وبدأت القلوب تتآلف بزوال هؤلاء الفجر الظلم الذين لا هم لهم إلا أنفسهم. لما قام بهذه الخطوة، ولك أن تتخيل أن هذه الخطوة قام بها خلال شهرين فقط، من صدق الله صدقه الله، الإنسان الصادق في إصلاح نفسه وإصلاح غيره وإصلاح البلاد يعينه الله جل وعلا، فخلال شهرين ينقذ البلاد من زبرة فاسدة ويضع أناس أهلا للمسؤولية. لذلك بعد شهرين مباشرة قاد حملة بنفسه، خرج بنفسه يقود جيشا لتأديب ابن حفصون ذلك الخارجي الذي قد استولى على أكثر الجانب الشرقي من بلاد الأندلس، فخرج في حملة بعد ولايته بشهرين يقود الجيش بنفسه. فلما رأى الناس أن هذا الأمير الشاب خرج بنفسه يقود الجيوش على غير من كان قبله، فإنه كانوا الحين يخرجون لكن كان الغالب يبعثون غيرهم من الأمراء، فالتهبت المشاعر وتحمس الناس وخرج معه جيش كثير من الجند ومن المتطوعة، واستمر في غزوته هذه 3 أشهر، شهر شعبان ورمضان وشوال، وهو يعني يضيق على ابن حفصون مدينة مدينة، حتى اضطر ابن حفصون لطلب الصلح والمعاهدة على أن يتنازل عن 162 حصنا من حصونه يعطيها لعبد الرحمن الناصر مقابل أنه يكون بينه معاهدة في توقيف الحرب ولا يعتدي أحد على الآخر. فرجع عبد الرحمن بن الناصر بهذا الانتصار الذي كان أول البشارات في بداية عهده. لما أمن جانب ابن حفصون الخارجي وبعد ما حصل بينهم

0: عاده واخذ ما اخذ منهم من المدن والحصون. كانت كل المدن تقريبا في اواسط وشمال الاندلس كلها فيها تمرد، في طليطلة وفي سرقسطة وفي إشبيلية لا ليس في إشبيلية وإنما في مدن الأواسط ووسط أندلس وشمال أندلس وبرشلونة وجيان وغيرها، فلم يتوجه إليهم. بعد أن انتصر على هذا الخارج وأمن جانبه تحرك مباشرة إلى الشمال حيث ممالك النصارى التي بدأت وقد أسست، كانت مملكة ليون ثم زادت مملكة قشتالة، فصارت مملكتين في شمال أندلس النصارى، وصاروا يتجرؤون على بلاد الإسلام. فذهب إليهم بجيش وما زال بهم حتى ضيق عليهم وانتصر عليهم في عدة وقائع وعاد، ولم يتعرض للمسلمين ولم يتعرض للمتمردين في تلك الولايات الشمالية، ورجع إلى الجنوب إلى قرطبة. لما رأى الناس ذلك وأنه ليس همه قتال المسلمين، همه أن يقاتل النصارى أصلا، هذا الأمر حرك عواطف كثير من الناس في تلك المدن، حتى أنه أثناء رجوعه سلمت له مدينة سرقسطة بدون قتال، لما علموا من صدق نيته وأنه يريد الخير لبلاد العباد. استمر عبد الرحمن الناصر على هذا الحال. كانت من الأمور المهمة أن النورمانديين لما رأوا قوة هذا الأمير الشاب حاولوا الهجوم على بعض السواحل، وهو يقضي عليهم ويردهم ويستولي على بعض مراكبهم، لذلك قطعوا الطمع فلم يعودوا بعدها إلى بلاد الأندلس، ولم يعرف لهم عودة من زمن عبد الرحمن الناصر رحمه الله تعالى. بعد أن قام بهذه الأمور بدأ بعد ذلك يكاتب هؤلاء المتمردين ويدعوهم إلى الطاعة، وحاول معهم جاهدا، إلا أن كثير منهم أصر على الخلاف والتمرد، فبدأ يقود الجيوش ويرسل السرايا خلال فترة مدته ولايته، حتى أخضع جميع بلاد الأندلس وأخضع وخمد جميع تلك التمردات، وجعل بلاد الأندلس كلها ولاية واحدة. وهذا الأمر الذي لم يتحقق لأحد قبله من زمن الخلافة الأموية الأولى، فإنها من سقوط الدولة الأموية وقبل سقوطها بسنين كانت الصراعات مستمرة، فكانت أول مرحلة يعني تنتهي فيها التمردات والثورات وتهدأ البلاد ولا يبقى من ينازعه الملك، واستقر الأمر. لذلك تفرغ إلى التنمية في البلاد والإصلاحات الداخلية بشكل عظيم، حتى صارت بلاد الأندلس في زمانه من أعظم المدن في العالم ازدهارا. فكان مما أولاه رحمه الله تعالى أنه كان عنده اهتمام كبير بالعلم والعلماء.
1: افتح الباب حق النساء، هذا حق الظاهر.
0: وكان من جملة ذلك رحمه الله تعالى أنه أنشأ أو وسع وطور مكتبة قرطبة. كانت مكتبة قرطبة قد أنشأها قبله الأمراء، فقام بتطويرها وزاد في بنائها وجلبها الكتب من جميع أنحاء العالم، حتى يعني وصلت الكتب في مكتبة قرطبة إلى 400,000 كتاب. والكتاب لم يكن بالسهل أن يحصل عليه، لأنه يكتب كتاب ينسخ نسخا، ما في طباعة بحيث المطبعة تطبع لك كذا كذا كتاب، حتى كثر النساخ في زمنه واشتهر النسخ بين النساء، فإن الرجال كانوا يقومون ببعض أمور التجارة والجهاد والنساء في البيوت يقومن بالنسخ، والكتاب ينسخ به كذا كذا مبلغ من المال، فتبار الناس وتنافس النساء في نسخ الكتب وبيع النسخ تلك، حتى أثرى هذا المكتب الإسلامي في القرطبة وصارت من أعظم مكاتب الدنيا، حتى صارت تنافس مكتبة بغداد، وكانت تعتبر أعظم مكتبة في أوروبا في ذلك الحين، مكتبة قرطبة في زمن عبد الرحمن الناصر رحمه الله تعالى. واهتم أيضا بالأمور العسكرية، كان من أعظم أعماله رحمه الله تعالى أنه طور الجيش وأدخل في إصلاحات عظيمة، حتى بلغ الجيش في زمنه 100,000 فارس، ولم يكن حين تولى الولاء الإمارة إلا 18,000، وربما وصل إلى 12,000 في بعض الفترات، فما زال في تطوير الجيش والجند وإعطائهم صلاحيات خاصة، حتى وصل عددهم إلى 100,000 فارس، وطور الأسطول الحربي حتى صار أكثر من 200 سفينة. لذلك في زمانه رحمه الله تعالى خضعت له بلاد الأندلس، بل وصارت الممالك النصرانية في شمال الأندلس التي كانت تتجرأ بالهجوم بالحين والآخر تراسل وتطلب الصلح وتدفع له الجزية السنوية، تعاهد على ذلك وتبقى تحت ذمته رحمه الله تعالى. ومن الأمور العظيمة التي قام بها رحمه الله تعالى أنه شجع على الأمور التي تزدهر بها البلدان، فشجع بقوة على الزراعة حتى كثرت أصناف الفواكه والأمور الأخرى من الحبوب والثمار والقطنيات والكتان من المزروعات في بلاده، فكانت من أشهر البلدان في أوروبا بلاد الأندلس إنتاجا لهذه الثمار والفواكه، وهي بلاد خصبة وبلاد طيبة من حيث الهواء والتربة وكثرة المياه فيها وإلى الآن. فشجع على الزراعة وشجع على التجارة وفتح أسواق، حتى أنه من التفنن في التجارة فتح أسواق وكان يجعل أسواق خاصة، وهذه فكرة كانت من أوائل ما ابتكرها رحمه الله تعالى، فكان يجعل أسواق خاصة مثلا سوق للنحاس وسوق للفضة وسوق للسلاح وسوق للملابس، أسواق خاصة متكاملة في تخصص معين، وهذا مما جعل الناس يتقاطرون على بلاد الأندلس من سائر أوروبا ومن بلاد المغرب الأفريقي والشمال الأفريقي، بل كانوا ربما يأتونه من بلاد الشام ومن بلاد العراق يفيدون إلى هذه البلاد لما حصل عندها من الازدهار. أيضا شجع على الصناعة، شجع على الصناعة وكان يعطي المكافآت لمن يبتكرون الصناعات والاختراعات رحمه الله تعالى. وأيضا كان من الأمور المهمة التي نهضت بالبلاد اقتصاديا أنه قام بما يسمى الآن بالتنقيب أو ما يسمى بالتعدين، فبدأ في فتح مناجم ذهب ومناجم للفضة ومناجم النحاس واستخراج الذهب والفضة والنحاس من الجبال، حتى صارت وصلت ميزانية الأندلس في زمن عبد الرحمن الناصر إلى 6 ملايين دينار ذهب، وهذا مبلغ هائل كبير جدا ربما يكفي بلاد أوروبا كاملة، 6 مليون دينار ذهب شيء هائل جدا بلغت ميزانيته. ومع هذا لحرصه على الإصلاحات كان يجعل هذه الأموال وهذه الميزانية 3 أثلاث، كما كانت هذه الفكرة فكرة جده عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة، لكن كانت الموارد شحيحة ليست كما كانت في زمن عبد الرحمن الناصر، فكان يجعل 1/3 منها للجيش للإعدادات العسكرية والجهاد والغزو وما شابه ذلك، و1/3 منه يجعله للعمران ومرتبات والمرتبات والأعطيات، و1/3 منه يجعله ليدخره في خزنة الدولة لنوائب الزمان وما قد يحتاج إليه. فكانت سياسة حكيمة جدا سار عليها رحمه الله تعالى، حتى إن الناس أقبلوا عليه وخضعت له البلاد ودانت له. لذلك في النصف الأخير من ولايته كانت البلاد هادئة تماما، ولأول مرة منذ 150 أو 170 سنة والبلاد بهذا الهدوء، ليس فيها أي ثورات ولا تمردات ولا شيء، وانشغل الناس بالعلم والتعليم والصناعة والتجارة والزراعة، وإنما يجعل الناس يضطرون إلى البلاء الفراغ والفقر والضياع وحصول الفساد وانتشاره، فإذا شغل الناس بما ينفعهم كل سيشارك في نهضة البلاد دينيا ودنيويا، وهذا الذي سار عليه عبد الرحمن الناصر رحمه الله تعالى في زمن ولايته، فقام بإصلاحات عظيمة وهي من أعظم المراحل التي مرت مع المسلمين في بلاد الأندلس، إلى أمور أخرى قام بها رحمه الله تعالى غير ما ذكر، فكانت هذه أهم الأعمال التي قام بها رحمه الله تعالى. ومن رحمة الله جل وعلا بأهل الأندلس بعد تلك السنين العجاف 150 سنة والأمر بين شد وجزر وصراعات وثورات وتمردات، أنهيأ الله لهم هذا الرجل الذي قام بأمر البلاد دينا ودنيا رحمه الله تعالى. استمرت ولايته 50 سنة، من 300 إلى 350، لذلك طول المدة مع حنكته السياسية وصلاحه الديني واستقامته وحرصه على إصلاح البلاد وقتال الأعداء وتأمين البلاد، هيأ الله تعالى ذلك مع ساعده على ذلك طول المدة التي قضاها في سدة الحكم وفي الولاية على بلاد الأندلس، حتى كانت تلك المرحلة من أحسن المراحل التي مرت بها بلاد الأندلس، ولم تأتي بعدها مرحلة أعظم منها إلا مرحلة ابنه الحكم ابن عبد الرحمن. توفي رحمه الله تعالى بعد هذه الحياة الحافلة بالخير والعطاء والفتوحات والأمر العظيم الذي أكرم الله به أولئك تلك البلاد بهذا الرجل. توفي في سنة 350 وعهد بالحكم إلى ابنه الحكم ابن عبد الرحمن. الحكم ابن عبد الرحمن كان حين مات أبوه وتولي الحكم عمره 47 سنة، قد كان كهلا في أواخر فترة الشباب وبداية الكهولة، كان عمره 47 سنة وهو عمر متقدم، ولذلك لم يستمر في الفترة في الولاية طويلا، لأن أبوه تولي وعمره 22 وبقي 50 سنة، أي مات عبد الرحمن والناصر وعمره 72 سنة. حين مات كان ابنه الأكبر الحكم عمره 47 سنة، فأخذ الحكم وكان لا يقل شأنا عن أبيه، بل بلغت الأندلس في زمنه فترة ومرحلة أعظم من مرحلة أبيه، وهي تعتبر أفضل مرحلة مرت بها الأندلس من حين فتحت إلى حيث سقطت، تلك الفترة التي حكم فيها عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم. ابنه الحكم استمرت في فترة ولايته 16 سنة، من سنة 350 إلى سنة 660، وكان رحمه الله تعالى يلقب بعاشق الكتب لحرصه على العلم والاطلاع والمعرفة، وأنشأ مكتبة سماها المكتبة الأموية، كانت تضاهي مكتبة قرطبة ومكتبة بغداد، وكان يوظف أناس يرسلهم إلى بلاد المشرق والمغرب يجمعون له الكتب، الكتب العلمية في علوم الدين وفي علوم الطب وعلوم الهندسة وعلوم الفلك، فكانت هذه المكتبة جامعة لعلوم الدين والدنيا، حتى صارت من أعظم المكتبات التي يتوافد إليها العلماء من سائر بلاد الإسلام وبلاد أوروبا، يستفيدون من هذه المكتبة وينسخون بعض مخطوطاتها لما احتوت عليه من نفائس الكتب رحمه الله تعالى. لما تولي الحكم ابن عبد الرحمن ظن النصارى في شمال الأندلس أنه ليس كأبيه، وهم كانوا يدفعون الجزية لأبيه، فقاموا وأعلنوا نقض العهد وأنهم لن يدفعوا جزية، وبدأوا بالغارات على بعض مدن الشمال الأندلسي مما هي على حدودهم، ظنا أن هذا يعني ليس كأبيه وهو ضعيف، ففاجأهم بأن عبد الرحمن لم يكن يقل شأنا بل كان أشد وأقوى من أبيه، فانطلق بجيوشه وأدبهم حتى خضعوا مرة أخرى وسلموا بعض الحصون ودفعوا الجزية التي اشترطها عليهم، وعلموا أنه لا مهرب لهم وأنهم أمام يعني رجل كما يقال الشبل من ذاك الأسد رحمه الله تعالى، وهذا من رحمة الله أن يهيئ للأمة بمثل هؤلاء. لذلك لما قضى على حركات النصارى وغاراتهم في الشمال لم يحصل لأي شخص أن يفكر بتمرد أو خروج أو أي شيء، واستمرت البلاد على ما هي آمنة، إلا أن العبيديين كانوا في الشمال الأفريقي بدأ يزداد نفوذهم وقوتهم، وكانوا قد أخذوا مصر وتوسعوا وصلوا إلى مصر ونقلوا العاصمة إلى مصر، فصارت بلاد مصر والشمال الأفريقي كاملا يحكمه العبيديون القرامطة الرافضة الباطنيون، وهم أسوأ من الاثني عشرية، القرامطة أسوأ من الاثني عشرية، فقد أجمع المسلمون، ما هو أهل السنة، أجمع المسلمون في ذلك الزمان يعني بجميع طوائفهم، حتى الصوفية وحتى الأشاعرة حتى الرافضة الاثنى عشرية، أجمعت جميع فرق الإسلام على أن القرامطة الباطنية العبيدية أكفر من اليهود والنصارى، لأنهم إيمانهم بالله والجنة والنار هذه يسمونها خيالات، لهم عقائد أسوأ من عقائد اليهود والنصارى. على كل حال رأى أن هؤلاء لهم صاروا الآن يشكلون خطر كبير على دولته، إضافة إلى أنهم يعني يقومون بأمور وطقوس وأشياء تخالف دين الإسلام، وصاروا يشكلون خطرا على المسلمين عموما. لذلك كانت الخطوة التي قام بها، ولا سيما بعد أن بدأوا يستفزونه ببعض الغارات على بعض السواحل، فجهز جيشا رحمه الله تعالى وانطلق عبر مضيق جبل طارق، وما زال يقاتل الدولة العبيدية حتى استنقذ منها بلاد المغرب الأقصى، يعني من الجزائر والمغرب وموريتانيا إلى جبل طارق، فأخذ هذه البلاد منهم وطردهم منها، وصار تواجدهم من القيروان من تونس إلى مصر، فأخذ بلاد المغرب الأقصى وضمها إلى أملاكه، فكانت تلك الفترة التي ضم فيها أملاك الدولة العبيدية إلى أملاكه تعتبر أعظم فترة مرت بها الأندلس حتى كان وفاته رحمه الله تعالى. والكمال لله، وما تتام شيء إلا نقص، هذه سنة الله جل وعلا، أنه ما من شيء يصل إلى الذروة في الكمال إلا بدأ بالنقصان. فهكذا كل شيء في الدنيا، ما اكتمل شيء وتتام إلا بدأ ينقص. ذلك لما مر المسلمون بهذه المرحلة التي تعتبر من أحسن المراحل، وكان في تلك الحقبة من سنة 330 في زمن أبي، أواخر زمن أبي، إلى سنة 366، يعني قرابة 40 سنة تقريبا، كانت بلاد الأندلس تعتبر أعظم مدن الدنيا ازدهارا وأمانا وصناعة وتجارة وثقافة وحضارة، كانت تعتبر حتى أعظم من العاصمة، عاصمة الخلافة في بغداد. لأن من بعد سنة 300 أو بالأصح من بعد سنة 150 هجرية كانت العاصمة الخلافة العباسية في بغداد بدأت في مراحل الضعف، فكانت أقوى مدن العالم في ذلك الحين، مع أنها مقاطعة صغيرة مدينة بلاد الأندلس. حصل خطأ لكنه ليس كأي خطأ، خطأ كبير جدا، والله تعالى لله في ذلك حكم. لما شعر الحكم بن عبد الرحمن باقتراب أجله وفي مرض موته، كان له ابن وهو أكبر أبنائه إلا أنه قتل في حياته، وله أمراء أخرى، أمراء آخرين من إخوة من أعمام من أسرة كبيرة فيها أمراء بالعشرات إن لم يكونوا بالمئات، لكنه ارتكب خطأ فادحا رحمه الله تعالى، فأوصى بالملك بعده لابنه هشام وكان عمره 7 سنوات، وجعل عليه بعض الحجاب حاجب الخلافة، كما يقول الآن قائد الجيوش أو قائد القوات الخاصة وما شابه ذلك، يقوم بالأمر حتى يكبر هذا. فكان هذا كما يقال أول مسمار يندق في نعش هذه الدولة الأموية، التي كانت هذه الخطوة من الأسباب الرئيسية في زوال الدولة الأموية، وما جاء بعدها بعد ذلك من دول وأحداث تأتي معنا إن شاء الله تعالى. وإن كان قد استمر الحكم في الظاهر باسم الدولة الأموية، لكن كان المتنفذ فعلا إنما هم العامريون، الحاجب المنصور العامري المعافري المعروف المنصور بن أبي عامر المعافري، ممن كانوا من حجاب الدولة الأموية ومن كبار قادتها العسكريين من أول ما دخلوا بلاد الأندلس. فيمكن القول أنه في سنة 366 يعني انتهت الدولة الأموية وبدأ عصر الدولة العامرية، وإن كانوا في ظل الدولة أو باسم الدولة الأموية، وهذا ما سيأتي إن شاء الله معنا بيانه في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاور

ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين

ينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؟ أعد الله لهم عذابا.

0: أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين.

0: الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: على ذلك الشالين على أن المراد قرب الملائكة. واستمع. واضح. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد متى؟ إذ يتلقى المتلقيان يعني. ولو كان المراد قرب الله لكان الله أقرب إليه دائما، سواء حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب أو لا. وسيأتي إن شاء الله أظن الجواب عن نسبة القرب إلى الله مع أن المراد قرب الملائكة. نعم. وأيضا قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قوله نحن أقرب إليه منكم، اختلف العلماء في قوله إليه، هل المراد إلى المحتضر أو المراد إلى الحلقوم؟ وهذا لا يؤثر في معنى الآية بالنسبة لقوله ولكن لا تبصرون، فإن ظاهر ذلك أن هذا القريب موجود لكن موجود في مكان لكن لا نبصره، والله عز وجل يستحيل أن يكون موجودا في المكان الذي نحن فيه. هنا إذن نقول أضاف الله القرب إليه، لماذا؟ لأن هؤلاء ملائكته وجنوده يأتمرون بأمره، فكان قربهم كقربه. كما تقول مثلا بنى الأمير قصره، بنى الأمير قصره، هل الأمير هو اللي صار يجيب الطين واللبن والمسحات والمحفر وما أشبه ذلك أو أمر به؟ إذن فإضافة الشيء إلى من يدبر القوم إضافة سائغة في اللغة العربية وليس فيها أشكال. فهنا أضاف الله القرب إليه والمراد ملائكة، لأنهم إنما قربوا بأمره ولأنهم جنوده فقربهم كقربه تبارك وتعالى. هنا وله نظير. إذن هل في قولنا إن مراد بقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل فيها إخراج للآيتين عن ظاهرهما؟ ها؟ لا. إذن فاحتجاج أهل التعطيل علينا لأننا أولنا احتجاج باطل، لأن دعواهم أن ظاهرهما قرب الله نفسه دعوى باطلة لا يساعد عليه الله كما عرفتم. فتخلصنا الآن من هذا الإيراد ولا لا؟ تخلصنا منه. المثال إذن الآن أهل التعظيم قالوا إن قوله تعالى تجري بأعيننا مؤول عندكم، لأن ظاهر تجري بأعيننا أنها في وسط العين، ولتصنع على عين ظاهر أنه فوق العين، هذا ظاهر عندهم، نقول تبا لكم، كيف يكون هذا الظاهر؟ وهل أحد يمكنه أن يقول إن ظاهر قوله تجري بأعيننا أن السفينة جرت بعين الله في وسط العين؟ أبدا لن. ثم نقول هذا أيضا دليل على جهلكم باللغة العربية، ألبى لا تأتي للسببية لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، وأنتم الآن جعلتموها للظرفية، وهي لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني وفي الليل، وإلا في الأصل أنها لغير الظرفية، أنها للمصاحبة والتعدية، هذا الأصل. فهنا ألبى تجري بأعيننا الباء للمصاحبة على المعنى الأصل، يعني تجري وعيننا تصحبها في الرؤية والرعاية والعناية، واضح لنا؟ هذا المعنى الذي لا يحتمله غيره، هذا من جهة اللفظ. كذلك أيضا كل الناس إذا قال هذا الشيء بعيني فمعناه أنه عندي مرئي ومنظور ومعتنى به ولم تفارقه عيني، هذا معناه. لا أحد يفهم من هذا يقول الله أنت بعيني، أنت بعيني وعلى رأس، واحد يقول أنت بعيني وعلى رأس، وش يفهم إن الرجل دخل بوسط العين ورسب على الرأس ولا لا؟ ما حد يفهم هذا، يفهم على رأسي يعني معظم عندي، بعيني يعني معتنين بغاية العناية حتى أنها ما تغيب عن عيني، هذا معناه في اللغة العربية، ولا أحد يفهم منها بالتركيب إلا هذا. هذا وجهان. الوجه الثالث كل يعلم أن السفينة ما فائدة إلى السماء، وإنما السفينة في الأرض، يصنعها نوح في الأرض وجرت على الماء، جرت على الماء في الأرض. كيف يمكن أن نقول ظاهر اللفظ أن السفينة جرت بعلم الله؟ وهل هذا إلا مغالطة وعدوان على أهل السنة والجماعة وعدوان على كلام الله والرسول؟ طيب، قالوا لتسمع على عين، تسمع بمعنى تربى، لأن صناعة كل شيء بحسب صناعة الحديد لأجعله قدرا معناه تهيئته للطبخ، صناعة الإنسان معناه تربيته حتى أحمله على أن يكون في أحسن ما يكون من الأخلاق. لتسمع على عين، يقول ظاهر الآية إن موسى على عين الله، على عين الله، مصنوع على عين الله. كيف هذا؟ أحد يفهم هذا؟ أبدا، لا أحد يفهم من هذا اللفظ إطلاقا. صحيح أن على بمعنى العلو، لكنها على بمعنى العلو في كل موضع بحسبه. لو أن إنسان قال لشخص على عيني، كيف إن شاء الله هذا؟ قال على عيني، وحين يقول على هذا يعني على أنفه، ما أدري هل قال على أنفه يجيبه في آخر النهار معلزه بالأنف، ها؟ أبدا. لكن المعنى أني مستعد غاية الاستعداد، حتى لو لم أجد ما أحمله عليه إلا أنفي حملته على عيني، يعني أن هذا سيكون مني محل نظر دائما وعناية. فكل يعرف هذا المعنى. ثم نقول أين تربى موسى؟ في الأرض ولا في السماء على عين الله؟ في الأرض. هذا أيضا مما يبطل قولهم إن ظاهر الآية أن موسى تربى على عين الله، على عين الله حقيقة. حينئذ نقول نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره، والظاهر الذي ذكرتم أنه ظاهره ظاهر باطل ليس مرادا، ولا أحد يتمنى هذا هو المراد، فبطل إلزامكم إيانا بالتأويل. هنا طيب، كيف؟ أيهم؟ أي نعم، يعني بعض السلف فسر قوله تعالى تجب عيننا أي بمرأة منه، وليس مرادهم بذلك أن الله لا عين له كما احتج به بعض الناس، وقالوا أن السلف فسر العين بالرؤية، لأن نقول أن تفسير العين بالرؤية لأن الرؤية لازم العين، وتفسير الشيء بلازمه صحيح، لأنه تفسير بجزء معناه، فإن الدلالة كما سبق إما مطابقة أو تضمن أو التزام، كما فسر بعض السلف المعية بأنه معنا بعلمه، لأن ذلك من لازم المعية. نعم، نعم، فهي معنوية عقلية، محال أن تكون السفينة في عين الله عز وجل. لا أبدا، العقلية إحنا نخاطب ناس يقولون إحنا نتبع الشر. هنا نعم، نعم. طيب كيف الإراد من أهل الساقين؟ يقولون من ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فهل تقولون بذلك؟ ها؟ طبعا لا. إذن يقولون صرفتموه عن ظاهره، صرفتموه عن ظاهره، وإن شاء الله تقية البصرين. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المثال الحادي عشر يعني مما أورده أهل التعطيل على أهل السنة، وقالوا إنكم خرجتم به عن ظاهره، فلماذا تخرجون في هذه النصوص عن ظاهرها ثم تنكرون علينا إخراج النصوص الأخرى عن ظاهرها؟ قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أول هذا الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب، ظاهر هذا الحديث عند أهل التعطيل أن الله عز وجل إذا أحب هذا الشخص كان سمعه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى.
2: كنت سمعه، يعني يكون الله هو نفس السمع، سمع الإنسان، ونفس بصر الإنسان، ونفس رجل الإنسان، ونفس قد يد الإنسان. هذا ظاهر الحديث عنده، ونحن نقول بهذا ولا لا؟ ها؟ أسألكم، هل تقولون بهذا ولا ما تقولون؟ لا نقول بهذا، لا نقول إن الله هو رجل الإنسان ولا يد الإنسان ولا سمع الإنسان ولا بصره. ولهذا نقول الجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأتوه على حقيقته. فالآن نقول أهل السنة أخذوا بظاهره وأجره على حقيقته، لكن ما حقيقته أو ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ يدعي أهل التعطيل أن هذا هو الظاهر، يدعي أهل التعطيل أن هذا هو الظاهر، وأن صرفه عن هذا تأويل، لا يجوز أن يذهب إليه الإنسان وهو ينكر على أهل التأويل. أو قال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله، أيهما الظاهر؟ الثاني هو الظاهر قطعا. فمعنى كنت سمعه يعني أني أسدد سمعه حتى أكون بالله وفي الله ولله، بصره كذلك يسدده في بصره حتى يكون بصره لله وبالله وفي الله، يده يسدد بطشه يده وعمله بيده حتى يكون لله وفي الله وفي الله، رجله يسدده في مشي بحيث يكون مشيه لله وبالله وفي الله. واضح يا جماعة؟ إذن معناه التسديد بلا شك، لكن ما معنى قولنا لله وبالله وفي الله؟ لله هذا الإخلاص، لا يسمع إلا سمعا يتقرب به إلى الله، ولا يبصر إلا كذلك، ولا يمشي إلا كذلك، ولا يبطش إلا كذلك. بالله الاستعانة، يعني أنه لا يعتد بنفسه ويعتمد عليها، وإنما يستعين بالله، في الله، في شرعه، يعني لا يتجاوز الشرع، فلا يتبع في دين الله ما ليس منه، فيكون عمله خالصا موافقا لشريعة الله، خالصا لله موافقا لشريعته على وجه الاستعانة به.

أو دعوى أن ظاهر الحديث أن يكون الله نفس السمع والبصر واليد والرجل. هذا في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله قال تعالى وما يزال عبد، أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. صح. طيب نشوف، أثبت عبدا ومعبودا كقوله ولا يزال عبدي، هذا العبد المعبود إن لا يتصور عبودية إلا بعابد ومعبود. طيب متقربا ومتقربا إليه، يتقرب إلي، فهنا متقرب وهو العبد ومتقرب إلى الله هو الله. محبا ومحبوبا حتى أحبه، والحاب غير المحبوب بل هو بائن منه. وسائلا ومسؤولا، ولئن سألني، هذا سائل ومسؤول. ومعطيا ومعطى، لأعطينه، هذا فيه معطي ومعطى. ومستعيذا ومستعاذا به، ولئن استعاذني، هذا مستعيذ ومستعاذا به، لأن المستعيذ لا بد أن يكون هناك مستعاذ به. ومعيذا ومعاذا لقوله لأعيذنه. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. وصفا في الآخر في قوله سمعه وبصره، أو جزءا من أجزائه في قوله يده ورجله، ويده التي يطلس بها ورجله التي يمشي بها. فإذا كان هذا يعني شيئين متباينين لا يمكن أن يكون أحدهما وصفا في الآخر ولا جزءا من أجزائه، فالحديث واضح في دلالته على التباين بين من؟ بين الخالق والمخلوق. طيب الوجه الثاني أن سمع الوجه وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق لمخلوق. أولا سمع الإنسان حادث، بصره، يده، رجله، هل يمكن أن يكون الخالق الأول الذي يسلق قبل شيء يمكن أن يكون هذا الشيء الحادث؟ هذا شيء مستحيل، هذا شيء مستحيل غاية الاستحالة. وما كان مستحيلا فلا يمكن أن يكون ظاهر الحديث ولا ظاهر القرآن، لأن المستحيل على اسمه ممتنع الوجود. فهل يدل القرآن والسنة على شيء مستحيل لا سيما فيما يتعلق بجناد الرب عز وجل؟ الجواب لا، لم. وبهذا علمنا من حيث اللفظ ومن حيث المعنى أن هذا الحديث ليس ظاهره أن الله يكون سمع الولي أو بصره أو يده أو رجله، بل يقول فكيف ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحصل اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوء أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد سلف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نستثنى عليك، أنت كما أثنيت على

0: أقول هذا صحيح، لا يمكن لأي عاقل أن يتصور أن يكون الله رجلا أو أن يكون يدا، حاشا وكلا، بل إن الإنسان يكاد لا ينطق به ولو على سبيل الفرض. وحينئذ يتبين أن دعواهم أن ظاهر الحديث أن يكون الله رجل الولي ويده وسمعه وبصره دعوة باطلة لا تمثل الحقيقة بصلة، لكن هم يموهون على العوام ويقولون إن أهل السنة يشنعون علينا التأويل وهم يتأولون. ونحن نقول هذا ليس بتأويل، لأن هذا الظاهر الذي تعرفونه لا يمكن أن يكون ظاهر الحديث، لأنه معنى باطل، والمعنى الباطل لا يمكن أن يكون ظاهر كلام الحق. وإذا تبين هذا بطلان القول الأول وامتناعه، وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله اليدوي والقدمي بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس به تأويل ولا صرف الكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنه. أظن هذا واضح. فصار دعوى أن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله دعوى باطلة يبطلها ما ذكرنا من الوجهين. وإذا بطلت تعين أن يكون معناها أن يكون معنى الحديث أن الله يسدده بسمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون سمعه وبصره وضبطه بيده ومشه برجله كله إيش؟ لله وبالله وفي الله. وهذا لا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه، ما أكثر ما يكون سمعنا لغير الله. نعم، قد نسمع أشياء نسمع إليها لغير الله، ولكن خوفا من هذا المخلوق أو خوفا من أن يعاد، فيقال هذا الرجل لا يستمع إلى كلام هذا الواعظ مثلا فلا يكون سمعنا لله. وكثيرا ما يكون سمعنا لغير الله، أي أن الإنسان يفتخر بنفسه ويستبد بنفسه ولا يلقي بالا لمعونة الله تعالى له. وتارة نقول سمعنا في غير الله، يعني في غير دين الله عز وجل، فنسمع الشيء المحرم والشيء اللغو وتضيع أوقاتنا بذلك. لكن إذا سدد الله الإنسان وكان سمعه لله وبالله وفي الله وكذلك بصره وكذلك بصره ومشيه حصل بذلك السعادة والتوفيق. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ماذا يقول أهل التعطيل؟ يقول أهل التعطيل إنكم أخذتم هذا الحديث عن ظاهره، لأن ظاهر الحديث أن الله تعالى يتقرب بنفسه ذراعا وباعا، وأنه يمشي مشيا ويهرول هرولة، كذا يقول هذا ظاهر الحديث. فهل تقولون به؟ هل تقولون بهذا الظاهر؟ ننظر الآن في شرح هذا المثال. قال هذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل أنظرنا إلا يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك يأتي بعضا يأتي ربي، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى في الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد صدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية لله تعالى. يعني هل الله عز وجل يفعل فعلا حقيقيا؟ الجواب نعم يفعل، والأدلة كثيرة منها ما سقناه من القرآن والسنة أن الله تعالى يفعل ما شاء فيجيء ويستوي وينزل ويفرح ويضحك إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى القائمة به. ننظر هذا الحديث، فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب. وش المراد بهذا الباب؟ الأفعال الاختيارية، فهي من الأفعال الاختيارية. تقربت وأتيت، أتيته هرولة، هذا فعل من الأفعال. فقاعدة السلف أن نثبت هذا الفعل على حقيقته، ونقول إن الله يتقرب من الإنسان قدر ذراع وقدر باع، ويأتي هرولة، كما نقول في قوله تعالى: وجاء ربك، أنه يأتي سبحانه وتعالى بنفسه للقضاء بين العباد. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول صفحة 466 جيم 5 من مجموع الفتاوي: وأما بنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواء العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل، وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. المؤلف يقول: دنوه وتقربه، شيخ الإسلام. إذن فجعل التقرب من باب الأفعال، وقال إن أهل الحديث وأئمة السلف والسلف وأئمة الإسلام كلهم يثبتون هذه الصفة، أي الصفات الفعلية. فأي مانع لمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع عدوه؟ وأي مانع يمنع من إثباته من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على وجه الذي يليق به؟ إذن على هذا التقرير نلتزم بأن الله تعالى يتقرب من العبد قدر ذراع أو باع، أليس كذلك؟ بلى. وكذلك أيضا نثبت بأن الله تعالى يأتي هرولة، لأن إتيانه ثابت حتى في القرآن. الإتيان لم يزد هذا الحديث على ما في القرآن إلا صفة الإتيان وأنه يكون هرولة. فنقول إذا أثبت أن الله يأتي فإن الله يأتي على أي صفة كان، هرولة أو مشيا أو على أي صفة، ما دام أثبت أصل المعنى وهو الإتيان فأثبت وصفه وهو الهرولة التي أثبتها الله لنفسه ولا مانع. فإذا قال قائل: كيف هذه الهرولة؟ نقول: الكيف غير معقول، مجهول، والمعنى معروف، فأنت أثبت المعنى وانفي الكيفية. يقول: وذهب بعض العلماء بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيته هرولة، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل، وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب إليه ويطلب الوصول إلى الله بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومسائل الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة يكون بالركوع والسجود ونحوهما. وهذا فيه مشي ولا لا؟ ها؟ الركوع والسجود ما فيه مشي، لو كنت تمشي وانت تركع يمكن تكثر المشي فتبطل صلاحه، وفي السجود أيضا غير ممكن المشي لأن الإنسان سائل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. أفهمتم المعنى الثاني؟ المعنى الثاني يقولون إن الحديث ليس ظاهره أن الإنسان أو أن الله تعالى يأتي ويقرب، بدليل أن الإنسان الذي يتعبد الله هل هو يمشي إلى الله في تعبده؟ نعم، قد يكون وقد لا يكون. قد يكون التعبد المشي كالطواف والسعي مثلا، وقد يكون التعبد الاستقرار والسكون مثل السجود والركوع، اركع حتى اغمئن رافعا، اسجد حتى اغمئن ساجدا. فهل نقول هذا الذي ركع او سجد انه لم يتقرب الى الله ولم ياتي الى الله؟ الجواب بل تقرب اليه واتى، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اذن فليس ظاهر الحديث الاتيان الفعلي، وانما المراد به الاتيان المعنوي وهو الاقبال على الله عز وجل بالقلب والجوارح. وعلى هذا فلا يكون فيه تأويل، لا يكون فيه التأويل الذي ذهب إليه أهل التعطيل. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، لأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحفظ، فيكون معنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه لكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله أعلم. نعم يعني شلون إيش؟ إيه نعم، هذا مشهور حتى عند أهل السنة والجماعة. الأسلم الأول، الأسلم الأول. نعم نعم. نعم. وهذا صحيح، ولهذا قلنا إن تفسير الحديث بهذا المعنى لا يخرج عن محمد بن السنة والجماعة. ففيه قولان، لكن لو رأيت ظاهر الحديث وش ظاهر الحديث؟ يعني نقول نمشي على الظاهر ونحمل ما ليس مشيا، نحمله على ونحمله على ما كان مشيا، يكون على سبيل المثال من أتاني يمشي في عبادة تستقر المشي. نعم. لا هذا غير هذا الحديث. أيهم؟ من ذكرين الذكر في نفسه احتمل أن يكون في نفسه ليس عنده أحد لقوله من ذكرني في ملأ، واحتمل أن ذكرني في نفسه يعني حدث نفسه بذلك ولم ينطقه بلسانه، والفرق بينهما ظاهر. لو أن أحد في مكان خالي وذكر الله هذا ذكره في غير ملأ، ذكره في نفسه ما معه أحد، ومن ذكر الله في نفسه حدث نفسه بذلك فقد ذكر الله في نفسه. اين مش من انواع كلها اين بسرعه قبول الله، وهذا لا شك انه خلاف الظاهر الحديث، هو خلاف الظاهر. ونحن نقول القاعده عند اهل السنه ان الظاهر اذا كان غير مستحيل بالنسبه الى الله وجب حمله على الظاهر، وهذا ليس بالمستحيل أن الله يمشي يأتي هرولة، هو مستحيل. نعم خير. أهل التعطيل يقولون إنكم أهل السنة صرفتم هذه الآية عن ظاهرها، فإذا سوأتم لأنفسكم أن تصرفوا هذه الآية عن ظاهرها فلماذا أجيب؟ فلماذا تنكرون علينا صرف الآيات الأخرى عن ظاهره؟ وهل الباب إلا واحد؟ قلنا لهم ما ظاهرها؟ قالوا ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كالإبل، خلقها بيده كما خلق آدم بيده، لأنه قال مما عملت أيدينا أنعاما، فهو كقوله لما خلقت بيدي، هكذا زعموا. هكذا زعموا أن هذا ظاهر الآية، ونحن نقول ليس هذا ظاهر الآية، ليس هذا ظاهر الآية لوجهين. الوجه الأول
1: لا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله
0: وإن عمله
1: وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، فما في قوله تعالى وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد.
0: نعم، أظن الفرق بين الصيغتين ظاهر. تقول عملته بيدي فيقتضي مباشرته باليد، لكن مما عملت أيدينا، نعم بما كسبت أيدينا وما أشبه ذلك، لا يدل على أن المراد مباشرته باليد. ولهذا نقول عمل الناس هل هو باليد أو باليد والرجل والعين والأذن وغير ذلك من الجوارح؟ ها؟ الثاني. ولهذا قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس، وقوله فبما كسبت أيديكم، وقوله بما قدمت أيديكم، المراد بما قدمتم، بما قدمتم سواء عملتم باليد أو عملتم بالرجل أو عملتم بالعين أو عملتم بالأذن أو عملتم بالأنف أو عملتم بالفم أو عملتم بالرأس أو عملتم بالصدر أو عملتم بالظهر كذا، أما استقيم هذا الأمثلة؟ ها؟ كلها تستقيم، كلها تستقيم. عملتموه باليد بالبطش كالاعتداء على شخص بالضرب، بالرجل بالمشي كالمشي مثلا إلى الأشياء المحرمة، أو الركل بالرجل، هذا عمل بالرجل، بالعين النظر المحرم، بالأذن السماع المحرم، باللسان الكلام المحرم،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: كنت أعمل في فترة من الزمن في بيع التنباك وتحميله وفي الدخان، وجمعت منه مالا خاصا، اشتريت منه سيارات وعقارا، وكنت أسمع أنه ما يصلح، والآن تبت إلى الله تعالى وتركته، فكيف العمل بما تحصل لدي منه من سيارات وعقار ونقد، علما أن لدي مالا حلالا من بيع وشراء في أغنام وغيرها، فإذا لزم التصدق بها فهل يجوز لي أن أخرج من مالي بدل السيارات والعقار وأبقيها معي؟
3: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالمال الحرام لا يعجبك، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المال الحرام خبيث، قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. المال الحرام عرضة للعذاب، يعذب به صاحبه يوم القيامة: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. المال الحرام، والسحت المقصود به الحرام، من أسباب عدم إجابة الدعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. وعلى هذا لا تفرح به. وممن ساء فهمه وطاش حلمه من ربما يسارع في المال من أي شيء توصل إليه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبالي المرء، يأتي زمان الناس لا يبالي من أين أخذ المرء المال، من حلال أو من حرام. وهذا علامة من علامات الساعة، يدل على قلة الورع وضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا في سياق الربا، وهو مال حرام، فالعود فيه والتجاسر عليه بعد معرفة حرمته عرضة لعذاب الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذلك أنه مال حرام، يأكل نارا. وعلى هذا فمن ابتلي بشيء من المال الحرام فإنه يجب أن يتخلص منه ولا يفرح به ولا يستنفقه ولا ينفقه على قريب أو بعيد من أهله ولا يستفيد منه سواء كان ربا أو غير ربا. أي حرام لا خير فيه، لا بركة فيه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا عليك ولا على أهلك. الحلف منفقة ممحقة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهم بيعهما، إن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، ممحوق. ولا على ما تبذله من صدقات أو صلات لن يتقبله الله منك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمال الحرام ليس بطيب لا يقبله الله. وانظر إلى من يتصدق من كسب طيب بعدل تمرة، إن الله ينميها لحتى تكون كجبل أحد، الله يضاعف لمن يشاء من كسب طيب. أما الكسب الخبيث الذي ترى كثيرا من الناس يسارعون فيه ويحسبون لفرط جهلهم وضعف عقلهم أن عقولهم أن هذا يرفع به ويحسن المراكب والمساكن والمآكل والمشارب ويشرف به بين الناس، هذا فساد الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، يفسد دينه من حيث يحسب أنه يحسن صنعه. هذا ومن ابتلي بشيء من أي مال حرام فيتخلص منه، واجب عليه أن يتخلص منه في مصالح المسلمين. وعلى هذا جمهور العلماء أنه لا يستنفقه ولا يستفيد ولا يتركه تركة لأهله ولوراثه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله كما في الزاد تحت قاعدة جعلها في المجلد الخامس 690، فقال: يبنى على هذا قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى عوضه رده إليه، فإن تعذر رده عليه قضى به دينا يعلمه عليه، فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه، فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه نظير ماله، وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته الحديث، وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها كما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم. وإن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنا أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره

0: ما أعطاها قهرا. وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء، فلا تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذه منه. فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي. قوله قدر حاجته فيه نظر، يعني إلا إذا كان قد اكتسب من وراء ذلك فأخذ ما كان قد اكتسبه منه، كمن يكون رابح فيه تاجر فيه أخذ ما كان قد أتعابه حق أتعابه، وإلا فالمال الخبيث لا يأخذ منه شيئا. فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة. انتهى المقصود من زاد المعاد. وبنحو ذلك قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، حديث أبي هريرة في مسلم. وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 29، في 29 قال صفحة 321 وقبلها، يعني ذكر الموضوع، إنما نحن نأخذ القصد منه. الأصل الرابع المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهما. فإن كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية، إن عجز عن صرفها سلمها إلى عادل يصرفها في مصالح المسلمين، أما إن لم يعجز قام بذلك هو بنفسه ووضعها في مصالح المسلمين. وقوله في قول أخينا في السؤال إنه ممكن أن يتصدق بقيمة السيارات وما كان عنده مما كان امتلكه ويبقي ذلك بيده، لا يراوده الشيطان أن يستغل شيئا من الحرام، كأن تكون مثلا السيارة قيمتها بمبلغ أعلى مما تصدق به فيخرج شيئا يسيرا من قيمة السيارة وشيئا يسيرا من قيمة الأراضي ويعتبرها كصلح يصالح عليه نفسه، هذا ليس بصحيح. المال الحرام كله يخرج في مصالح المسلمين، تبرأ ذمتك من تبعاته يوم القيامة، ولا تؤكل نفسك ولا من تلي من الحرام حتى تحمل أوزار ذلك وتتعاون على الإثم والعدوان، هذا هو الصواب. نعم.
1: يقول السائل أنا طالب علم في مركز من مراكز أهل السنة في الهند ولله الحمد، تزوجت امرأة ثانية وزوجتي الأولى من أقاربي فاستمرت بها الغيرة حتى خالعتني وأخذت أولادي معها، وقام معها أبواي لكونها من أقاربي وطرداني من البيت وقاطعاني، فكلما أصلهم يقطعوني، وهذا الحال الآن له 3 سنوات، وطلبهم هو أني أطلق هذه الزوجة الثانية، وأنا وزوجتي الثانية كلانا يطلب العلم في مركز من مراكز أهل السنة، فما هي نصيحتكم لي؟
0: النصيحة أن طاعة الوالدين في مثل ذلك غير واجبة. الله أمر ببر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال أبو الدرداء الوالد أحد أوساط أبواب الجنة، فإن شئت احفظ ذلك الباب أو أضعه.

0: لكن كلام أهل العلم كشيخ الإسلام أنه إن أمره بفراق زوجته التي لا مبرر لفراقها شرعا أنه لا يلزمه، إنما الطاعة في المعروف، وأنه يصبر عليه ويسترفقه ولا يعني يحصل منه قسوة على أبيه، بل يصبر على والده، لكن لا يلزمه شرعا أن يفارق زوجته لا الأولى ولا الثانية. فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع. والأولى لها حقها الشرعي، وننصح بالرفق بالأولى من حيث أن الغيرة يعني تهجم عليها بغير قصد، لا سيما في مدة بداية الأمور الصبر عليها مطلوب حتى تتعود على ذلك ويزول إن شاء الله، يتلاشى ما كان عندها من ذلك، تتعود وترى منه العدل وترى منه كذلك أنه خيرها لا يزال مستمر ما كان من هذا. أما اشتراطها فراق الثانية أو اشتراط الوالد أو الوالدين أو أحد الوالدين فراق الثانية فإنه شرط غير صحيح، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يلزم الرفق، يلزم البر، يلزم الصبر، يلزم مسايسة الأولى والثانية أيضا، يلزم كذلك أيضا العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أما غير ذلك فلا. وأصبر على الأولى، لا تستعجل في الفراق، فالأولى ربما حملت الغيرة على أن تطلب الطلاق، كثير من النساء على هذا وهي في ذلك تضر نفسها وتجعل أولادها أيضا بعد ذلك ليس عند أبيهم ولا عندها، يحصل الضرر على الأولاد من حيث الرعاية، من حيث كذلك التشتت. فإذا حصل الصبر منها وتوصى بذلك، وحصل الصبر منه ويوصى بذلك، وحصل العدل والإنصاف، وحصلت الرحمة، وحصل كذلك الإنصياع للأدلة، حصل الخير على الجميع، وتعاون البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
1: يقول السائل: نريد نصيحة شافية كافية للتجار وأصحاب المحلات الذين يبيعون السلع بأسعار مضاعفة مع قدرتهم على البيع بأقل من ذلك، وإذا نصحوا يحتجون بقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: الجواب حجتهم قوية: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا يعني اشترى سلعة برخص وباعها بغلاء أو ما إلى ذلك، ما لم يكن احتكارا، ما لم يكن، فإن له ذلك من حيث الحكم الشرعي، لكن ينصح ويوصى بالرفق، ما كان في شيء لا زانه، وما نزع من شيء لا شانه، وينصح بالسماحة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اقتضى، باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، والسماحة تكون فيها الرفق، وتكون فيها كذلك أيضا الرفق من البائع والمشتري. وينصح كذلك بالمداينة، فكان رجل ينظر المعسر ويداين الموسر وينذر المعسر، قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك، أي الرفق بالله، تجاوزوا عنه، كان يتجاوز عن المعسرين، قال: نحن أحق بذلك، تجاوزوا عنه. فهذا التجاوز والوضع عن المعسر شيئا ما من أسباب هذه الفضيلة العظيمة كما دل عليه هذا الحديث، وأسباب مجاوزة الله سبحانه وتعالى، تجاوز الله عن العبد ورحمة الله بالعبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك أنك ما يحصل عليك ضرر ويحصل عليك تشديد في الأسعار وما إلى ذلك، كذلك هو، ننصح بهذا. أما من حيث الحكم الشرعي، من حيث الجواز أنه يجوز، يجوز، لكن إذا أردت مزيد الخير ومزيد البركة فاعتني بإخوانك المسلمين من حيث ما دلت عليه الأدلة في الترافق والتراحم وفعل الخير. نعم.
1: يقول السائل: طالب علم يريد أن يختصر الجامع الصحيح للشيخ مقبل رحمه الله، فقالوا له: الشيخ لا يأذن باختصار كتابه، فهل هذا صحيح؟
0: نعم صحيح، ما يأذن باختصار كتابه، لأنه يعني رتبه من الصحيح المسند إلى ترتيبات فقهية، ذاك على المسانيد صحيح المسند، وهذا على الأبواب الفقهية، وتعب فيه، مكث أشهر ونحن نراه يرتب يتعب، بل مدة يرتب فيه ويتعب أحاديث الطهارة، أحاديث الصلاة، أحاديث الزكاة، أحاديث الحج، أحاديث الصيام، أحاديث الحج، وهكذا الحج ثم الصيام وأمثال ذلك، هكذا ترتعب وتعب فيه. وبالمسانيد أيضا بالأسانيد خرجه وتعب في أسانيده، وارتضى أن يكون مسندا، ما ارتضى أن يكون مختصرا، فلهذا لم يأذن ولا يختصر، لا يختصر من حيث أنه يحذف المكررات، لأن المكررات هذه بوب عليها هو، وعمدا بوب عليها على أبواب فقهية، فحذف هذه المكررات إساءة إلى صحيح البخاري وإلى الكتب التي هي مبوبة على الأبواب الفقهية، يأتي بهذا الباب وترك الحديث، وإن تكرر قبل ذلك في باب آخر أتى به لهذا المسألة الفقهية، فيذكره مثلا في 3-4 مواضع من جامعه، والبخاري ربما ذكره في 12 موضعا 20 موضعا أو غير ذلك لمسألة فقهية. فالمختصرون لمثل هذا ربما ما أتوا ببصيرة في ذلك، واختصار المختصر إخلال. البخاري يسمي كتابه المختصر، وهذا أيضا صحيح المسند هو مختصر لأحاديث صحيحة، فماذا تختصر منه؟ إن حذفت الأسانيد خطأ، وإن حذفت المكرر خطأ، وألغيت أبوابا، ألغيت عدة أبواب وأمثال ذلك. يعني فيه بعض الأوقات مثلا حديث يكرر بسنده ومتنه، هذا قد يكون وهم، ما هو عن تعمد، هذا عن وهم فقط. أما اختصار الصحيح المسند أمثال ذلك فيه نظر، نعم ما هو صحيح، وما كان يرضاه رحمه الله، وهو إساءة إلى الكتاب، بل سواء إلى الصحيح المسند تحذف منه الأسانيد، أو الجامع الصحيح تحذف منه الأسانيد، أو إلى الجامع الصحيح إذا حذفت منه بعض المكررات من بعض الأبواب فسيصغر وتحرم يحرم فقهه.
1: يقول السائل: ما حكم هذه العبارة نستمد قوتنا من شهدائنا؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، الجواب: هذا شرك لفظي، فإن استمداد القوة واستمداد النصر واستمداد ما كان من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى، القول بأننا نستمده من كذا وكذا شرك لفظي، فإن طابق اللفظ المعتقد فهو شرك اعتقادي، وإن كان عبارة عن لفظ فقط فهو شرك لفظي، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، القوة بالله سبحانه وتعالى، واصبر وما صبرك إلا بالله، فلا تستمد صبرك وقوتك إلا بالله سبحانه وتعالى. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: والله يا معاذ إني لأحبك فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنزل الله في كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة واستمداد القوة من الله سبحانه وتعالى من خصائصه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، انصرني ولا تنصر علي، الحديث. وفي حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي استمد عونك ونصرك وقوتك وعافيتك وكل خير تريده من الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يكون الإنسان يعين الإنسان والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا إثم العدوان. لكن هذا التعاون إن لم يعطيك الله عز وجل قوة ويمدك ما فيه قوة، ما فيه قوة. وما النصر إلا من عند الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان الواجب أن تترك هذه الكلمة وأن يقول سائر المسلمين نستمد عوننا وقوتنا من ربنا سبحانه، نستمد نصرنا من الله سبحانه. وهكذا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إن لم يعنك الله جل وعلا ولم يمدك بقوة منه وتوفيق منه، أنت تجني على نفسك، أنت بذاتك قولك وفعلك يجني عليك، لسانك تجني عليك، ما لم يحفظك الله عز وجل ويسخرها في طاعته. هذه المقولة مقولة شركية. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز لبس الجنبية التي عليها ذهب؟
0: إذا نزع الذهب نعم، ومع بقائه لا يجوز أن يلبس الرجل، لا يجوز أن يلبس الذهب، لا على، لا يلبس على الجنابي، لا يلبس على الجنابي ولا على صفة خاتم ولا شيء. هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ شيئا من الذهب وشيئا من الحرير وقال ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير: إنما يلبس هذا من لا خلاق له. فلا يجوز لبسه على الجنابي، وبعض النوع الصفر يشبه الذهب، يشبه يعني نوع أصفر لكن ليس بذهب، فيجوز. أو يغيرها بفضة أو شيء من ذلك، فضة يجوز أن يلبسها الرجل على جنبيته وكذا، أما الذهب فلا.
1: يقول السائل: هل النصارى مقرون أن عيسى ما زال حيا في السماء، أم يقولون أنه صلب ومات؟
0: لهم ما يعتقدون أنه حي، يعتقدون أنه صلب وأنه قتل، ولهذا رد الله عليهم وأبان إفكهم، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال: بل رفعه الله يقينا، أي يقينا أنه مرفوع، بل رفعه الله إليه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من علم. الآيات، فكل هذا يدل على أنهم كذابون. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. اعتقادهم فاسد، النصارى اعتقادهم في عيسى باطل فاسد أصلا وفصلا، ما عندهم بينة يسيرون عليها في عقيدتهم في عيسى، لا في صلبه في الصليب، حتى الصليب ما برهانهم على لبسه، أي يعظمون قتله كونه صلب وقتل. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم التثويب في أذان الفجر، وهل يكون في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟
0: التثويب في أذان الفجر سنة، سنة لازمها بلال، وتارى ابن أم مكتوم في بعض الأوقات كما جاء في بعض الأحاديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وليس هذا مخصوصا برمضان، فقد كان الصيام ولا يزال في رمضان وفي غيره، وكان المؤذن يؤذن الأذان الأول في رمضان وفي غيره. فالأذان الأول سنة يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، ففيه فائدة عظيمة، فيستعد بذلك الأذان الناعم الذي يريد أن يتجهز لصلاة الفجر، والذي ما قد صلى الوتر، والذي يريد أن يتسحر، والذي يريد أن يغتسل، وغير ذلك من الفوائد. وفيه تنشيط، رجع بعض الأطباء أطباء العصريين يقولون إن كثيرا من الذين يقومون في آخر الليل يعني يسهرون في آخر الليل أنهم ما تأتيهم الجلطات وأن هذا وقت صحي وأن يقولون ولا ما قالوا ما علينا منهم نحن كتاب ربنا شاهد به يعني عندنا ما يكفينا من كتاب الله ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم لكن الشاهد أنهم يعني يا سارح الناس ضاوين ما يكتشفون إلا بعد حين بعدما قد عرف الناس من كتاب الله ومن سنة رسوله قالوا قد اكتشف فلان ويأتي من يعظم هذا الفعل هذا القول وقد أثبت الطبيب الفلاني والنصراني الفلاني أنه كذا قد دل عليه على فضيلته كتاب والسنة أنه وقت مبارك ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له الحديث طيب هذا تعاون على البر والتقوى يا أخي كونك توقظه أنت تؤذن وينتبه على ذلك الأذان كم تستفيد من أجور بهذا التعاون يقوم يدعو الله يقوم لأعماله ومهماته يقوم لصلاته يقوم لوتره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فهو مستحب فيه أجر عظيم لو لم يكن إلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره ثم إنه أن التثويب يكون في الأذان الأول هذا أصح هذا أصح والقول الآخر قول بعض المتأخرين أما قول المتقدمين ونقله ابن المنذر في الأشراف ونزله كذلك نقله في مواطن قول المتقدمين أن الأذان كان في الأول لما جاء في حديث أبي محذورة وغيره
1: يقول السائل هل ثبت حديث قول غفرانك عند الخروج من الخلاء
0: هذا الحديث من طريق يوسف بن أبي بردة ما وثقه كبير أحد كما تراه يعني مقبول أو نحو ذلك يقولون عنه غاية أكبر من وثقه الحاكم الحاكم سألت الشيخ رحمه الله في هذا الحديث بذاته قلنا قد وثقه الحاكم قال الحاكم توثيقه في المستدرك فيه تساهل أحكامه بينما تعد توثيقه في تاريخه عمدة ما رأينا توثيقه إلا في المستدرك أنه وثقه على أن هذا الحديث ما رأينا من المتقدمين من ضعفه من المخرجين اعتبار أنه لأنهم يعملون به فلا بأس بالعمل به وأما من حيث يعني حال هذا الرجل فكما سمعت الشيخ كان يضعف هذا الحديث من أجل هذا الرجل وفي إصلاح المجتمع مر بنا أظن ضعفناه لهذا الرجل لكن الذي يعمل به تبع للأئمة لا مانع
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه يقول السائل ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان
0: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد جاء نهي في هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج بعد الأذان من المسجد فيكون ذلك معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصى أبا القاسم فلا يخرج إلا إذا خرج لقضاء حاجة ولقصد الرجوع كمن يخرج يتوضأ يجيب داعيا ثم يعود أما ينفر من المسجد لا للصلاة فإنه يقصد بذلك تضيع الصلاة والجماعة يكون قد عصى أبا القاسم نعم
1: يقول السائل هل يجوز للرجل أن يظهر على جدة امرأته
0: يجوز للرجل أن يظهر أمام الناس كلهم رجالا ونساء ولا يحتجب من أحد أريد بهذا أن أنبه السائل على أنه يضبط سؤاله فإن كلمة يظهر معناها أنه يجعل الرجل هو الذي يحتجب ومن أدب السؤال أنه يسأل بخط جيد وأنه يسأل باختصار في حدود ما يحتاج الإجابة عنه، وأنه يسأل فيما أشكل عليه، وأنه يسأل أيضا يختار الكلام المناسب وكذلك الكلام الذي يتخيره، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وغير ذلك من الآداب. أدب السؤال كتب فيها أهل العلم. فإذن المرأة، هذا الرجل تعتبر هذه المرأة محرما له، أم زوجته وجدة زوجته، هكذا هي جدة زوجته،
1: نعم،
0: وجدة زوجته وإن علت، ولا قال الله عز وجل وأمهات نسائكم، والأم والجدة وجدة الجدة كلهن الجدة أم وإن علت، فيجوز وهو محرم لها، ولا بأس أن تكشف عليه. أما الظهور فإنه يظهر، ما يمنع، يبقى مختفي من الناس، يختفي منها، يحتجب من النساء ويحتجب من الرجال. هذا هو التنبيه، بارك الله فيك أيها السائل.
1: يقول السائل: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة في وقت الخطبة؟
0: وقت الخطبة يصلي سرا لا يجهر، فإنه مأمور بالإنصات، فإذا دخل الإمام يعني طوت الملائكة صحفها وقعدوا وجلسوا يستمعون الذكر، من استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. فيجب عليه الاستماع ويجب عليه الإنصات، فمن ليس من الإنصات أنه كل ما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهج جاهرا جهر وشوش على السامعين برفع الصوت، ولكن يصلي في نفسه ولا يتلفظ، ويؤجر. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته ملأ خير، ملأ خير منهم، يعني فيما بينه وبين نفسه لا يسمع الناس. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز شرب ماء زمزم بأكثر من نية في وقت واحد؟ يعني مثلا أشرب شربة بنية طلب العلم، ثم أشرب شربة بنية الهداية، وهكذا شربة أخرى بنية أخرى.
0: أولا، الحديث ماء زمزم لما شرب له، منهم من لا يثبته، فيه بعض الرسائل مختلفة، منهم من يحسن ومنهم دون ذلك. على القول بتحسينه، على القول بتحسين الحديث لا بأس لعموم الدليل، فإنه ما خصص ماء زمزم لنية واحدة لقصد واحد لما شرب له، لو شربته لعدة مقاصد فضل الله واسع، عندك مرض شربته للشفاء، شفاء المرض، عندك ضعف حفظ شربته أيضا يعني للحفظ شربته، كذلك أيضا لنية أخرى مقاصد أخرى، ما كان عطاء ربك محظورا، معناه مقاصد ونيات، إنما الأعمال بالنيات. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب باللغة العربية في الخطبة الأولى ثم في الخطبة الثانية يترجم باللغة الأعجمية، وهل تصح الخطبة؟
0: يخطب خطبتين بالعربية الأولى والثانية، فإذا فرغ ترجمهما هو أو غيره من الناس إن لم يحسن الترجمة، إن احتاجوا إلى ترجمة ترجمت لهم، يترجم لهم هو أو غيره ملخصها مختصرها موجزها أهمها، فنعم هذا هو الصواب، أنه ما يترجم الثانية، الأولى عربية والثانية أعجمية، فالجمعة لها خطبتان ما تجزئ فيها خطبة واحدة، فلو اقتصر بخطبة عربية وخطبة أعجمية ما صحت، لأن الأعجمية لا يصح أن يخطب باللغة العجمية، فالثانية بالعجمية غير صحيحة لأنها ما فهمها الناس، وفيها آيات وأحاديث قرآنا عربيا غير ذي عوج بلسان عربي مبين. فالصواب أنه يخطب الخطبتين بالعربية، ثم إن وجد إن كانوا كلهم عجم أو بعضهم عجم، قال عجم يقال عاجم يقال عجمون يقال عجمين، نعم ترجمها لهم، ترجم خلاصتها وأهمها لهم بعد الصلاة، حتى لو أخر الصلاة وترجمها لهم ثم أقيمت الصلاة وصلى، الأمر واسع.
1: يقول السائل: ما حكم زواج المرأة من رجل قد خالعته من قبل؟
0: لا مانع إذا كان زواجا جديدا ليس رجعة، الخلع ما بعده رجعة، إنما بعده زواج جديد من وإلى، فلا مانع من زواج جديد. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم صلاة المرأة بالحناء وهو ما زال رطبا وله رائحة كريهة بسبب قطرة الحناء؟
0: الحناء طاهر، فلو صلت المرأة مثلا ولا حضر وقت الصلاة وصلت ما تبطل صلاتها، سواء توضأت وبقي في أقدامها أو بقي في كفيها وصلت ما تبطل صلاتها، حنة طاهر، والريحة رائحته ما فيها كراهة، لا ريحه كريه ولا فيه نجاسة. نعم.
1: يقول السائل: ذكر القاسمي في رسالة له تسمى بإصلاح المساجد أن من شروط أئمة المساجد وخطبائها أن يكونوا عالمين بمسائل الفروع أو علم الحلال والحرام.
0: أعد.
1: يقول: ذكر القاسمي في رسالة له تسمى بإصلاح المساجد أن من شروط أئمة المساجد وخطبائها أن يكونوا عالمين بمسائل الفروع أو علم الحلال والحرام، ومن مزايا علم الفقه أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز للشخص أن يقوم بدعوة أو أن يكون ممن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان عالما بعلم الفقه. وقال العلامة الألباني رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يخطب إلا إذا درس علم الفقه. قال: سبب ذلك ليس ما يتعلق بخطبة، وإنما من خطب الناس يثقون به. قال: كل أحد يأتي إليه ويسأله بعد ذلك فإن خطبته مظنة لرجوع الناس إليه، فإذا كان لا يدري بعلم الفقه كيف الناس يرجعون إليه؟ السؤال: هل نتوقف عن الدعوة إلى الله في هذه الأيام وفي شهر رمضان لأن أغلب الطلاب لا يعلم بعلم الحلال والحرام، فما هو توجيهكم؟
0: الجواب: هذه النصائح جميلة من هذين العالمين، وأن الخطيب ينبغي أن يكون فقيها، ما يشترط أن يكون ذروة في الفقه، لكن يعلم ما يتعلق بالخطبة وما يتعلق بالصلاة، والإمام كذلك يفقه ما يتعلق بالصلاة وسجود السهو، وكذلك متى يطيل الصلاة متى يقصر الصلاة، يعرف معنى، يعرف كذلك أحكام صلاة الكسوف، أحكام صلاة الاستسقاء، أحكام صلاة العيدين، أحكام هكذا، وهذا من الفقه، فإذا عم الناس وصار إماما للناس لا يحسن هذه البدائيات وهذه الأمور، معناه أنه سيوقعهم في مخالفات. سمعنا من يؤم الناس في عرفة جهرا، عرفة يوم عرفة يصلي بهم الظهر، وافق جمعة يصلي بهم الظهر جهرا ويخطب في مخيمه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعددت الخطب في خطب الناس، كانوا كثيرين، ما خطب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلى النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، صلى بهم ظهرا في يوم الجمعة. طيب هذا صادر عن ماذا؟ صادر أنه ما عرف أحكام الإمامة، ما عرف أحكام هذه المسألة. الناس في المخيمات يصلون سرا ولا أحد منهم خطب، غاية ما فيه الذي يريد يعطي موعظة في بعض الأوقات كذا هادئة على سبيل الخطبة، وهو يصلي بهم يوم الجمعة يخطب بهم ثم يصلي بهم جهرا ويقلبها جمعة في عرفة، خلاف السنة. أمثال ذلك كثير. فهذا كلام طيب من حيث فقه الإمام، إمام الناس يتفقه في الإمامة أقل شيء، في الصلاة أقل شيء. صنفت كتب مستقلة في أحكام الإمامة، كتب خاصة، وإن لم يكن له مكان في ذلك فصلى بالناس صلاة صحيحة، لكن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. لهذا المعنى، لمعنى أن معرفة السنة في لها مزية أخرى، فذاك القارئ الذي ما عنده فقه يحتاج إلى أن يتعلم الفقه ممن عنده علم بالسنة إذا ربى عليه ويعني في الفقه. إن كانوا في السنة سواء فأعلم أقدمهم هجرة أكبرهم سنا، إلى آخر الحديث، حديث أبي مسعود. وكذا قل أيضا في الداعي إلى الله، فإنه يذهب يدعو إلى الله إمامة وخطابة ويدعو إلى الله بل فتوى. فالناس إذا أتاهم إنسان له صوت حسن وله كذلك أيضا خطابة ولو بدائية، شيخوه شيخوه ووثقوا به على أنه من ذوي من يرجع إليه. فتجد الناس يسألونه في أمور خاصة وعامة، وبعضهم ربما سألوه في أشياء من المواريث والفروج وما إلى ذلك من الأمور، فلا بد أن يفهم في هذا. فإن لم يكن له فهم ذهب مع غيره بدائيات تعلم بقدر المستطاع، وإن لم يكن له فهم وذهب يصلي بالناس ذهب يصلي بالناس، وإذا سئل يحيل إلى من يجيبه ممن له قدرة على الإجابة، ولا يجوز له أن يجيب في مسألة لا يحسنها، وإنما يجيب بحدود ما قد علمه. والحمد لله كثير من طلاب العلم الذين مكثوا هنا حصلوا على خير، فما يحفظ القرآن إلا وقد حصل على علوم أخرى من هذه من الحلقة العامة والحلقات الخاصة، يأخذ من النحو يأخذ من العقيدة ويفقه في العقيدة جيدا، ويأخذ من مسائل الصلاة والطهارة والزكاة والحج وأركان الإسلام وغير ذلك، ويفقه شيئا من ذلك، وربما فهمه ودفتره مليء بعلوم الحديث ومسائل الحديث ومسائل فقهية، عنده خير. من كان كذلك ما يشترط أن يكون فقيها في الذروة أو كذا، بقدر مستطاعه على وما أشكل عليه سأل، هذا طيب. إنما الكلام الذي ذكروه في موضعه من حيث الجملة، لكن فيه أشياء يحتاجها الناس. ما حال عمرو بن سلمة؟ كان عالم عمرو بن سلمة الجرمي؟ نعم. ها ولد ما هو عالم، حتى الصحبة ما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قيل ما له صحبة. عمرو بن سلمة الجرمي الوفاد لأبيه، وهو كان يلتقي بالصحابة، كانوا ينزلون في مكان ذا في مكان عندهم فيه ماء، فهو يسمع منهم، حفظ منهم سورا. فلما أسلم قومه ما كان يقرأ أحد مثله، هو أقرأ القوم بن 7 سنين وقيل 6 سنين. فدل هذا عن الإمام أن ما أقرأ القوم يؤمن ولو لم يكن فقيها، وأن الفقه في ذلك أمر طيب، وإن لم يتيسر فبحدود ما يستطيع، فتعاون على البر والتقوى. نعم. من هو الصحابي؟ عمر بن أبي سلمة أو عمر بن سلمة الجرمي؟ عمر بن سلمة الجرمي. هذا إبراهيم يقول الصحابي عمر بن سلمة الجرمي. نعم. وأنت إيش تقول؟ وما اسمك؟ عباس يقول عمر بن أبي سلمة. ما اسم أبي سلمة؟ من هو أبو سلمة هذا؟ عبد الله بن عبد الأسد الصحابي، أحسنت. فماذا يكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ربيبه، هذا صحابي ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة. وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وهو بن أم سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معه على مائدة واحدة، صحابي صغير. أما عمر بن سلمة الجرمي ما له وفادة على الصحيح، ما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في ذلك لكن ما وفد، صغير كان، الوفادة لأبيه.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
1: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
2: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
1: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك، فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء الناس.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم
0: قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، جزى الله خيرا أخانا المقدم على هذه المقدمة الطيبة، نسأل الله أن ينفعني وإياكم بها على نعمة الهداية التي امتن الله بها على أنبيائه، وامتن الله بها على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال سبحانه وتعالى:

هم مقتده. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى عددا من الأنبياء وبين أن الله أنه هداهم وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقتدي بهم، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فكيف يهتدي الإنسان بغير هذا؟ كيف يهتدي بغير الكتاب؟ كيف يهتدي بغير السنة؟ إلى أين سيهتدي؟ ضلال. البعد عن كلام الله وعن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضلال، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين. اسمعوا معاشر المسلمين، كيف يبين الله عز وجل منته على من؟ على المؤمنين، على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة على المؤمنين من الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد أن يقول للناس:

المسلمين. فيبين سبحانه وتعالى منته على نبيه محمد ويأمره أن يقول للناس: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. فنعم معاشر المسلمين، فنحن في نعمة ما دمنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الذي زين لأصحاب الباطل الباطل؟ إنه إبليس، إنه إبليس الذي زين لهم الباطل، كما قال سبحانه وتعالى عن ملكة سبأ وقومها، كما قال الله عن الهدهد: يذكر ما هي عليه من الملك ويذكر خفة عقولهم ويسفههم ويحقرهم. وقد قال الله عز وجل: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هي لم تؤت كما أوتي سليمان. سليمان أعطاه الله الريح، سخر له الله الريح والجن والإنس والطيور، لكنه أراد الهدهد أن يوبخها وأن يذكر ما هي عليه وقومها من عبادة غير الله عز وجل. فلهذا الذي يسمع أن الهدهد مدحها، لا، هو ذمها: أوتيت من كل شيء ولم تشكر الله على ما أعطاها وعلى ما من عليها، وبعد هداها الله ذكرت أنها كانت ظالمة لنفسها، قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. فماذا قال الله عز وجل عن الهدهد؟ قال الله عز وجل: وجدتها وقومها يسجدون لله من يسجدون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. من كان قائده إبليس كيف يهتدي؟ ومن كان أسوته إبليس إلى أن يهتدي؟ إلى أين يهتدي؟ انظر ماذا يخبر الله عز وجل عن الهدهد، وهو يخبر عن هذه المرأة وقومها. قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله الذي يستحق العبودية والتذلل سبحانه وتعالى. وهكذا بين سبحانه وتعالى خطر البعد عن الهدى وعن طريق الهدى. قال عز وجل: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. والسبب: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. لا برهان، لا حجة، لا كتاب، لا سبيل يمشون عليه، هوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. أمر الله نبيه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. فالله عز وجل أخبر عنهم أنهم على الضلال ويحسبون أنهم على هداية. فمتى سمعنا أن أصحاب المعاصي يزعمون أنهم على الهدى؟ أبدا.
صاحب المعصية يعترف أنه عاصي، صاحب التقصير يعترف أنه مقصر ولا يعرف أنه على هدى، إلا صاحب الضلال الذي أعمى الله بصيرته وأصبح يقوده شياطين الجن والإنس وزينوا له الباطل بصورة الحق، صورة الحق. ولهذا قال سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم مهتدون، وقال سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسبون أنهم على حق، ضلت أعمالهم لأنها إما أن لم تكن خالصة، فالعمل إذا لم يكن خالص لله مردود، والعمل إذا لم يكن موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مردود لقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمردود وإن زعم أنه على الحق. تأملوا معاشر المسلمين إلى حال المنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، لبس الشيطان عليهم، يزعمون أنهم على الإيمان وهم ليسوا على الإيمان، الله كذبهم. يزعمون أنهم ماذا؟ عقلاء، والله ذكر أنهم سفهاء، ذكر أنهم سفهاء. يزعمون أنهم كما قال الله عز وجل يزعمون أنهم مصلحون وهم مفسدون، وهم مفسدون. لكن ما السبب؟ زين لهم إبليس، قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. تأمل، هم يحسبون أنهم أذكياء، يستطيع، رأى على أن بعض الناس صدقه يحسب على أنه على، بل قد ربما بعضهم هو على الباطل لكن عندما يرى أن له أتباع فيحسب أنه على حق، كما قال الله عز وجل عن قارون إنما أوتيته على علم عندي. نصحه الناصحون، بين له العلماء ونصحوا له وقالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن الشيطان زين له أنه لو كان على الباطل ما أعطي، إنما أتيت أي علم الله أني أستحق فأعطاني. فالمنافقون كما سمعتم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لماذا مرضت قلوبهم؟ بسبب بعدهم عن الحق، بسبب بعدهم عن القرآن والسنة. بالله عليكم ما تمرض القلوب إذا ابتعدت عن القرآن والسنة، والله لو كنت من أصلح الناس، والله لو كنت من أصلح الناس وابتعدت عن كتاب ربك وسنة نبيك لقسى قلبك ولمرض قلبك. ولهذا قال سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض، ماذا حصل؟ فزادهم الله مرضا، والسبب أنهم لم ينتفعوا بكتاب الله، لم ينتفعوا بسنة رسول الله. الشاهد أن الله عز وجل يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. طيب ما الذي حصل يا رب؟ قال ولكن لا يشعرون، لا إله إلا الله، لو كانوا يشعرون أنهم مفسدون ما أفسدوا، لو كانوا يعلمون أنهم سفهاء ما اتهموا غيرهم بالسفه. الله يخاطبهم ويقول وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي الآن معكم رسول الله
معكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم على باطل وأنتم على حق، رسول الله وأصحابه على باطل وأنتم على حق. يا سبحان الله، يا سبحان الله، من كان على الهدى على باطل، ومن كان على الضلال على حق. صدق النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمن ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، السفيه يتكلم في أمر العامة. فهؤلاء الله عز وجل قال: آمنوا كما آمن الناس. قالوا: أنا أؤمن كما آمن السفهاء. قال: ألا إنهم هم السفهاء. طيب ليش؟ ولكن لا يعلمون. انظر كيف يعمل الله عز وجل بصيرة من انحرف عن الحق وابتعد عن الحق، ومن علم الله عز وجل أنه محب للحق هداه، ومن علم الله عز وجل أنه يريد الهدى ما يضله. كيف يضله؟ والله عز وجل يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذن من أضله الله فبعدله سبحانه وتعالى، ومن هداه الله فبفضله. فلا بد أن نعرف نعمة الله علينا، لا بالذكاء ولا بالفطنة ولا بكثرة العلم، إنما توفيق من الله أنك تعرف الحق وتتبعه وتناصره وتقوم معه. كما سمعنا من أخينا حفظه الله، بعض الناس يقول لك: أنا ما أنا معهم. طيب ليش تحضر؟ قال: أنا ما أنا معهم. طيب ليش تحضر عندهم؟ بالله عليك لو كان لك صاحب تحبه وله أعداء، وذهبت عند أعدائه، حضرت عرس لأعدائه، مات سيغضب عليك صاحبك؟ ما سيغضب عليك، قل: أنت ذهبت عند عدونا. طيب عدو الله، أعداء الله من يهود والنصارى ومشركين وغيرهم، عادوا رب العالمين سبحانه وتعالى، تواليهم، تواليهم وتجلس معهم. يا سبحان الله، هذا صاحبك ما أردت أن يغضب عليك ولا أردت أن يزعل منك، لم تذهب إلى أعدائه ولا تجلس معهم. وأعداء الله عز وجل الذين حذرنا الله منهم سبحانه وتعالى، عباد الله، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ تأملوا إلى هذا الأعرابي، وفق، وإلا غالبا كما قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاق. غالبا من ابتعد عن الكتاب والسنة يقسو قلبه وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل، لكن أناس على الفطرة، على الفطرة، يأتي الحق فيقبله ويستجيب له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم جاء من أعراب إليه وأسلموا وحسن إسلامهم. هذا أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوا عن الساعة، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ ما هو الزاد؟ أنت تسأل عن الساعة، ما هو الزاد الذي أعددته لقيام الساعة؟ فسكت الرجل، ثم قال: يا رسول الله، والله ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. تأمل: ولكني أحب الله ورسوله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ما قال له: أنت مع الله ورسوله، لأنه قد يكون الكلام غير الفعل، غير ما في القلب. هذا الأعرابي قال: أنا أحب الله ورسوله. أجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجواب: أنت مع من أحببت. أي إن كانت محبتك صادقة، وإن كانت محبتك من قلبك، فأنت مع من أحببت.
قال أنس بن مالك رضي الله عنه: والله ما فرحنا بعد الإسلام أشد فرحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت معنا مع من أحببت. يعني هم فرحوا أن الله هداهم للإسلام، لكن فرحوا بهذا الحديث، قالوا ما فرحنا بعد الإسلام، الإسلام فرحنا به، بل هذا الحديث فرحنا. لماذا فرحوا به؟ لأن رسول الله مرتبته عالية، تحبه، اتبعته، سرت على طريقه، ستحشر معه. ما يعجبك هذه المنزلة؟ ما تحب هذه المنزلة بسبب محبتك لرسول الله؟ لكن محبة صادقة، محبة خالصة، محبة اتباع ونصرة وتأييد، ما هي محبة مجردة، ما هي محبة مجردة. أنس بن مالك يقول: والله ما فرحنا بعد الإسلام أشد فرحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال: والله إني لا أحب رسول الله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، ولم أعمل بأعمالهم. انظروا، انظروا إلى المحبة إلى أن تصلك، لكن محبتك ليست محبة مجردة. والله لو أخبرت أباك أنك تحبه، تقول لأبيك: أنا أحبك أحب من نفسي، لكنه يأمرك تعصيه، ينهاك ما تبالي، لا تبالي بأوامره وتقترف نواهيه، هذه محبة. المحبة أن تتبع المحبوب فيما نفع وضر وفيما ساء وسر. هذا المحب الصادق الذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا إلى أصحاب رسول الله عندما أحبوا الله ورسوله، ماذا عملوا؟ ماذا قدموا؟ كيف كان حالهم؟ يأتون يوم بدر والواحد ينظر ابنه ولده أينه، يريد أن يقتله، يقتل ولده، والأب ينظر إلى والابن ينظر إلى أبيه يريد أن يقتل أباه، والأخ يبحث عن أخيه يريد أن يقتل أخاه. ليش؟ محبة لله عز وجل ولرسوله، حتى أنزل الله فيهم

الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله هؤلاء حزبه. إذن ما دام أنهم يحبون الله ورسوله ما يتودد إلى من يعادي الله ورسوله أبدا ولا يتقربون منهم أبدا. لا تجد لا تجد هكذا يقول سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله هؤلاء هم حزبه. وقال عز وجل مخبرا عنهم في كتابه بعد أن حذر سبحانه وتعالى من اليهود ومن السير على طريقهم ومن الاقتداء بهم حذر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أولياء إذا تشبهت بهم فوليتهم. إذن ما تتشبه بهم إلا أنك تحبهم. والله لو كنت تبغضهم ما تشبهت بهم لا في ملبسك ولا في هيئتك. لا تغالط نفسك أنك تحب الله ورسوله. إذا أحببت الله ورسوله لا توالي أعداء الله. لو حتى يمشون مشي امشي خلافهم. إذا شفت منهم حركة خاصة بهم خالفهم خالفهم. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتمهم في طريق فاضطرهم إلى أضيقه لا تجعل له مكانا. تريد أن تكون خالص لله تحب الله ورسوله لا. ولهذا قال الله عز وجل بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم أخبر عن الذين يوالونهم من المنافقين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم. إذن من والاهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ماذا قال بعدها؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم كيف هم؟ يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة

فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بين سبحانه وتعالى أن هذا فضل من الله، فضل أحببت من أجله، أبغضت من أجله، قدمت روحك من أجله، لم تبالي بالناس ولا يخافون لومة لائم، ما تبالي بالناس أن يلوموك ما دمت على هذا الطريق. إذن الله تفضل عليك، الله تفضل عليك، غيرك ما استطاع، غيرك ما وصل. يا عباد الله، أصبحنا بسبب ضعف الولاء والبراء أصبحت تخاف من جارك، من صاحبك، أصبحت قد ربما أنت معه مواجه للعدو وتخاف أن يمكر بك، لأن ما في صفاء، ما في صفاء. فالذي عندك يمكر بك بسبب ولائه لأعدائك، بسبب ولائه لأعدائك أصبح يمكر بك من الداخل. إذن كيف أصبحت تخاف من أخيك، وأصبح الأخ يعادي أخيه والصاحب يعادي صاحبه بسبب ضعف الولاء والبراء؟ فلهذا قال بعدها سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن اعرف من توالي، اعرف من تحب، اعرف من تناصر. صحيح، والله ولو بكلمة. أما ترون بالله عليكم بعض الناس تأتي لا يعرفك ولا تعرفه، وإذا به يحبك ويسلم عليك، عرفت في وجهه المحبة. وبعضهم يغير وجهه في أمامك، ما الذي حصل؟ عرفت أنه يبغضك، عرفت أنه يبغضك. فالله عز وجل يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.

يحبون. ومن يتولى الله ورسوله فإذا تميزنا وأصبحت محبتنا خالصة لله، وهذا والله ما يحصل إلا إذا أقبلنا على كتاب الله وسنة رسوله، ما يحصل، لأن القلوب كما سمعتم تمرض القلوب بسبب مجالستك لأصحاب القلوب المريضة يمرضوك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. لا تجالسوا أهل الأهواء، أنت تحب الصالحين وتحب أهل الخير وجلست مع أهل الأهواء وعبك عليهم، وإذا بك أصبح هؤلاء تبغضهم. يا سبحان الله، ما الذي غيرك؟ الذي غيرك أن جلست مع أهل الأهواء. لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. ولهذا يحصل بهذا التميز، وتعلمون دعوة أهل السنة قامت على التميز، وكم يحصلون من الأذى ممن يخاصمهم ويحاربهم، دعاة إلى الله يريدون للناس الخير، يدعونك لا يريدون منك مال ولا يريدون منك جاه ولا يريدونك، يريدون منك أصوات، ما يريدون، يريدوك أن تهتدي. تعاديهم. يا سبحان الله. فلهذا قال الله عز وجل: أولئك حزب الله إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله، عيسى عليه السلام عندما شعر الانحراف في بني إسرائيل، رأى أناس انحرفوا، فماذا حصل؟ ميز. قال: من أنصاري إلى الله؟ من أنا على ما أنا عليه؟ بالله عليكم، من الذي نصره؟ نصره الذين كانوا بعيدين عنه؟ لا، جلساؤه الذين اهتدوا على يده، الذين سمعوا الهدى والذين سمعوا الرشاد، هم الذين ناصروا. تأملوا. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون الذين تضلعوا في العلم وجلسوا معه ورأوا الخير منه عليه الصلاة والسلام، نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، إيش قالوا؟ نصارى، واشهد بأننا نصارى مسلمون. إذن ما في دين نصراني؟ لو كانوا دين نصراني لكان يقول لهم: أنتم غلطتم. لا، قلوا: واشهد أننا نصارى، واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت، آمنا بما أنزلت. وفقهم الله عز وجل للهدى، وعرفوا أن الحق الذي جاءهم من عيسى هو الحق. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بعد أن حصل التميز ظهروا الأعداء، لأنه عندما يكون خليط ما تدري صاحبك من عدوك، والله ما تدري، لكن عندما في تميز تعرف صاحبك، ما في إلا يظهر منه شيء تركته باطل، تركت الباطل. إذن قال الله عز وجل: ومكروا. من الذين مكروا؟ الحواريون مكروا. أولئك عندما رأوا على أن أولئك تميزوا عنهم اغتاظوا، وعندما رأوا على أنهم أصبحوا في جهة وهم في جهة غاضت قلوبهم، تميزوا. قال الله: ومكر الله والله خير الماكرين. تميز، والذي يمكر بك الله سيمكر به. كن على الهدى،
أوصي نفسي وإخواني أن نثبت على الهدى وأن نوالي من أجل الله ونعادي من أجل الله. ما أحسنها! ما لك وللناس؟ والي من أجل الله وعادي من أجل الله. هذه هي النصر، هذا هو النصر والله. ما هو النصر الغثائية الكثير؟ لا، النصر أن تكون على حق وإن كان الأكثر على باطل. ما لك ولهم؟ ما لك ولهم؟ هذا الذي ينصرك الله به. فلهذا قال سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذن الذين اتبعوا عيسى آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعزهم الله عز وجل إلى قيام الساعة. الذين اتبعوا نبينا هم الذين قال الله فيهم ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. عرفوا الحق، نزلت دموعهم لمعرفتهم للحق، ناصروا الحق. كيف يبكون وهم ما عرفوا الحق؟ لا، عرفوا الحق فقالوا ربنا اكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا يا رب. فلهذا عباد الله في هذا الزمان اختلط الحابل بالنابل، والذي سبب هذا الاختلاط من هو؟ المنافقون. المنافقون قال الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم بعد أن ذكر منته على النبي والصحابة بسبب تميزهم، سبب تميزهم ماذا قال الله؟ فكره الله انبعاثهم

0: خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ثم قال لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور والله هم الذين جعلوا كثيرا من الناس مرتبكين. جعلوا كثيرا من الناس قالوا والله ما عاد عرفنا أين الحق. هؤلاء أصحاب القلوب المريضة فتنوا الناس فتنوا الناس. لكن ماذا قال سبحانه وتعالى من منته وكرمه وفضله وإحسانه؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إذن لا يظهر الحق إلا إذا قام أصحابه به. إذا قام أهل الحق بالحق نصرهم الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وقال قبلها قال سبحانه وتعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل، يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وعقلا أنك إذا أحببت المرء لابد أن تعادي عدوه، مش ممكن والله أنك تحب شخص وتحب من يعاديه، هذا ما يصلح، ما عقلا ما يصلح على أنك تحب شخص وتحب من يعاديه أبدا. إذا أحببت شخص أبغضت من يعاديه، خالفت من يعاديه بسبب محبتك، بسبب محبتك. إذن وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. سورة الفاتحة التي نصفها دعاء ونصفها سؤال، تثني على الله، تحمده وتثني عليه وتمجده وتعترف له بالتذلل وتعترف أنه لا يعينك إلا هو. وماذا تطلب؟ اهدنا الصراط المستقيم. طيب أي صراط؟ لأن كل الناس كلهم يظنوا على أنهم على الصراط المستقيم. هل وجدتم اليهود يقولون ما هم على الصراط المستقيم؟ لا، بل قال الله عنهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. لكن أكد سبحانه وتعالى بقوله صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا تسأل طريق المنعم عليهم؟ تحبهم ولا لا؟ أكيد تحبهم، لو كنت ما تحبهم ما سأل طريقهم. لكننا نحن نسأل ونحن في غفلة، نسأل بلا قلب، وإلا هذا يدل على محبتك للمنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، يدل على محبتك في كل ركعة وأنت تسأل طريقهم، وأنت يعني مصر على أنك تريد طريقهم. إذن لو قلوبنا خلصت وحضرت قلوبنا عند هذا الدعاء لما أضلنا الله. كيف إلا عليكم نحن نردد عليه في كل صلاة ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويضلنا؟ لا، فقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدني أهدكم. الآن نحن نسأل الهداية، لكن كيف تسأل الهداية وأنت مصر على الضلال؟ كيف تسأل طريق المنعم عليهم وأنت ما وليتهم ولا نصرتهم؟ كيف تستعذ من المغضوب عليهم ومن الضالين وأنت موالي لهم وسائر على طريقهم؟ هذا خلاف الواقع. إذن لابد أن تحب طريق المنعم عليهم، صرهم، اجلس معهم، واليهم، هذا إذا كنت صادقا. أنت تبغض المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وخالفوه، لأن اليهود عرفوا الحق وخالفوا على بينه، وإنهم ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، مصدق الكتاب، مصدق لما معهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، فغضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق. والنصارى ضلوا الطريق لأنهم جهلة، جهلة. فكما قال سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا، ففيه شبه باليهود. من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. العالم إذا عرف الحق وخالفه مصيبة، يخالف الحق بعد معرفة أشد الضلال. قال: ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. إذن سورة الفاتحة ولا أبراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. عندما قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من أراد الأعز؟ هو أصحابه المنافقون. ومن أراد الأذل؟ رسول الله وأصحابه. أراد أن الذليل رسول الله وأنه هو العزيز. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فبماذا رد الله عليه؟ قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة بيد من؟ بيد الله. انظروا كيف أذل الله اليهود، كيف أذل الله اليهود ولعنهم. ليش لعنهم؟ لعنهم لأنهم عادوا الحق وقاموا مع الباطل. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. انظر، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ويقول عنهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ماذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية؟ قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ضر، عندما تولوا الكفار وهم أهل الكتاب، انظر لعنهم الله، لعنهم الله. ترى كثيرا منهم، الله عز وجل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إلى أن قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذن انظروا عندما ابتعدوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وناصروا الباطل لعنهم الله. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. فيا معاشر المسلمين عباد الله، هذا الدين يحتاج إلى حزم، يحتاج إلى حزم. قال الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة، قوة في تعليمه، في تعلمه، قوة في تعليمه، قوة في فهمه، قوة في العمل به، قوة في الولاء والبراء الذي أخبرك الله عز وجل في هذا الكتاب. خذ الكتاب بقوة. وقال سبحانه وتعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وكلامي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الآن كيف نأخذ الدين بقوة ونحن بعيدين عنه؟ أعداؤنا شغلونا بالعلوم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، شغلونا عن القرآن، شغلونا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. إذن هؤلاء الذين سيأتي بهم الله عز وجل، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أحبهم لأنهم لزموا كتابه، لزموا دينه، كما قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا يا عباد الله هو الدين الذي أمرنا الله. فكما سمعنا من أخينا حفظه الله احمدوا الله على هذه النعمة. والله لو صدقنا الله عز وجل وعرفنا قدر النعمة التي نحن فيها لزادنا، وشكرناه لزادنا، لأن هذا وعده. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أليس من شكر الله التمسك بهذا الدين؟ أليس من شكر الله؟ الآن عدونا إبليس ماذا يريد منا؟ ماذا يريد؟ توعد هذه التوعدات لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ليش؟ قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. يريد أن يبعدنا عن الهدى. فهذه نعمة ونحن والله نتمتع بها في اليمن، وأعداؤنا يكرون ليل نهار يريدون أن يحمدوا هذه النعمة. لا، الله ما سيغير عليك، ما سيغير عليك، هذا وعده. ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما دمت أنك شاكرا لهذه النعمة، عرفت، تصورت النعمة التي هداك الله لها خاصة، وقد رأيت من حولك من هو في ضلال، أكثر العالم كفار وأنت مسلم، أكثر أهل الإسلام في بدع وأنت في سنة، أكثرهم في شرك وأنت في توحيد. ما هي نعمة؟ ما أنت في نعمة يا إخوة؟ ثلاثة نفر أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابتلاهم الله عز وجل بأمراض، أعمى وأبرص وأصلع، ثلاثة، الله شفاهم وسخر لهم، كانوا فقراء أعطاهم الله، كانوا في ابتلاء شفاهم الله. فما هي إلا أيام نسوا نعمة الله ونسوا أن الله هو الذي من عليهم. ما عرف النعمة إلا واحد، الأعمى، وإلا الأبرص والأصلع لم يشكروا نعمة الله. يقول له الملك: ألست كنت أعمى مثلي؟ ألست كنت أبرص فشفاك الله؟ ألست كنت فقيرا فأغناك الله؟ قال: لا، أنا ورثته كابر عن كابر. جحد نعمة الله. قال له الملك: إن كنت كاذب سيرك الله إلى ما كنت. أخذ الله عليه النعمة. ليش؟ ما عرف قدرها. والأصلع كذلك، أخذ الله عليه النعمة. والأعمى شكر الله. فانظروا ماذا حصل. الله رضي عن الأعمى وأبقى له النعمة لأنه شكر. والأبرص والأصلع أخذ الله عليهم النعمة وغضب عليهم. قال الملك للأعمى: لقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. إذن ليس فقط أن النعمة ذهبت عليهم، الله سخط. طيب هذا أعمى البصر، يا من كنت أنا وأنت أعمى البصيرة، نتخبط في البدع ونتخبط في الشركيات، ما نعرف النعمة أن الله هدانا للسنة. هذا أعمى البصر، أنه رأى ما حوله من مباني ومن أشجار ومن نساء، نعمة البصر، نعمة. كيف البصيرة؟ عرفت هدي رسول الله، عرفت تعظيم الله عز وجل، وحتى الله عز وجل في أرض أنت في نعمة. إياك أن نغير، إياني وإياك أن نغير، فيغير الله علينا، لأن قلوبنا بين أصبع من أصابع الرحمن. تأملوا إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتودد إلى الله ويتذلل ويقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، لا إله إلا الله. رسول الله الذي قال الله له: إنك على الحق المبين، والذي قال الله له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، يقول: واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شاكرا. فمن يأمن على نفسه بعد رسول الله؟ من منا يأمن على نفسه بعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ إذن عباد الله، علينا بالصدق مع الله، وعلينا بالإقبال على كتاب الله وسنة رسوله. العمر قليل، العمر قليل، وإذا فارقت أهل الخير وأهل الصلاح بمن سيبدلك الله؟ بمن سيبدلك الله؟ كنت على مع أهل الخير وأهل الصلاح، من تجلس بعدهم؟ ومع من تجلس؟ أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتني وإياكم على دينه، وأن يرني وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تفتنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلك

كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاء

من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا.

به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات.

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم

0: ما تعبدون.
1: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

إنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا

الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في

يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا

قال سحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من

الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماء

الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.

الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك.
2: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مستور حامد عبد الله الصواد من طريق الجنوب. أخونا مستور بعث بجمع كبير من الأسئلة، في أحد أسئلته يسأل عن تفسير آية الكرسي، فلو سمحتم سماحة الشيخ تتفضلون بتفسيرها له.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، وهي آية طويلة، وهي أعظم آية في كتاب الله، قد اشتملت على معاني عظيمة من جهة توحيد الله وإثبات أسمائه وصفاته وعموم علمه وقدرته جل وعلا. فقوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن معناها الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو، الله لا معبود حق سواه، والإله المعبود، والتأله التعبد، فمعنى لا إله إلا مألوها، والمألوه معناها المعبود، أي لا معبود حق إلا الله هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت ولا يعتري سنة وهو النعاس، لا يعتري سنة وهي النعاس، ولا نوم وهو ما فوق النعاس لكمال حياته، فلا نوم ولا موت ولا نعاس ولا غفلة، بل هو في غاية من العلم والقدرة والبصيرة بأحوال العباد سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو حي حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا ضعف ولا غفلة ولا نوم ولا نعاس ولا موت ولا غير ذلك من الآفات. هو القيوم القائم على أمر عباده والمقيم لهم سبحانه، هو المقيم لمخلوقاته والحافظ لمخلوقاته، فلا قوام العباد ولا للمخلوقات إلا به سبحانه وتعالى، هو الذي أقام السماوات وأقام الأرض وأقام كل شيء، كما قال سبحانه: من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هو المقيم للخلائق والحافظ لها والموجد لها والمعدم لها، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعدها: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تصيبه ولا تعتري سنة وهي النعاس والنوم الخفيف، هي النوم الخفيف، ولا نوم هو النوم الثقيل، فلا يعتريه غفلة ولا نعاس ولا نوم ولا موت، بل حياته كاملة سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو المالك لكل شيء، هو المالك للسماء وما فيها والأرض وما فيها، كما قال جل وعلا في آخر سورة المائدة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال في آيات أخرى لله ملك السماوات والأرض، فهو سبحانه المالك للسماوات والمالك للأرض والمالك لما فيهما والمالك لكل شيء جل وعلا. ثم قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يستطيع يشفع إلا بإذنه سبحانه، يعني يوم القيامة لا يتقدم أحد يشفع حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه حتى يأذن له، وما ذاك إلا لعظم مقامه وجبروته وكونه سبحانه المستحق لأن يعظم ويجل ولا يتقدم بين يديه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا اشتد الكرب يوم القيامة بالناس فزع المؤمنون إلى أبيهم آدم ليشفع لهم إلى الله حتى يقضي بينهم، فيعتذر آدم ثم يحيلهم على نوح فيأتون نوحا فيعتذر عليه الصلاة والسلام ويقول اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيعتذر، وكل واحد يقول نفسي نفسي، فيقول له موسى اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام، ثم يتقدم فيسجد بين يدي ربه ويحمده بمحامد عظيمة ويثني عليه سبحانه بمحامد يفتحها عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع، فإن ذلك يشفع عليه الصلاة والسلام في الناس أن يقضي الله بينهم، فيقضي الله بين عباده بشفاعته. ثم بعد القضاء يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويوقف أهل الجنة لا يدخلونها حتى يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام، فيشفع في أهل الجنة حتى يفتح لهم أبوابها بشفاعته عليه الصلاة والسلام. أما في الدنيا فكل إنسان يدعو ربه مأمور بالدعاء، كما قال تعالى ادعوا ليستجب لكم، كل يدعو ربه ويسأل ربه أن يغفر له يدخله الجنة ينجه من النار، ويطلب من إخوانه يدعو له أن الله يغفر له، لا بأس بهذا، لكن يوم القيامة لا أحد يتقدم إلا بإذنه سبحانه وتعالى، الأنبياء وغيرهم لا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله وهم أهل التوحيد والإيمان، هم الذين يشفع فيهم الأنبياء، أما أهل الشرك فلا شفاعة لهم كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الظالمين يعني المشركين، ما للظالمين يعني المشركين، الظلم إذا أطلق في الشرك إن الشرك لظلم عظيم، فما قول سبحانه ما للظالمين يعني ما للمشركين من حميم ولا شفيع يطاع، فالمشرك لا تنفعه الشفاعة ولا يشفع فيه الرسل ولا المؤمنون، بل ليس له إلا النار يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك، وإنما الشفاعة لأهل التوحيد والإيمان ولعصاة الموحدين. أما الشفاعة في أهل الموقف فهي عامة لأهل الموقف لهم من الكفار وغيرهم في أن يقضى بينهم، هذه شفاعة عامة في القضاء بين الناس يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء بينهم، فيقضي الله بينهم سبحانه بحكمه العادل جل وعلا كما تقدم. ثم قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، يعني هو العالم بأحوال عباده لا يخفى على خافه جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما مضى وما يأتي، ويعلم أحوال عباده الماضين والآخرين، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. فهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه سبحانه وتعالى. أما هو فهو العالم بأحوال عباده كلهم، ماضيها ولاحقها، يعلم أحوالهم وما صدر منهم وما ماتوا عليه وما لهم في الآخرة، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. ويقولون: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء. فهم لا يعلمون ما عنده إلا بتعليمه سبحانه وتعالى، بإطلاعه لهم على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو بما يجري الله لهم في الدنيا من مخلوقات وأرزاق وأشياء يطلعهم عليها سبحانه وتعالى. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق عظيم فوق السماء السابعة غير العرش. قال ابن عباس: هو موضع قدمي، قدمي الرب عز وجل. وقال بعض أهل العلم إنه العرش، لأن العرش يسمى كرسي، والمشهور الأول أنه مخلوق عظيم فوق السماء السابعة غير العرش الذي هو عرش الله سبحانه وتعالى الذي فوقه الله عز وجل، المذكور في قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وفي قوله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش، في سبعة مواضع من كتاب الله ذكر فيها استواءه على العرش سبحانه وتعالى. وهو مخلوق عظيم قد أحاط بالمخلوقات وهو سقفها. قال فيه جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني يوم القيامة. ولا يؤوده حفظهما، لا يكرف الرب ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ المخلوقات سبحانه وتعالى. هو الحافظ للسماوات والحافظ الأرض وما فيهما، ولا يشق عليه ذلك ولا يكرفه ولا يثقله سبحانه وتعالى، لأنها قادرة على كل شيء. ولهذا قال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما، لا يكرفه ولا يثقله ولا يشق عليه، بل هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهو العلي العظيم، له العلو المطلق، علو الذات فوق العرش، وعلو القهر والسلطان، وعلو الشرف والقدر سبحانه وتعالى، فله العلو الكامل سبحانه وتعالى. هو العالي فوق جميع خلقه جل وعلا فوق العرش، وهو العالي من جهة كمال أسمائه وصفاته وسلطانه وقدرته جل وعلا، وله الشرف والفضل، فهو أفضل شيء وأشرف سبحانه وتعالى. فله علو القهر والسلطان وعلو الشرف والقدر وعلو المكان سبحانه وتعالى فوق العرش. قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. قال تعالى هنا: وهو العلي العظيم، هو العلي فوق جميع خلقه، القادر على كل شيء، العظيم السلطان المصرف في عباده كيف يشاء، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، فله العظمة الكاملة سبحانه وتعالى، فلا أعظم منه ولا أكبر ولا أعلم ولا أقدر سبحانه وتعالى. فهذه الآية العظيمة فيها هذه الصفات العظيمة، ولهذا صارت أفضل آية في كتاب الله وأعظم آية في كتاب الله، لكونها اشتملت على هذه المعاني العظيمة والأوصاف العظيمة للرب عز وجل، وأنه الحي القيوم، وأنه لا معبود بحق سواه، وأنه كامل الحياة لا تعتري سنته ولا نوم، وأنه المالك لكل شيء، وأنه العالم بكل شيء، وأنه لا يؤود حفظ مخلوقاته ولا يشق عليه ذلك، بل هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وأن كرسيه قد وسع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وأنه لا يشفى أحد عنده إلا بإذنه لكمال قدرته وكمال عظمته، وأنه العلي العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر والسلطان وعلو الشرف والقدر، وهو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه وصفاته وأفعاله، قاهر فوق عباده كما قال جل وعلا هو قاهر فوق عباده، هو قاهر جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، قال سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنة عظم شأن هذه الآية وأنها آية عظيمة مشتملة على الصفات العظيمة، ولهذا صارت بحق أعظم آية في كتاب الله عز وجل بنص المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. والله ولي التوفيق.
4: الله ولي التوفيق، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: أمرنا بالاستعاذة من فتنة المحيا وفتنة الممات والمسيح الدجال، حبذا لو شرحتم لنا هذا جزاكم الله خيرا.
3: هذا مشروع للمؤمن والمؤمنة في كل صلاة، السنة لكل مؤمن ولكل مؤمنة يختم صلاته بالاستعاذة بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه كان بعدما يتشهد في آخر الصلاة قبل أن يسلم يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وكان يأمر بهذا ويقول يتشهد أحد ويستعيذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالمشروع للمؤمن وللمؤمنة التعول من هذه الأربعة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لسنة مؤكدة، وروي عن طاووس التابعي الجليل ما يدل على أن ذلك واجب، وروي عنه أنه أمر ولده لما لم يقولها في الصلاة أن يعيد الصلاة، هذا يدل على تأكل هذه الدعوات، وأنه ينبغي المؤمن أن لا يدعها في أي صلاة، النافلة والفريضة قبل أن يسلم. يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وإن شاء قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هي دعوات عظيمة.
4: نعم.
3: قال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
4: نعم.
3: فإذا دعا بذلك في آخر الصلاة كان حسنا، وهكذا في السجود إذا دعا بذلك لا بأس، فالسجود محل للدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقام منه أن يستجاب لكم. المعنى حري أن يستجاب لكم.
4: نعم. جزاكم الله خيرا. كأنه يطلب التمثيل لفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال شيخ عبد العزيز، وفتنة المحيا أيضا.
3: الإنسان معرض للفتن في حياته وعند الموت، قد يعرض في حياته للمعاصي، قد يعرض للبدع، قد يعرض للكفر بالله عز وجل ويفتن، إما بسبب المال أو بسبب الشهوات والمعاصي أو بسبب جلساء السوء، فيقع فيما يغضب الله عليه من كفر أو بدعة أو معصية في حال حياته أو عند الموت، نسأل الله العافية. وقد يفتن بالمسيح الدجال إذا تأخر زمانه، فإن المسيح يخرج في آخر الزمان يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، ويتبعه جم غفير من الناس نعوذ بالله، ويهلكون بأسبابه. فالإنسان يسأل ربه أن يعيده من هذه الأمور، لأنه لا يدري هل يسلم أو ما يسلم، فيسأل ربه العافية من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويحاجة إلى هذا الدعاء حتى لا يفتن في حياته ولا عند موته، وحتى لا يدرك المسيح الدجال فيفتن به، نسأل الله السلامة. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السؤال ويقول: ما هي مقتضيات لا إله إلا الله؟
3: هذه الكلمة أعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد، ولا يدخل العبد في الإسلام إلا بتحقيقها والإيمان بها، وأنه لا معبود حق إلا الله، وهي أول كلمة دعا إليها الرسل، أول كلمة تدعو إليها الرسل هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجنبوا الطاغوت. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله أول كلمة دعا إليها لا إله إلا الله مع الإيمان به وأنه رسول الله، ويتقتضي إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه المعبود بالحق وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق لا يعبد ويطاع أمره، وتقتضي أن يؤمن العبد بأن الله هو خالق العبد وأنه أعد له جنة ونارا وأنه لا بد من لقائه ربه، فإما الجنة وإما النار. فهذه الكلمة هي أصل الدين وأساس الملة وهي العروة الوثقى، فلا بد من الإيمان بها واعتقاد معناها وأنه لا معبود حق إلا الله. وهذا الاعتقاد يقتضي طاعة الأوامر وترك النواهي، طاعة لله الحق الذي آمنت بأنه معبود الحق هي تقتضي أن تؤدي حقه بأن تعبده بصلاتك وصومك وزكاتك وحجك وصيامك وغير ذلك، لأن التأله التعبد. فأنا لا إله إلا الله لا مألوه حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فالواجب عليك أن تأله وتعبده بصلاتك وصومك وزكاتك وحجك وجهادك وسائر عباداتك تخص بها الله الرب سبحانه وتعالى، وتعبد وحده ترجو ثوابه وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. وهكذا من مقتضياتها أن تؤمن بما حرم الله عليه من الشرك والمعاصي وأن تبتعد عن ذلك وتحذر ذلك.
4: نعم، جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلة أخينا في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أما الآن فهذه رسالة المستمعة جيم ميم ميم من الكويت، بعثت برسالة تقول فيها لسبب صحتي نذرت ألا آكل سوى وجبتين في اليوم فقط، وحيث أنني طالبة وأعود إلى المنزل سيرا على الأقدام فقد أصبحت أجوع جوعا شديدا، والفترة بين الغداء ووجبة الإفطار في اليوم التالي متباعدة، ماذا أفعل؟ هل أستمر أم أن علي كفارة فيما إذا أردت أن آكل وجبة ثالثة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
3: هذا يسمى نذرا مباحا أو نذر مستحب على الأكثر لقصد الاقتصاد أو لقصد النشاط في العبادة أو لقصد النشاط في طلب العلم. فلا بأس إذا أكلت أزيد من ذلك وعليك كفارة اليمين، فلا هذا النذر ليس بواجب، ليس طاعة لله يجب الوفاء به، بل هذا قصارى يكون مباحا، فعليك كفارة اليمين والحمد لله. يطعم 10 مساكين أو كسوتهم وتأكلين 3 وجبات أو أكثر لا بأس بذلك.
4: جزاكم الله خيرا. المستمع ميم صاد ميم من الرياض بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: رجل سافر ولم يكن يعلم كم سيبقى في البلدة التي سافر إليها، فجمع وقصر صلواته حتى ارتحل إلى منطقة أخرى ليست أيضا محل إقامته، والسؤال: هل الجمع والقصر مقترنان على الدوام؟ وهل يستمر الرجل في الجمع والقصر معا أم يكتفي بالقصر دون الجمع؟ أفيدونا رعاكم الله وأرجو أن يكون ذلك مفصلا.
3: القصر سنة من سنن السفر، سنة مؤكدة، وهو أن يصلي ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، هذا يسمى القصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يقصر يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام حتى يرجع. فالذي قصد قرية ولا يعلم ماذا يقيم فيها، هل يقيم يومان يقيم يومين أو 3 أو أكثر، هذا السنة لا يقصر تنتين، يعني الرباعية الظهر والعصر والعشاء، إلا إذا كان وحده فإنه يصلي جماعة ويصلي مع الناس 4 ولا يصلي وحده، لأن الجماعة واجبة. أما إذا كان معه أصحاب فإنه يصلي تنتين، ويصلوا مع الجماعة صلوا 4 ما داموا لا يعلمون مدة إقامتهم. أما الجمع فهو رخصة ليس مثل القصر، إن احتاج إليه فعله وإلا تركه. فإذا كان على ظهر سيد مسافر جمع الله مع العصر والمغرب مع العشاء. أما إذا كان مستريح نازل فالأفضل أن يصلي الظهر وحدها والعصر وحدها والمغرب وحدها والعشاء وحدها في وقتها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل في منى في حجة الوداع، كان يصلي كل صلاة في وقتها. وهكذا في غالب الأسفار إذا قام يصلي كل صلاة في وقتها. أما إذا دعت الحاجة إلى الجمع لكونه على ظهر سيد أو لأجل مشقة في عدم الجمع فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا إذا دعت الحاجة إلى ذلك برد أو قلة ماء أو ما أشبه ذلك من الأسباب. نعم
4: جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، قلتم إذا كان وحده ماذا يفعل؟
3: يصلي مع الناس مع الجماعات أهل البلد.
4: يعني لا يجوز له
3: يصلي وحده،
4: لا يجوز له أن يقصر وحده،
3: لأن واجب عليه أن يؤدي الصلاة في الجماعة.
4: أيوة.
3: فإذا كان ما مع أحد يصلي مع الناس ويقسم أربعة، لأن المسافر صلى مع المقيم صلى أربعة. أما لو صلى وحده فاتت الصلاة مع المقيمين.
4: نعم.
3: صلى وحده.
4: نعم.
3: هذا يصلي اثنتين.
4: بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. له سؤال آخر يقول: هل وقوع النجاسة على جسم الإنسان تلزمه بإعادة الوضوء أم أنه يكفي إزالة النجاسة والصلاة دون إعادة الوضوء؟
3: إذا وقع على جسم الإنسان نجاسة بعد الوضوء بأن وقع على شيء من بول صبي أو غير ذلك من أنواع النجاسة فإنه يغسل محل النجاسة ويكفي ولا يعيد الوضوء، بل يغسل ما أصاب النجاسة من ثوب أو بدن وليس عليه يعيد الوضوء. أما إذا كانت النجاسة من نفسه بأن خرج منه البول فهذا يعيد يستنجي ويعيد الوضوء. أما لو أصاب نجاسة من طفل عنده طفل أو من غيره أو سقط عليه دم يغسل ما أصابه ويكفي والوضوء صحيح.
4: جزاكم الله خيرا. رجل شك في عدد السجدات وقد كان في ركعة أخرى بعدها، ماذا يفعل؟
3: إذا شك هل سجد سجدتين أو ثلاث فالأصل سجدتان ما عليه شيء. أما إذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين فهذا يجعلها سجدة ويأتي باليقين يصبح سجدة ثانية. وإذا شك في ذلك بعدما مضت الركعة صار ركعة ثانية يعتبر الركعة الأولى لاغية تقوم الأخرى مقامها ويأتي بركعة زائدة بدل الركعة التي ترك منها السجود أو شك في السجود التي تركه منها، لأن الواجب أن يأتي بالأركان كاملة عن يقين. فإذا صلى ركعة ثم في الركعة الثانية بعد الركوع أو في السجود حصل عنده شك في الركعة الأولى هل سجد سجدتين واحدة فإنه يعتبرها واحدة يقينا وتكون الثانية بدلا منها ويأتي بأخرى ويسلم السهو. أما لو كان الشك بعد السلام فلا عليه ليس عليه إبرة، لكن الشك بعد السلام فإنه لا يلتفت إلى ذلك وصلاته صحيحة وليس عليه سجود سهو ولا غيره، لأن العبادة قد تمت وانتهت.
4: طيب جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
3: نسأل الله ذلك.
4: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك.
4: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية دير الزور معمل الورق، المستمع سعيد حسن الحسيني. الأخ سعيد يقول في أحد أسئلة له: هل تجوز قراءة القرآن بدون تجويد علما بأنني لا أعرف التجويد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا حرج في ذلك والحمد لله، لك أن تقرأ وإن كنت لا تعرف التجويد، إنما التجويد مستحب لمن استطاع ذلك وتيسر له ذلك، لأنه يعطي الحروف حقها ولأنه يحسن الصوت بالقراءة، فإذا تيسر ذلك فهو مطلوب، وإن لم يتيسر فلا حرج في ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام مررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران.
4: الله
3: هذا بفضل الله جل وعلا، أخبر له أجران وإن كان يتتعتع ما يحسن القراءة كما ينبغي،
4: الله أكبر.
3: له أجران، يعني في جهاد مجاهد نفسه في قراءة كتاب الله، يتدبر ويتعقل ويتعلم حتى يؤدي ما استطاع من القراءة، لكن إذا تيسر لك أيها الأخ من يعلمك ويعينك فافعل ذلك حتى تكون القراءة أجود إن شاء الله وأكمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخيار الناس هم أهل القرآن الذي يتعلمونه ويعلمونه الناس حتى يستفيد الناس وحتى يقرأه كما ينبغي وحتى يعملوا بذلك. والمقصود من التعلم هو العمل، العلم وسيلة، فالمقصود هو أن تعمل بطاعة الله وأن تدع معصية الله وأن تقف عند حدود الله حتى تستحق من الله الثواب الجزيل والعاقبة الحميدة فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. ولكن لا يلزمك أن تؤدي القراءة على الطريقة المتبعة عند أهل التجويد، أديها كما يسر الله لك والحمد لله.
4: الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز تعليق الآيات القرآنية في محلات بيع الأحذية؟
3: لا نعلم مانع من تعليق الآيات في المكاتب وفي المجالس وفي الدكان للتذكرة والعظة، ولو كان يبيع الحذاء أو يصنع الحذاء لا يضر، لأن هذا ليس فيه امتهان الله، هذا معلق كأن يذكر الناس بشيء ينفعهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أو يكتب آيات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أو حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين، أو ما أشبه ذلك من الآيات التي فيها ذكرى وعظة، ولا يسمى ذلك امتهانا، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. نعم.
4: جزاكم الله خيرا. هل تجوز قراءة القرآن الكريم في محلات البيع والشراء؟
3: نعم، لا حرج في ذلك، يقرأ الحمد لله، يقرأ في دكانه وفي مبسطه، وإذا جاءه الزبون كلمه، وإذا فرق قرأ، يجمع بين المصلحتين القراءة والذكر ونحو ذلك، وإذا جاء لصاحب الحاجة كلمه وقف عن القراءة وكلم صاحب الحاجة، وإذا ذهب أصحاب الحاجة واشتغل بالقراءة أو بالذكر فهذا خير عظيم وفضل كبير.
4: الله أكبر. نعم. جزاكم الله خيرا. من مدينة العيس في ضواحي ينبع، المستمع مساعد مرزوق السناني بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة. يقول في أحدها: رجل اغتسل غسل الجمعة وصلى مع الجماعة وهو لم يتوضأ وضوء الصلاة، ولم يذكر ذلك إلا وهو في الصلاة، لم يذكر أنه لم يتوضأ بعد الغسل فصلى معهم، فهل صلاته صحيحة أم ماذا يجب عليه إذا كانت صلاته غير صحيحة بعد مضي وقت طويل؟
3: عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، يصلي ظهرا، لأن الغسل لا يكفي عن الوضوء، غسل الجمعة لا يكفي، بل لابد من الوضوء الشرعي، لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين أجزى، أما غسل المستحب غسل الجمعة هذا لا يكفي، بل عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، لأن الجمعة لا تقضى إلا ظهرا.
4: جزاكم الله خيرا. إذا الغسل المستحب لا يزي عن الوضوء حتى لو نوى؟
3: لا يزي عن الوضوء إلا إذا رتب.
4: إلا إذا رتب
3: غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل إليه في أثناء الغسل لا بأس.
4: يعني كأنه توضأ.
3: نعم توضأه يغتسل
4: جزاكم
3: الله يعني.
4: نعم
3: والنية.
4: نعم. نعم جزاكم الله خيرا. رجل صلى مع جماعة فريضة وهذا الرجل فاتته ركعة واحدة من الفريضة فسهى الإمام. رجل صلى مع جماعة فريضة وهذا الرجل فاتته ركعة واحدة من الفريضة فسهى الإمام وصلى ركعة زيادة على المكتوبة، هل الرجل المتأخر يسلم مع جماعة أو يكمل الركعة التي فاتت؟
3: هذا الرجل لا يقوم في الزيادة إذا كان يعلم أنها زيادة، لا يقوم، يجلس مع الناس، وهكذا الجماعة لا يقومون ينبهون سبحان الله سبحان الله ولا يقومون معه، فإن رجع فالحمد لله وإن لم يرجع صبروا حتى يسلم، لأنه قد يعتقد أنه مصيب، فإذا سلم سلموا معه، إذا كانوا يعتقدون أنه مخطئ لا يقومون معه، وهكذا الذي فاتته ركعة لا يقوم معه إذا كان يعلم أنها زائدة، فإذا سلم إمام قام وقضى ركعة التي فاتت، لأن القضاء إنما يكون بعد السلام بعد سلام الإمام، وإذا قام معه جاهلا ما درى عنها أنها زيادة فإنها لا تجزئه على الصحيح، وإنما يقضي بعد ذلك إذا سلم إمام قضاها، هذا هو الصواب.
4: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول عند كثير من النساء عادة وهي إذا جاء قريب لأبيها أو قريب لأمها وهو لم يكن محرم تقوم بمصافحته باليد بدون حاجز أو بدون أن يكون هناك على اليد شيء، هل هذا جائز؟
3: لا تجوز مصافحة الرجال من النساء إذا كانوا غير محارم، الواجب أن تمتنع من هذا، أما السلام بالكلام فلا بأس، سلم بالكلام مشروع السلام بالكلام، أما بالمصافحة فلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، وكان عليه الصلاة والسلام ما كان يصافح النساء غير المحارم، أما المحرم

0: الصابع رجل أجنبيا كأخ زوجها أو عم زوجها أو زوج أختها أو جاء أحد جيرانها، كل هذا لا يجوز وفيه فتنة وشر. نعم
1: جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ميم واو دال مصرية الجنسية، يقول أنا وبنت أختي رضعنا من أختي، فهل يجوز لأولادنا أن يتزوجوا أولاد بنت أختي التي رضعنا أنا وهي من أختي؟
0: أعيد.
1: يقول أنا وبنت أختي رضعنا من أختي، فهل يجوز لأولادنا أن يتزوجوا أولاد بنت أختي التي رضعنا أنا وهي من أختي؟
0: هي صارت أما لكم، صارت أما لكما، أختك صارت أما لكما، وبنتها وبناتها أخوات لكما وعمات لأولادك وخالات لبنات الأخت التي رضعت معك، فليس لهم، ليس لأولادهم التزوج من بناتها، لأنها صارت بهذا الرضاع أما لك ولبنات أختك التي رضعت معك، وكأن مرادك بنت أخت أخرى. فالحاصل أن هذه المرضعة التي هي أختك صارت أما لكما وجدة لأولادكما، فأولادها أخوال لأولاد البنت وأعمام لأولادك أنت، فليس لأولادك يتزوج من بناتها. نعم
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية أيضا، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول سميرة مساعدة. الأخت سميرة لها عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول هل يجوز تحنيط الحيوانات والطيور، وهل يجوز اقتناء هذه الحيوانات والطيور المحنطة في البيت؟
0: لا يجوز ذلك لأمرين، أحدهما أنه عبث وإضاعة مال، والثاني أنه يخضي إلى اعتقادات باطلة في ذلك، وربما أهو أيضا إلى تعليق الصور التي لذوات الأرواح تأسي بمن علق هذه الحيوانات المحنطة، فالذي نفتي به المنع من ذلك لهذين الأمرين، لأنه إضاعة مال، ولأنه قد يخضي إلى اعتقادات فاسدة، وهناك علة أخرى ثالثة قد يخضي أيضا إلى تعليق الصور، لأن من رآهم ظن أنها صور فيقتدي بهم ويصور مثلهم، فالحاصل أن هذا العمل ليس بجائز. نعم
1: جزاكم الله خيرا. تقول ما حكم من سب الدين أو سب الرب في إحدى الساعات، ولما حان وقت الصلاة توضأ وصلى الفريضة، فهل أداء الفريضة في ذلك الوقت يعتبر بمثابة إعلان التوبة؟
0: سب الدين وسب الرب ردة عظمى، ردة عظمى على الإسلام نعوذ بالله، فالواجب على من فعل ذلك يبادر بالتوبة والندم والإقلاع، ولا تكفي الصلاة، يعني الصلاة ما يكفي، بل لا بد من توبة صادقة وندم على ما وقع منه، وعزم صادق أن لا يعود في ذلك، لأن الجريمة عظيمة، فلا يجوز له أن يتسهل في هذا الأمر، بل يجب أن يبادر بالتوبة، وحقيقتها الندم على الماضي منه، الندم الحقيقي والحزن على ما وقع منه، والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك، وقبل أن يفعل هذا صلاته غير صحيحة، لأنها صلاة كافر، فلا بد من توبة قبل الصلاة. نعم
1: جزاكم الله خيرا. تسأل سؤال آخر وتقول فيه هل يجوز استعمال الميش، وهو عبارة عن مادة كيماوية توضع على الشعر فيصبح الشعر ذا لونين يعطي نوعا من الجمال للشعر، وهذه المادة لا تزول إلا مع مرور الزمن أو قص الشعر ولا يزول بأي مادة منظفة، طبعا يعمل ذلك للزوج وليس للتبرج أمام الناس.
0: لا لا لا مانع من ذلك إذا كان لا يصبغ سوادا، أما كان إذا كان يصبغ سوادا فلا يجوز، لأن النبي عليه السلام قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد،

0: فإذا كان هذا الميش يصبع حمرة أو صفرة فلا حرج في ذلك. إذا كان طاهرا ليس فيه نجاسة ولا وليس من المخدرات ولا المسكرات فلا بأس في ذلك. إذا كان شيئا طيبا طهورا لا حرج فيه ولا محذور فيه ولا نجاسة فيه فلا بأس.
1: ماذا عن الغسل سماحة الشيخ إذا كان هذا الدهان يبقى إلى الأبد على الشعر؟
0: هذا مثل مشاط لا يمنع.
1: مثل
0: ما يقع مثل الرأس من المسط المشاط والحنة ونحو ذلك لا يمنع. لا يمنع المسح. نعم
1: لا يمنع
0: ما يوضع على الرأس من ما تحتاجه المرأة من زينة الرأس من حنة أو حاجة أخرى في الرأس وقت فتل الشعر وظفرة لا حرج فيه لا يمنع. كان يساوي النبي صلى الله عليه وسلم يمسحن على ما يقعن على ما يفعلن في رؤوسهن من أنواع المشاط. نعم
1: لكنه يمنع الماء إلى الشعر الأصلي.
0: المقصود مسح الرأس فقط. مقصود الرأس هم مقصود أصول الشعر.
1: نعم
0: المقصود مسح ظاهر الرأس
1: الشعر نفسه
0: ظاهر الرأس
1: ظاهر.
0: وإذا كان عليه شيء مما يحتاجه النساء فلا يمنع لا يضر.
1: جزاكم الله خيرا. تسأل في أحد أسئلتها وتقول هل في لبس المرأة للذهب على شكل أساور أو دائرة مغلقة حرمة أم أن جميع أشكال الذهب حلال لبسه بالنسبة للمرأة؟
0: جميع أنواع الحلي جائزة للمرأة من الذهب والفضة ولو كانت محلقة ولو كانت أسورة ولو كانت قلائد. المقصود جميع أنواع الحلي محلقة وغير محلقة كالخاتم والسواب وقلادة في العنق ونحو ذلك كله حلال. قال حكى غير واحد من العلم إجماع العلماء على ذلك واعتبت عنه صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك فلا حرج في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. قد لبس زوجاته الخواتم من الذهب والفضة ولا حرج في ذلك والحمد لله. أما قول من قال إنه من المتأخرين إن المحلق يحرم هذا قول لا أصل له ولا صحة له بل هو قول مرجوح غير صحيح بل باطل. الصواب أن المحلق من الذهب والفضة كل ذلك حلال للنساء سواء كان أسورة أو خواتم أو غير ذلك. نعم
1: جزاكم الله خيرا.
0: ما تعلق بعض الناس من أحاديث وردت في ذلك كلها منسوخة غير صحيحة بعضها غير صحيح وبعضها منسوخ بعضها منسوخ بالأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب والحل لإناث الأمة وبعضها غير صحيح. نعم
1: بارك الله فيكم. هل يجوز للمرأة أن توفر النقود من مصروفها ومصروف البيت والأولاد دون علم زوجها مع العلم أن ذلك لا يؤدي إلى بخل أو تقتير بل من باب عدم الإكثار والإسراف في المصاريف يعني الاقتصاد في المصروف؟
0: إذا كان ذلك لمصلحة شرعية وعدم الإسراف وعدم التبذير فهي مأجورة لكن تخبر الزوج بذلك تخبر الزوج بذلك حتى يصرف المال في جهة أخرى. أما أن تدخره لنفسها دون علم الزوج فلا. فإذا كان الاقتصاد لمصلحة البيت ومصلحة الزوج وعن علم الزوج فلا بأس بذلك لأن الاقتصاد مطلوب والإسراف محذور والتبذير كذلك. فينبغي المرأة أن تكون مقتصدة فإذا كان الزوج يتساهل فينبغي لها أن تكون عندها عناية بالمصارف حتى لا تصرف إلا في وجه مناسب وحتى تبتعد عن التبذير والإسراف. وإذا كان الزوج يتساهل فلا ينبغي لها أن تتساهل والمال سوف ينفعهما جميعا.
1: نعم
0: نعم.
1: أما دون علم الزوج كما تقول
0: لا لا بد تخبر بذلك حتى يكون على بينة
1: بارك الله.
0: وليس لها أن تأخذه لنفسها المال بل يقول للزوج ولمصلحة الزوج والأولاد وأهل البيت حتى يكون على بينهم لأن إذا لم تخبره قد يزين لها الشيطان أن تصرفه في حاجات أخرى لها تخص بها نفسها.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأختنا في هذه الحلقة يقول يجري في بعض المعارض التجارية أو معارض الألعاب السياحية سحب على أرقام بطاقات الدخول حيث لمن أراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول ويدخل ويشاهد ما في المعرض أو يشارك في بعض الألعاب ومن فترة لأخرى يجري السحب على أرقام بطاقات الدخول وتوزع جوائز هل يجوز أخذ هذه الجوائز علما بأن الداخل للمعرض لم يخسر شيئا بل شاهد ما في المعرض أو شارك في بعض الألعاب مقابل ثمن بطاقة الدخول.
0: سعيد
1: تقول يجري في بعض المعارض التجارية أو معارض الألعاب السياحية سحب على أرقام بطاقات الدخول، حيث لمن أراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول ويدخل ويشاهد ما في المعرض أو يشارك في بعض الألعاب. ومن فترة لأخرى يجري السحب على أرقام بطاقات الدخول وتوزع جوائز، هل يجوز أخذ هذه الجوائز علما بأن الداخل للمعرض لم يخسر شيئا بل شاهد ما في المعرض أو شارك ببعض الألعاب مقابل ثمن بطاقات الدخول؟
0: هذا من القمار، ما يجوز. هذا قمار رميس، لا يجوز. وأكل الأموال بالباطل، نسأل الله العافية، قد يخسر ولا يستفيد شيئا. نعم نسأل الله العافية. نعم
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من جدة، هو محمد أحمد علي. أخونا محمد رسالته مطولة كثيرا، ملخص ما فيها أنه يشاهد بعض المصلين يتكلف في المباعدة بين القدمين أثناء الصلاة، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه.
0: السنة للمؤمن في هذا أن يقارب بين قدميه ولا يؤذي جيرانه، وهكذا الآخر والآخر كلهم يتقاربون ويسدون الخلل بينهم والفرج، ولا يؤذي بعضهم بعضا، فيكون قدماه منتصب في مكانهما المناسب من حيث لا يؤذي من عن يمينه وشماله، وهكذا الآخر والآخر كل واحد يلصق قدمه بقدم صاحبه حتى لا يكون بينهما فرج، ومن غير أذى ولا محاكة ولا أذى هكذا. أما أن يكشح حتى يؤذي من حوله فلا يجوز هذا، الواجب أنه يجر صاحبه إليه والآخر يجر صاحبه إليه حتى يسد الفرج ويتقاربوا من دون أن يؤذي بعضهم بعضا، تكون مقاربة يسد بها الخلل ولكن ليس فيها إيذاء ولا مضايقة للمصلي، كل واحد يلاحظ أخاه ولا يضايقه ولا يؤذيه، ولكن مع هذا يسدون الخلل يتقاربون من غير حاجة إلى يفشح هذا ويفشح هذا، بل يتقاربون حتى يسدوا الخلل بينهم، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب.
1: جزاكم الله خيرا. أيضا من الأشياء التي يلاحظها على بعض المصلين أمور ذكر منها مثلا مجافات المرفقين بشدة، الامتداد الفاحش حال السجود، الجلسة الخفيفة قبل القيام للركعة الثانية، وهل هي لازمة؟ أيضا يلاحظ أن هناك من يبالغ في الالتفات إلى الوراء عند التسليم والتورك للمأموم في الصف المزدحم، و التماوت كما يقول في الصلاة، ووضع الكف على الكف لا على الرسغ في القيام، يرجو التوجيه حول هذه الأمور سماحة الشيخ.
0: السنة للمؤمن أن يلاحظ عدم الأذى فلا يؤذي جيرانه بمرافقه، بل يتضامن بعض الشيء حتى لا يؤذي أحدا، وإن كان مشروعا له المجافات بين عضديه وجنبيه لكن لا يضايق إخوانه، إذا كان الصف في ضيق وحال السجود فيفرج حسب الطاقة من غير أذى، كل واحد يلاحظ عدم الأذى يفرج مهما أمكن من غير حاجة للإيذاء، وإذا لم يستطع فلا يؤذي جيرانه، ولو ضم عضديه إلى جنبه إذا لم يستطع فإنه لا يؤذيهم ولا يشق عليهم بل يرفق بهم، فالمؤمن أخو المؤمن، والله يقول سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فالمسلم لا يؤذي أخاه ولا يضره، وهكذا الامتداد حال السجود غير مشروع، السنة يعتدل في السجود ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويكون معتدل ويرفع ذراعيه من الأرض ويعتمد على كفيه في السجود، ويكون معتدلا اعتدالا كاملا لا شبه المنبطح يمد نفسه كالمنبطح، بل يعتدل ويقيم ظهره وبدنه بإقامة تامة حتى يكون معتمدا على كفيه رافعا بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه حال السجود، هذا هكذا ينبغي المؤمن، ولا يكون متفاوتا في الصلاة بل يكون عنده العناية التامة بالصلاة والخضوع فيها والإقبال على الله عز وجل حتى تكون صلاته صلاة خشوع وإقبال على الله وطمأنينة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك لا يبالغ المبالغة الزائدة، السنة كان النبي إذا التفت في السلام يلتفت حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا، فلا يلتفت أكثر من هذا، يلتفت هكذا وهكذا حتى يرى خده لا بأس، يراه من وراءه لا حرج، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام يلتفت المأمومين والمأموم يلتفت عن يمينه وعن شماله إلى من؟ عن يمينه وعن شماله حتى يرى من يمينه ومن شماله خده إذا التفت. نعم
1: جزاكم الله خيرا. ماذا عن الجلسة الخفيفة قبل
0: الصلاة؟ أما الجلسة فهذه سنة مستحبة ويقال لها جلسة الاستراحة وليست واجبة، من فعلها فقد أحسن ومن لا فلا حرج.
1: الحمد لله.
0: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في صلاته صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها غير مستحبة، وأن في النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه كان بعدما كبر السن وثقل، والصواب أنها مستحبة مطلقة. هذا هو الصواب، لأنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل ذلك على استحبابها بعد الأولى والثالثة في الرباعية، بعد الأولى في جميع الصلوات وبعد الثالثة في الرباعية جلسة خفيفة مثل جلوس بين السجدتين. وهكذا السنة يضع كفه اليمنى على كفه الوسطى والرسل والسائل، إذا كان واقفا يضع كفه اليمنى على كفه الوسطى وعلى الرسل والسائل، يكون تكون يد على بعض الكف على الكف وبعضه على الرسل وبعض الأصابع على الساعد.
1: نعم.
0: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. نعم.
1: ماذا عن التورك للمأموم في الصف المزدحم؟
0: إذا دعت الحاجة إلى التضام وعدم التورك لا يتورك. طيب. التورك سنة.
1: طيب.
0: مستحب في الشهة الأخير، فإذا كان يؤذي به إخوانه فلا يتورك، يجلس على يديه اليسرى في جلوس بين السيدتين والتشهد الأول، لأن إيذاء إخوانه محرم.
1: نعم.
0: فلا يستبح المحرم بالمستحب، يترك المستحب حتى يتوقع المحرم، فإذا إخوانه وتعدي عليه أمر لا يجوز. فإذا كانت مضايقة في الصف فإنه لا يتورك، بل يجلس على رجله اليسرى كحاله بين السيدتين إذا استطاع ذلك. أما إذا كان مريض أو عاجز لا يستطيع فيعمل ما يستطيع ويتوقع الإيذاء مهما استطاع.
1: يقول إن بعضهم يتماوت في الصلاة.
0: تقدم الكلام في التماوت.
1: نعم.
0: تقدم أنه ينبغي له لا يتماوت.
1: طيب.
0: المشروع أنه يقبل على صلاته ويقبلها بقلبه مع إقبال عليها وخضوع فيها لله عز وجل، لا يتماوت كالنائم، بل يقبل على صلاته إقبال الحي الحاضر القلب المنتبه لصلاته المعظم لحرمات الله عز وجل.
1: جزاكم الله خيرا. ثم يقول إنه يلاحظ على البعض التقصير الفاحش للثياب.
0: السنة نصف الساق إلى الكعب، هذه السنة، إذا تمم من نصف الساق وإن نزل إلى الكعب فلا بأس.
1: الحمد لله.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين صاد ألف، يقول في أحد أسئلته: كنت قد خلعت ضرسا في أول شهر رمضان، وبعدما خلعته كان يأتي بدم وأنا صائم، ولا شك أنه كان يدخل في جوفي دم بسيط ولم أفطر حين ذاك، فما الحكم؟
0: قلع الضرس لا يبطل الصوم، إذا احتاجه المؤمن لا يبطل الصوم، إذا قلع ضرسه وهو صائم لا يضره، لكن يتوقع دخول الدم إلى جوفه يلفظه ويتمضمض حتى لا يذهب إلى جوفه شيء، وإذا ذهب شيء من غير عمد ولا قصد لا يضر الصوم، أما إن تعمد ابتلاع الدم فإنه يبطل صومه عليه القضاء، لكن ليس له يتعمد ذلك بل يتوقع ذلك ويجتهد كما يتمضمض ويجتهد ألا يذهب شيء إلى جوفه، فلو غلبه شيء من غير قصد لم يضر صومه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نسأل الله ذلك. اللهم آمين.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل

0: تراب ثم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته.
0: من السماء فتصبح

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثني ثابت بن عبيد ثابت بن عبيد الأنصاري مولى زيد بن ثابت، يحكي قصة عن مولاه زيد. قال: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وغيره كابن عساكر من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد، وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. أخرجه أيضا أحمد والطبراني وغيرهم من طريق يزيد بن هارون، ورجال إسناده كلهم ثقات، لكن داود ابن الحصين روايته عن عكرمة مضعفة، فداود ثقة إلا في عكرمة فهو ضعيف. ولكن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة، له شاهد عن أبي أمامة عند أحمد، وعن عائشة عند أحمد، وعن جابر، وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فالحديث حسن بشواهده، هذان أثر وحديث في الباب. الأثر يروي ثابت ابن عبيد الأنصاري عن مولاه زيد ابن ثابت قال: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم، أن يكونوا بينهم ذا منزلة وهيبة يجلونه ويعظمونه ويكرمونه. ولا أفكه في بيته، أفكه من الفكاهة بمعنى الانبساط وحسن الخلق والمزاح، أي المشروع والدعابة. فيقول زيد رضي الله عنه: إذا جلس مع أهله في بيته كان من أفكه ما يكون وأسهل ما يكون. فإذا جلس مع القوم كان ذا جلالة وهيبة،